0: مستمعين الكرام، نستمع خاشعين إلى آيات من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا خاشعين إلى آيات من كتاب الله الحكيم.
2: أعزائنا المستمعين، نتوقف الآن مع الفترة الدينية لصلاة الفجر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

التي تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبدايات.

0: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام،
1: من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم، نحن معكم في صباحكم عماني.
0: صباحكم عماني،
2: صباحكم عماني،
1: من 6:30 إلى 10 الصبح مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا

0: ومرت الساعة بسرعة مع فيروز وجمال صوتها وروعة أغانيها واختياراتها. الوقت يمر وساعتنا الصباحية لأغاني فيروز لليوم انتهت.
1: باقي نص ساعة على برنامج صباحكم عماني.

0: الساعة الثانية من برنامج صباحكم عماني من الثامنة وحتى التاسعة صباحا تأتيكم برعاية أوريدو. طور عالمك.
1: باقي ربع ساعة على برنامج صباحكم عماني.

يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: ومن قلب الشارع من سوالف الناس لأول ضحكة في الدوام
1: من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم نحن معكم في صباحكم عماني.
2: صباحكم عماني
1: من 6:30 إلى 10 الصبح مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا أف أم.
3: صباحكم عماني
4: صباحكم عماني صباحكم عماني على هلا أف أم.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأحبة، يا صباح الخير والبركة عليكم جميعا. نبدأ بسم الله أكيد في مشوار منتصف الأسبوع 11 من أغسطس 2026، وما شاء الله أغسطس جالس يعدي والأيام والأسابيع كذا تمر سريعا. نسأل الله أكيد خير الأيام ويكفينا شرها بإذن الله تعالى، ونستمتع بالباقي من كذا هدوء الصيف، خلينا نقول وهدوء الأعمال بشكل عام، والطرقات مش زحمة، أمورنا تمام، اللهم لك الحمد والشكر. ممكن صادف زحمة صح، ولكن مش هذيك الزحمة اللي تعودنا عليها أكيد واللي قادمة كذا على الشهر القادم. عموما خلونا نستانس بالوقت الحالي ونخلي عنا بعدين والزحمة، لأن بطبيعة الحال نحن متعودين على هذه الحياة ومتعودين على خلاص الزحمة نفس ما نقول. أيوة في البداية بتجيكم الصدمة، صدمة البدايات، بعدين خلاص تبدو تكونوا متعودين بإذن الله تعالى. فصباح الخير أي حد مستعجل اليوم، قايم بسرعة بسرعة، يمكن متأخر، يمكن هو بطبيعته أصلا مستعجل، راح نخبركم كيف ممكن يتغير يومك لما تتوقف عن الاستعجال. أحيانا كل اللي تحتاجه أنك تتوقف، بس تتوقف ولو للحظة، تاخذ نفس عميق ويعني تصحى وانت تفكر في كل الأشياء اللي لازم أنك تنجزها. يعني مثلا أنك تفتح جوالك بسرعة وترد على الرسائل وتبدأ شغلك وتفكر في الشيء اللي بعده قبل ما تنهي أصلا أنت الشيء اللي في يدك، وكأنك تحاول أنك تلحق يومك. أكيد تعرفوا هذا الشعور، شعور الاستعجال، جربوا، خلونا كلنا نجربه، وأنا معاكم والكلام أول شيء حالي أنه ما نستعجل، نجرب اليوم يكون مش يوم للاستعجال. يعني نشرب القهوة برواء، ننهي عملنا بهدوء، ناخذ استراحة بدون ما نحس أن نحن جالسين نضيع وقتنا. وإذا تأخر شيء من أعمالك، اختار أنك تتعامل مع الموقف بهدوء وترك كل شيء لوقته، راح تلاحظ أن اليوم ما يتغير، نفس الساعات، نفس المسؤوليات، نفس العمل، نفس إنجازك على فكرة، لكن شعورك بس تجاه اليوم تغير. تبدأ تلاحظ أشياء كنت تمر عليها بسرعة بدون إحساس، مثلا طعم القهوة، السيارات وانت مار، مسارك، الأشياء اللي تشوفها ممكن في طريقك وانت رايح للدوام إلى آخره، أشياء بسيطة كانت موجودة طول اليوم أنت بس اللي كنت مستعجل وما شايفها. فإذا كانت أيامك مزدحمة لا تضغط على نفسك كثير، خذ يعني نفس، خفف من السرعة، انجز اللي تقدر عليه وترك الباقي حال بكرة. الحياة تستحق أن نعيشها بهدوء. ممكن اليوم ما يحتاج منك أنك تنجز كثير، بكرة محتاج منك أنك أنت تنجز أكثر. ممكن اليوم تعيش لحظة بلحظة بامتنان، ويعني تقدر أنك تستمتع باليوم وتنجز. فخبرونا أنتوا يعني إيش أول شيء كذا جاء في بالكم، وأنا أكلمكم حاليا عن الهدوء وعدم الاستعجال. إيش الشيء اللي دائما أنت مستعجل فيه، واليوم تاخذ قرار مع نفسك أنك على الأقل اليوم كبداية تبدأ أنك تخفف الاستعجال. صباحكم خير، صباحكم على مهل، يا واش يا واش، الأمور كلها سهالات بإذن الله.

11 أغسطس 2026. يا صباح الخير والبركة عليكم مستمعين، مكملين ومتواصلين وبعدنا لازلنا في بداية مشوار. أكيد صباحكم عماني. 11 أغسطس دورت لكم الأيام العالمية، اليوم طلع لي كذا يوم عالمي صراحة. مثلا عندنا اليوم العالمي للرازبيري تارت، اللي يحبوا التارت اليوم خاص بتارت التوت الأحمر، اللي سكرت المايك بالغلط، اللي هو يوم التارت بالفراولة بالتحديد، اللي هو التوت الفراولة والتوت الأحمر، لا خاص بتارت التوت الأحمر عفوا، اللي يصادف 11 من أغسطس. وعندنا أيضا اليوم هو اليوم العالمي يوم الجبال في اليابان، مناسبة رسمية في اليابان 11 أغسطس، مختلفة عن الأيام خلينا نقول كذا الأمريكية اللي دائما نذكرها، اللي هي الطريفة الأيام العالمية اللي مش مسجلة أصلا خلونا نقول رسميا. عندنا أيضا اليوم العالمي للرمل 11 أغسطس، اليوم العالمي يوم اللعب بالرمل، هو يوم طريف غير رسمي يحتفل به سنويا، فكرته أن الواحد يرجع يلعب بالرمل، أو أنه على الأقل يخلي أبنائه اليوم يلعبوا كذا بالرمل، يبنوا قلاع، يحفروا، يرسموا، ممكن ككبار مثلا تروحوا وتمشوا على الشاطئ كذا حافيين، بحيث أن الطاقة السلبية تطلع منكم، أو حتى اللعب بالرمل الحركي. أصلا المناسبة أصلا غير واضح تماما من وين، من أي بلد، لكن هي ظهرت كاحتفال مرح في الولايات المتحدة وبعدين عاد انتشرت. يقول لكم ليش أصلا اللعب بالرمل ممتع مش بس للأطفال، لأن الرمل مادة تسمح لك أنك أنت تبني بعدين تهدم، تعيد البناء بدون قواعد محددة. عشان كذا مسابقات النحت والرسم على الرمل موجودة أصلا في أماكن كثيرة حول العالم، من القلاع الضخمة إلى المنحوتات المعقدة. أعطيكم كذا معلومة على السريع، دام أنه إحنا اليوم نتكلم عن اليوم العالمي للعب بالرمل. أقدم آثار أقدام بشرية محفوظة في الرمال ترجع إلى نحو 117 ألف سنة، وعثر عليها في جنوب أفريقيا. يعني البشر يمشوا على الرمل ويتركوا بصمتهم أصلا من آلاف السنين قبل ما نعرف حتى نحن عن فكرة قلعة الرمل وغيرها. وفي 2019 بني في ألمانيا أطول قلعة رملية قائمة بذاتها بارتفاع حوالي 58 قدم.

تخصص في الكثير من الأيام العالمية، ولكن قلنا أنها غير رسمية. الرسمي اللي ذكرنا اللي هو يوم الجبال في اليابان، لكن اليوم تارت التوت ويوم اللعب بالرمل هو أيام غير رسمية، فقط تجي يعني كذا كتذكير وكأحياء لفائدة الشيء.

0: هذه الساعة تأتيكم برعاية بنك مسقط. جددت بطاقتك الشخصية أو غيرت رقمك؟ مع بنك مسقط يمكنك تحديث بياناتك الشخصية فورا وبكل سهولة من خلال الخدمات المصرفية عبر التطبيق أو الإنترنت دون الحاجة لزيارة الفرع. سجل الدخول اليوم. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: ما نلقيه في شبكات الصرف الصحي لا يختفي، بل يمتد تأثيره ليؤثر على صحتنا وبيئتنا. لذلك احرص دائما على التخلص من المخلفات بالطريقة الصحيحة. نماء لخدمات ظفار، نهتم بك.
2: وسط الضباب ومع الأجواء الباردة يبقى الطعم اللي يجمع الكل حوله، الصفاء، نكهة تكمل كل طلعة خريف.
3: الصفاء كلمنا وخلي الكل يوصل إعلانك. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
4: هل تسعى لاكتساب مؤهلات تجعلك مطلوبا في سوق العمل؟ سجل الآن في جامعة مسقط ببرامج الماجستير الجديدة في إدارة المشاريع، المحاسبة المهنية، التأمين وإدارة المخاطر، التكنولوجيا المالية، الخدمات اللوجستية، إدارة الطاقة، النقل البحري والتجارة الدولية وغيرها من البرامج المدعومة بشهادات مهنية، واحصل على شهادتك خلال عام واحد فقط. التحق الآن لتحصل على رسوم دراسية مخفضة تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على 9389-2504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
5: في مؤسستك أنت تدير الوقت، الجهد، الموظفين وحتى العملاء، لكن السؤال ليش ما تدير بياناتك واتصالاتك؟ عمان تل تمنحك الأفضلية مع باقات الأعمال الجديدة للهاتف النقال، باقات مبتكرة تمنحك حرية في الاستخدام ومرونة تحت أمرك. أنت المدير في باقات الأعمال، آجلة الدفع، مرونة أكثر، تحكم أكبر، وقيمة تتماشى مع نمو أعمالك، مع بيانات ولقائق سنوية مقدمة مسبقا. باقات الأعمال الجديدة من عمان تل، حرية في الاستخدام ومرونة تحت أمرك. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة omantel.com.

0: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام.
1: تعبتوا من الحر وتعبتوا من الصيف وأجواء الصيف والحرارة والجلسة في البيت وما نطلع إلا الأماكن المكيفة والمغلقة، طبعا باستثناء الناس اللي مسافر ما شاء الله عليهم، وباستثناء الناس اللي أيضا قضوا صيفهم في الخريف. جايبت لكم علوم، جايبت لكم بشارة، تمام؟ يقولكم فصل الصيف يدخل مراحله الأخيرة اليوم 13 أغسطس، يعتبر آخر مواسم اشتداد درجات الحرارة قبل بدء الانتقال التدريجي نحو اعتدال الأجواء ودخول موسم السهيل. وأوضح أيضا في مركز اللي هو مركز العجيري العلمي في بيان صحفي أن هذا الموسم يستمر 13 يوم ويمثل مرحلة فاصلة بين ذروة حرارة الصيف وبداية ظهور نجم السهيل الذي يرتبط ببدء مؤشرات التحسن التدريجي في الطقس. وأشار إلى أن بداية الموسم تتميز بارتفاع درجات الحرارة وشدة الحر بالتزامن مع زيادة نسب الرطوبة، فيما تؤثر حركة الرياح الجنوبية والجنوبية الشرقية في طبيعة الأجواء خلال هذه الفترة. أيضا الرياح المعروفة باسم السموم تبدأ بالهدوء خلال هذا الموسم، ويبدأ باطن الأرض بالبرودة تدريجيا، ومع اقتراب نهاية الموسم تنخفض درجات الحرارة ويبدأ الطقس في الميل إلى الاعتدال بصورة تدريجية. أيضا تبين أن يعني هذا الموسم سموه الكريبين، أعتقد تعود إلى نجمين يقعان ضمن مجموعة نجم الكلب الأكبر المعروفة لدى الفلكيين، لافتا إلى أن هذه المرحلة تشهد أيضا زيادة تدريجية في طول فترة الليل حسب النهار، ويأتي دخول هذا الموسم في 11 أغسطس ضمن الحسابات والمواسم الفلكية المتوارثة في منطقة الخليج باعتبار مؤشر على قرب انتهاء أشد فترات الصيف حرارة والانتقال تدريجيا نحو الأجواء الأكثر اعتدالا. فها عندنا 13 يوم إن شاء الله ابتداء من اليوم لغاية ما خلاص يبدأ الجو يتعدل بإذن الله تعالى. خبرونا كيفكم مع الحر، وانتوا أصلا ناس صيفيين ولا لا؟ لأن في ناس كثيرة ترى حوالينا ما شاء الله تحب الصيف وأمورها تمام التمام بالعكس في فصل الصيف. خلونا نشوف مشاركاتكم ورسائلكم على 9555 1027.

0: اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلاب أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-75748 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.
1: خريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
2: تبيك العمان تسمعك؟ إعلانك يبدأ من عندنا. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
3: سمعت هالصوت؟ هذا ما مجرد صوت جهاز الدفع لمشترياتك، هذا صوت فرص فوزك بجهاز آيفون وساعة أبل. تريد تعرف كيف؟ ما عليك إلا تتقدم بطلب الحصول على بطاقة فيزا الائتمانية من بنك مسقط وإنفاق 200 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على آيفون 17 برو، أو 100 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على ساعة أبل سيريس 11. 30 فائز بآيفون، 42 فائز بساعة أبل، يعني 72 فائز كل شهر. حول مشترياتك إلى فرص للفوز. تطبق الشروط والأحكام. يسري العرض لغاية 30 سبتمبر 2026. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة بنك مسقط.
4: عندك منتج وودك تبيعه في السوق أو توزع على المحلات؟ أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
5: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز GS1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
4: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
5: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
4: فلنعرفها للعالم.
5: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. GS1، طريقك إلى نمو الأعمال.
6: في مؤسستك أنت تدير الوقت، الجهد، الموظفين وحتى العملاء، لكن السؤال ليش ما تدير بياناتك واتصالاتك؟ عمان تل تمنحك الأفضلية مع باقات الأعمال الجديدة للهاتف النقال، باقات مبتكرة تمنحك حرية في الاستخدام ومرونة تحت أمرك. أنت المدير في باقات الأعمال آجلة الدفع، مرونة أكثر، تحكم أكبر، وقيمة تتماشى مع نمو أعمالك، مع بيانات ولقائق سنوية مقدمة مسبقا. باقات الأعمال الجديدة من عمان تل، حرية في الاستخدام ومرونة تحت أمرك. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة omantel.com.
7: التحديث المروري برعاية شل عمان للتسوية.
8: التحديث المروري لحالة الطرقات في هذه اللحظات 7:21 نشوف كيف الأمور. أمور طريق مسقط السريع سالكة بإذن الله تعالى، أموركم تمام. فاللي طالعين الحين ورايحين من يعني طريق مسقط السريع متجهين إلى مسقط أموركم تمام وفي انسيابية في الحركة ولله الحمد. شارع السلطان قابوس عندنا زحمة شوية قبل دوار برج الصحوة إلى بعد، بعدين خلاص الأمور تكون تمام، يعني زحمة خلنا نقول كذا خفيفة لمتوسطة حتى لا تذكر، ونشوف كيف العمرات، كيف الأمور وكيف الوضع. العمرات أيضا عقبة بوشر أمورهم تمام التمام، فبشكل عام الدروب سالكة وآمنة بإذن الله تعالى. ديروا بالكم في الدرب وتوصلوا للوجهة بألف سلامة.
7: كان معكم التحديث المروري برعاية

0: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام.
1: فنكمل معكم مع مشاركاتكم رسائلكم على 9352207. أهلا وسهلا بالجميع. ناصر الزيادي صبح عليكم بالخير. سليمان العاصمي أيضا هنا من الرسالة، من الرسائل بعد خالد سليمان وطبيعي من أصعب الشخصيات في التعامل اللي يعتبروا سرعة ردك على رسائلهم مقياس على مكانتهم عندك، تتأخر قليلا فيبدأ التحليل وسوء الظن والعتاب ويصل الأمر إلى الغضب والقطيعة، وكأن تقديرك لهم يجب أن يعني تثبت ببقائك متاحا طوال اليوم. من حق الناس عليك أن تحترم، لكن ليس من حقهم أن يمتلكوا وقتك. هذه مشاركة بعد هذا الموضوع فعلا يعني قسموا في قسمين، اللي يقولك والله أنا لا ما عادي أن حد يتأخر علي في الرد وخلاص يعني بزعل، ويمكن توصل يعني أعرف ناس توصل فيهم أن يبلكوا الأشخاص بمجرد أن نتأخر عليه في الرد أو نسى. يعني خلنا نقول النوع الثاني من الناس اللي عادي عنده أنا دام أنه ما شيء مستعجل، متى ما أنت رديت ترى رديت. ويمكن يعتمد على طبيعة الموضوع اللي انت تبغى، العلاقة اللي تجمعك بالشخص الثاني، وهي في النهاية اتوقع شخصيات. ترى في اشخاص فعلا ما قصدهم انه يعني والله اوه ترى نحن بس مجرد نتأخر وخلاص او ما نرد وخلاص، لا كذا طبيعتهم صراحة. في اشخاص من يوم عرفتهم وهم استحالة يردوا عليك بسرعة، يا انك انت تتصل فيهم واتساب او اذا شيء مستعجل وضروري لازم حد انت تروح وتتصل كذا فيهم اذا بتسأل عن شيء وموضوع ضروري. فما أعرف هل أنتم الأشخاص اللي تنرفزكم يعني مسألة عدم الرد أو الأشخاص اللي تتأخر عليكم في الرد، ولا عادي أموركم تمام يعني ردوا بسرعة ما ردوا بسرعة مدامنا الشيء ما مستعجل ومدامنا أصلا طبيعة العلاقة بينك وبين الأشخاص خلونا نقول يعني علاقة عادية، يعني عادي أنت ما تتواصل معهم أصلا كل يوم، فبالنسبة لك أن الموضوع عادي. يعني يعتمد على إيش؟ على الموضوع، على علاقتك فيهم أو إيش بالتحديد. إنزين هنا كيف كيف كيف أوكي هذا الموضوع اللي تكلمنا عنه قبل شوية. ما سمعت كنكم قلتوا إن الصيف راح ينتهي. نحن قلنا إن اليوم 11 أغسطس. إيش في 11 أغسطس عشان بس أعطيكم الخبر بالتحديد. اعتبارا من اليوم حر الصيف راح يدخل إلى مراحله الأخيرة. عندنا 13 يوم اللي هو الفاصل بين ذروة حرارة الصيف اللي نحن يعني كنا فيها وقبل الانتقال التدريجي نحو اعتدال الأجواء ودخول موسم السهيل. يعني 13 خلنا نقول كذا يوم وبعدها خلاص راح ندخل كذا وراح تتعدل الأجواء تقريبا خلونا نقول على نهاية الشهر. أيوة طبيعة الحال دائما نحن على 9 شوية الأجواء تبدأ تتلطف وتكون أفضل، ولا بعدكم ما مقتنعين بالفكرة

0: في جامعة البريمي نفتح أبواب التميز بتخصصات عصرية، تعليم بمعايير عالية، وحياة جامعية مليئة بالفرص والإبداع. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة وتميز مع خصم يصل إلى 50% على الرسوم الدراسية. للتسجيل والاستفسار اتصل على 800-200-00 أو زر الموقع الإلكتروني www.uob.edu.om. جامعة البريمي، بوابتك نحو تعليم متميز.
1: لكل عطر حكاية، وحكاية رويال إنسنس من عمان. لكجري تبدأ من ظفار موطن اللبان الحوجري الأصيل. نفحات دخانية آسرة تمتزج بالعسل العماني والعنبر الدافئ ولمسات الجلد الفاخر لتمنحك حضورا أنيقا يدوم. رويال إنسنس من عمان. لكجري عطر يجسد إرث عمان في أبهى صوره ويمنحك فخامة تترك أثرا لا ينسى. اكتشف رويال إنسنس من عمان لكجري في صلالة، جراند مول، وعمان مول، ومسقط مول.
2: خلي هلا اف ام توصل اعلانك للناس. كلمنا اليوم على الرقم 9634-4767 او 2200-9004.
3: المادة 58 من قانون العمل: يلتزم صاحب العمل الذي يزاول عملا في المناطق التي يحددها الوزير بأن يوفر لعماله وسائل النقل المناسبة وأن يوفر لهم المساكن الملائمة والوجبات الغذائية ومياه الشرب في أماكن يعدها لهذا الغرض. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.

طيب نكمل معكم. مش هذا متى تحطي مكس ميامي؟ قريب أوصل الدوام. أنا ما أعرف أي مكس قصدي، بس أحس أنش قصدي كان من مسرحية ودون البحر، هذيك خلاص يعني نحن كنا نحطها كذا مع المسرحية وتزامن مع المسرحية. هل رحت ولا لا؟ بس هو أفع ليش راح أحط لش يا حنين مدلي ثاني، إيش رايش مكس ثاني من ميامي عشان توصل الدوام وانت مستانسة. صباح الورد، عن نفسي كل العالم عادي عندي لو تأخروا بالرد إلا شخص واحد هو أخوي أبو حبيب، وسبب بروده هو يلي قهرني. انزين هنا دام اني شفت رسالة أرد عليها في نفس الوقت، ما أحب التأجيل لو لحظة علشان ما أنسى. وأيضا من المشاركات سعاد تقول والله العظيم سامحوني يا بناتي يا صديقاتي اللي يسمعوني، ترى أنا أحيانا أرد عليكم في عقلي. انزين وبعد من المشاركات، ليش الناس تنرفزهم التأخير في الرد؟ ترى والله ما نقصد، يعني أنا بعد أشوف إنه لا ترفع ضغطك على أمور ما لها داعي، يعني وفر ضغطك على أمور ثانية. يعني والله أنا باغي شيء ضروري وفلان ما رد، أتصل في واتساب أزعجه، نفس ما نفس ما هو ما يرد بسرعة أرسل على طول، أسوي سؤال في الأمهات أرسل أتصل بمرة، دام إنك أنت تعرف إن هذا الشخص ما يرد وأنت تبغى شيء ضروري، لكن لو شيء ما ضروري أرسل متى ما رد رد. بس خاصة ترى هي في النهاية أطباع، أنت مهما حاولت بس ترفع ضغطك وتعصب وتسوي، ويعني مسألة شخصنة الأمور إن لا هذا قاصد ما يرد علي أنا، هذه راح تتعبك أنت وراح تدخل في يعني كذا أفكار ومتاهات ما لها داعي. ففي النهاية نفس ما نقول أشخاص يعني كذا شخصيات عفوا أطباع، يعني ممكن مشغول فعلا، يمكن الواحد عنده تليفون واحد هو بس للدوام وللبيت، فكم من الرسائل يعني كذا تكون توصله في اليوم، فما نعرف نعطي أعذار. وإذا في شيء ضروري بلاها واتساب، هو الواتساب اللي سوى مشاكل، اتصل فلان كذا كذا كذا كيف، خلاص ويجيك الرد بمرة. زين إذا هو ما يرد حتى على الاتصال، عاد شوف لك روح شات جي بي تي اسأل عن الموضوع اللي تبغاه أفضل لك. زين حنين قبل لا توصلي للدوام راح أحط لشها ميال، أتمنى إنك تكوني على السمع.

0: إنترنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: مسافر هذا الصيف؟ ضاعف نقاط مكافآتك عند التسوق دوليا باستخدام بطاقتك الائتمانية المؤهلة من بنك مسقط. العرض ساري حتى 31 أغسطس 2026. مع مكافآت بنك مسقط، المزيد بانتظارك. لمعرفة المزيد سجل الدخول إلى تطبيق بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام.

0: الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زر جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
1: خريج وبس أو خريج جامعة مسقط؟ تميز وحقق طموحاتك بدراسة البكالوريوس في جامعة مسقط ببرامج حديثة تواكب سوق العمل في الهندسة، اللوجستيات، الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الإدارة، التسويق الرقمي، الهندسة الرقمية وهندسة البرمجية وغيرها من البرامج المرتبطة بشهادات مهنية. الجامعة الوحيدة اللي تقدم 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية تأهلك لسوق العمل. التحق الآن لتحصل على رسوم دراسية مخفضة تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على 93892504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
2: لكم طيران السلام، حالة الطقس.
3: من هلا أفهم، هذه حالة الطقس غائم جزئيا إلى غائم على سواحل محافظة الظفار والجبال المجاورة لها، مع تساقط الرذاذ المتقطع وفرص هطول أمطار متفرقة على البادية والمناطق الجبلية. تدفق السحب العالية والمتوسطة على معظم المحافظات وفرص تشكل السحب الركامية وهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة، وقد تمتد للمناطق الصحراوية خلال فترة المساء.
4: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.
5: هيك بتشوف شي فريش.

أهلا فيكم، رجعنا لكم ومكملين مع مشاركاتكم والرسائل. أميرة صباحش خير. شكرا يا أميرة، شكرا على هذا الكلام الجميل على بداية الصباح. صراحة الواحد ترفعي له معنوياته. تقول أنا الحين طالعة من البيت، لا وبعد خاصة أشتري شاي وريوق، وأنا بعد غير نمونة، ريوق من المعبيلة والشاي من الخوض. أميرة إيش جوش؟ إيش جوش؟ تقول لا وداق في راسي، ولا داق في راسي التأخير، أهم شيء أدلع نفسي. أهم شيء أنتي مبسوطة يا أميرة، عيشي يا أميرة. تقول ما سمعت موضوع اليوم، بس كنا من ردود المستمعين إن الموضوع يعني الرد على الرسائل إذا ما غلطانة. أيوة أميرة، نحن اليوم كنا نتكلم في حد من المستمعين راسل الرسالة عن مسألة التأخير في الرد وغيره، فيعني خذينا كذا سوالف ورسائل للمستمعين. هل أنتم بالنسبة لكم يعني عادي الواحد يتأخر عليكم في الرد ولا لا؟ وأصلا هل أنتم من الأشخاص اللي تتأخر ولا ترد بسرعة؟ تقول أنا هالفترة صايرة ما أرد إلا بعد يوم أو يومين، ولا مسوية سالفة والله، واللي حاب يزعل يزعل، لأن نظامي الجديد يعني ومبلغ الكل. بعد شو نسوي؟ شذا مشترين راح تبان يعني. أميرة أنا حاسة من رسائلك

الفترة الأخيرة أنش واصلة لمرحلة يعني حقيقي اللي هو راحت بالي وبس وعلى الدنيا السلام. اللي يبي يزعل اللي ما يبي يزعل، أهم شيء أنش أنتي عارفة أمورش واثقة كذا من نفسش أنش ما مسوي شيء وعايشة حياتش في عالمش في قوقعتش الخاصة، ولا أنا غلطانة؟ هذا تحليلي من رسالش الفترة الأخيرة. تقول بالضبط، أهم شيء أنتي مبسوطة، هذا أهم شيء. إنزين، صباحكم ورد، توصلوا لمقاصدكم بالسلامة. رسالة من سالم العميري يقول: أعتقد أن التأخير في الرد ليس دائما انشغالا، أحيانا هي رسالة صامتة عن مكانتك في حياة الآخر، ومع الوقت لا يؤلمنا الانتظار بقدر ما يؤلمنا أن نفهم أننا كنا ننتظر شخص لم يكن ينتظرنا. المهم لا تقرأ تأخير وحدة، أقرأ النمط في الاهتمام، قد يتأخر مرة لكن لا يتأخر دائما. بعد ممكن تكون وجهة نظر فعلا، أن ترى الشخص اللي ما يرد عليك بسرعة معناته تمام مهم. يعني ممكن هذه واحدة من الأسباب، أنه يعني موضوعك ما مهدو، يعني موضوعك ما مهم، ولا أنت كشخص يعني ها ما عاطنك الأهمية. لأنه بعد في شيء، ما حد مشغول عاد 100% لدرجة حد حتى رسالة ما يروم يرد عليها، فهمتوا كيف الفكرة؟ فالحياة أولويات، ففي أسباب كثيرة، يا أنك أنت ما مهم زين، يا أن الشخص مشغول أصلا، يا أن الموضوع هو شاف أنه أوه برد بعدين، أو أنه يعني مسألة خلاص الموضوع ما مستعجل فعادي. وفي أشخاص ترى فعلا ترد في عقلها، يعني شخصيات حقيقية أعرفهم وهذيل ما عليهم عتب، لأن أنت تعرفهم زين مين ما كان يكون، مثلا أحيانا يردوا على رسالة في عقلهم وبعدين عاد ينشغلوا. أميرة لا والله يعني أعلق على رسائل المستمعين بس. إنزين أوكي، أي واحد اسمه سالم كذا وضعه، اللي هو أنا على حسب الشخص يستاهل أرد ولا لا، خلونا نشوف وش قصده. أتوقع كلام سال أوكي. أنتوا تدورون مشاكل يا جماعة الخير. إنزين أبو يوسف يقول: والله يسموني تحريات الواتساب لأني أرد في نفس الوقت. والله زين زين، بعد الواحد لما يكون ماسك التليفون ويرد في نفس الوقت خلاص، بس البعض ياخذها فكرة إنه لا والله أنا علي فكروني مثلا ها مرة أرد، ما علي خلي يفكروك رد. إنزين هنا بعد عندنا من المشاركات: صباح الورد، بصراحة أنا عامل بالمثل، اللي يرد عليه بسرعة معناته أني شيء مهم والعكس، وأنا الحقيقة صاير أرد في راسي وأنسى أرد في المحادثة أو مستبلي نوعا ما. شفتوا كيف في أشخاص ترى جد يعني ينسوا أنهم يردوا عادي، هذا شيء طبيعي. إنزين نسمع عمرو دياب، أمس شوفوا أمس أنا ما أنساكم، أحيانا ما أنساكم، أمس يا خولة أعتقد كانت طالبة هذه الأغنية، بس أنا ما حطيتها يا خولة لأني كنت حاطة عمرو دياب في نفس الساعة بعد اللي أنت كنت طالبة فيها الأغنية، فلو كنت على السمع أتفضلي.

0: هذه الساعة كانت برعاية بنك مسقط. جددت بطاقتك الشخصية أو غيرت رقمك؟ مع بنك مسقط يمكنك تحديث بياناتك الشخصية فورا وبكل سهولة من خلال الخدمات المصرفية عبر التطبيق أو الإنترنت دون الحاجة لزيارة الفرع. سجل الدخول اليوم. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: الضباب ومع الأجواء الباردة يبقى الطعم اللي يجمع الكل حوله، الصفاء نكهة تكمل كل طلعة خريف.
0: عيش التميز مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية واستمتع بعالم من المزايا.

0: مجتمع الجرأة مع الفخامة يولد كيدن، العطر الذي توج بأفضل عطر على مستوى الخليج بمزيج آسر من نفحات الزعفران والفانيلا والهيل ليمنحك شخصية لا تنسى. كيدن من عمان لكشري، متوفر في صلالة، جراند مول، عمان مول، ومسقط مول.
1: صيف المتعة ما لها حدود في مسقط جراند مول. عيشوا أجواء MGM هابي لاند مع ورش إبداعية، عروض ترفيهية، أنشطة تفاعلية ومفاجآت ممتعة لجميع أفراد العائلة حتى 5 سبتمبر. استمتعوا بالفعاليات كل يوم أربعاء، خميس، جمعة وسبت من الساعة 6 مساء وحتى 10 مساء. لا تفوتوا أجمل فعاليات الصيف في MGM هابي لاند، فقط في مسقط جراند مول. MGM هابي لاند، صيف ما لحدود.
2: وينك مختفي؟
3: في دبي.
2: واضح كل شوي ترسل صور وفيديوهات، حسيتك معنا، وش ذا الاشتراك العجيب؟
3: والله مضطني جواز الامارات من اريده، بيانات ومكالمات وميزات كثيره.
2: شاركنا

0: والأحكام. أريد طور عالم.
1: سبتو
2: كل أكبر عدد من الناس.
1: كلمنا على 9634-4767 أو 2200-9004 وخلها رأسهم تروج لك.
3: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26850100.
4: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة، زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن، السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
5: هذه الساعة تأتيكم برعاية بان هوم. تمتع بتنزيلات بان هوم وخصومات تصل ل80% على جميع الأثاث والإكسسوارات.
6: هذه الساعة تأتيكم برعاية أريدو.

0: بداية الساعة 8 أكيد بتفاصيل صباحكم عماني، مستمرين ومكملين معكم في مواضيعنا، مواضيع هذه الساعة من الأخبار والعلوم ومشاركاتكم ورسائلكم اللي طالعين الحين. طمنونا عنكم كيف أموركم، فنشوف هنا رسائل الصباحية اللي وصلت أيضا قبل شوية. صباحكم خير وبركة، والله ما سمعت الموضوع بس أعتقد عن التأخير في الرد من رسائل المستمعين. بالضبط كنا نتكلم عن يعني كيف أمورك مع الناس اللي تتأخر عليك في الرد، هل هذا شيء نرفزك ولا أمورك أصلا يعني خلونا نقول كذا تمام وطيبة. هنا أنا شخصيا ما أضايق لأني أنا من الشخصيات اللي تتأخر صراحة في الرد، مشغولة جدا وأتمنى أن الناس تراعيني، عندي ضغط عمل ولما أرجع البيت أيضا عندي زحمة مع يعني أولادي، وبحكم أني ما عندي عاملة في البيت وما أحب تكون عندي عاملة، فعشان كذا كل شيء وحدي وصعب علي أرد على كل شيء في نفس اللحظة. أحيانا ممكن أتأخر كم ساعة بس صراحة قبل النوم أحاول أرد على كل الرسائل إلا عاد إذا كنت تعبانة، لكن بعده الناس ما تعذرني. هنا أنا أتوقع مشاركة إيمان تقول أتوقع إنه اللي محتاج شيء ضروري يتصل، عادي الأمور طيبة وسهلات. كنت أتنرفز سابقا لكن الحين ولا في بالي. أبو أحمد، ومن المشاركات الشخص الوحيد اللي ينرفزني لما يتأخر علي في الرد هو زوجي، باقي الناس عادي أمورهم تمام لأني أعرفه أن يعني التليفون في يده فليش ما يرد. إنزين هنا بعد من المشاركات وين كان في رسالة أوكي حذفتيها يا من، حذفتيها يا حنان، كانت رسالة حلوة بس دامش حذفتيها يلا. أيضا هنا من المشاركات صباحكم خير، سابقا كنت أتأخر وأقول ليش الناس تعصب مني وتتنرفز، بس لما أختي صارت تتأخر في الرد صراحة جدا هذا الموضوع يزعجني، بحكم أنها يعني أنا أعرف أن التليفون 24 ساعة في يدها وتقول لي أحط الهلال، عيل ليش عندش تليفون؟ أنا بحكم شغلي يعني التليفون من زرع في كف يدي الله وكيلكم، بس هل تردوا ولا لا؟ حتى 4 الفجر أرد ويستغربوا، فحاسة نفسش available 24 ساعة. انزين أيضا من المشاركات صباحكم خير وبركة، عن نفسي ما أتأخر أبدا في الرد حتى لو كنت مشغولة وفي الدوام، يعني دائما شفت المسج أرد إلا عاد إذا بدون قصد نسيت، هنا عاد يعني ما بيدي وبعدها الناس تعصب. فنفس ما أقول إنها هي أصلاً شخصيات يا جماعة الخير، في اللي متعود خلاص يرد بسرعة بحكم إنه يعرف نفسه إنه ينسى وطبيعته، هذه أطباع طبيعته هو كذا يرد بسرعة، في اللي حتى لو شايف بيقول أنا أخلص اللي في يدي وبعدها برد وعاد تعال ينسى إنه يرد، وفي اللي أصلاً ما يشوف وفيه هي شخصيات وأطباع وظروف.
1: صباحكم عماني على هلا FM. اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة، يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة، منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلاب أو فندق جويرة، سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-75748 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.
2: في كل يوم هناك لحظات تستحق أكثر، مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر.

0: نعيشها كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
1: إعلانك يفرق مع هلا أف أم. اتواصل معنا على الرقم 9634-4767 أو 22-00-9004.
2: عندك منتج وودك تبيعه في السوق أو توزعه على المحلات؟ أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
3: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز GS1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
2: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
3: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
2: فلنعرفها للعالم.
3: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.
4: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن، زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

0: التحديث المروري برعاية شل عمان للتسويق.
1: التحديث المروري مستمعينا الأحبة، طريق مسقط السريع، انسيابية في الحركة، الأمور طيبة وتمام بالنسبة لي سالكي طريق مسقط السريع اللي طالعين الحين، أموركم تمام ودربكم سالك بإذن الله. شارع السلطان قابوس أيضا نفس الوضع، الأمور تمام التمام، انسيابية في الحركة، كل شيء تمام في هذه اللحظات. 8:22 دقيقة من استوديوهات هلا أف أم.
0: كان معكم التحديث المروري برعاية

0: يومك عادية مثل كل يوم، بس اليوم غير.
1: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
0: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
1: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فورا. المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
2: نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلاب أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-757-48 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.
1: تنزيلات بان هوم لا مثيل لها، تصل ل80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.
2: تعرفين شيء؟ أنا من الناس اللي حبوا الوضوح وما أريد التزم بشيء بدون ما أعرف التفاصيل، ولذا السبب أنا مشتركة في باقات هلا بلس من أريدو.
3: ليش يعني هلا بلس؟
2: لأنها باقة مسبقة الدفع وبدون عقد، وبعد فيها وايد مزايا وتشترك مثل ما بغيتي. قلت لش اشترك فيها وريحي بالش. باقات هلا بلس من أريدو بدون عقد، تمنحك مرونة كاملة لتختار الأنسب لك. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.

يا صباح الخير والبركة عليكم مستمعين الأحبة، مكملين ومستمرين ومتواصلين معكم في مشوار صباحكم عماني. تعرفوا إيش يعني الصدمة الحرارية؟ أو جالكم سمعتوا عن الصدمة الحرارية؟ الصدمة الحرارية يعني أنك تنتقل بشكل مفاجئ من درجة حرارة معينة إلى درجة حرارة معينة. هذا يقولكم عدو للراحة، لأن مش المشكلة بس في الحر والبرد، المشكلة في القفزة من ما بينهم. يعني مثلا أنت برا تكون درجة الحرارة 45 درجة، تدخل على مكيف درجة الحرارة 20 مدري 18، فمن هنا تبدأ الصدمة، مش من الجو بالنفس، المشكلة في القفزة الحرارية. نفس ما ذكرنا، لما ينتقل فجأة الجسم من 45 إلى 20 درجة يحتاج ترى الجسم وقت لغاية ما يعني يتأقلم. ممكن يصير لك انقباض سريع، إجهاد للجسم، إحساس بعدم الراحة، لأن الحر مش بس هو اللي يرهقك، الانتقال اللي دائما يصير بين الحر والبرد، الحر والبرد، أحيانا تطلع وتدخل مرة ثانية، تطلع وبعدين تدخل، أو حتى أصلا اللي يصير للصباح مثلا، أنت تكون بدرجة حرارة معينة بعدين تطلع بدرجة حرارة أيضا معينة، يعني تكون حاط المكيف ونايم طول الليل على درجة الحرارة تكون 20 وتطلع درجة الحرارة مثلا تكون 40، فبتخيل كيف الجسم والصدمة الحرارية اللي تكون للجسم، فكيف نحن أصلا ممكن نخفف من الصدمة الحرارية، أو على الأقل نحاول أن نخفف، نعزل القفزة ونكسب الراحة، لأن الراحة ما بس تجي من المكيف، لكن من احترام الانتقال بين الخارج والداخل. شوية نراعي مسألة الصدمة هذه اللي تصير للجسم، يعني مثلا تدرج حراري، ظل قبل الدخول، تهوية تكون كذا علوية مش مباشرة على طول المكيف يكون فوقك، تبريد معتدل بين 26 درجة إلى 24 درجة. يعني اللي يصير أن الخارج حار اللي هو مثلا 45، تدخل أنت لمنطقة تكون انتقال يعني كذا مظللة معتدلة، أنت عندك في البيت إذا كان عندك يعني مظلة، فلما تنزل من السيارة شوية تمر على المظلة، مثلا تدخل الصالة، لنفترض أن الصالة ما مشغل المكيف، ها أمورك تكون تمام، تروح الغرفة على درجة حرارة مثلا تكييف، أو لنفترض أنت أصلا داخل البيت والبيت ما حد فيه، ها تكون درجة الحرارة معتدلة، تشغل المكيفات، أنت هنا أمورك تمام. بينما تدخل من مكان حار إلى مكان يعني بارد، هنا تكون يعني المشكلة. فيقولك دائما أفضل شيء أن المكيف يسبقه ظل، هذا هو يعني الحل المناسب. فالقفزة الحرارية لما تتخرج من 45 إلى 20 مباشرة، الجسم ما يحس بالراحة بقدر ما يتعرض لانتقال يعني حاد ومفاجئ. فخبرونا أنتوا كيف أموركم مع هذا الموضوع، هل مراعينا ولا بالنسبة لكم لا، قبل ما توصلوا البيت عاد أنتم مخبرين حد هناك شغل مكيف بسبب الحر اللي أنتم مثلا تكونوا موجودين فيه برا. خلونا نشوف مشاركاتكم ورسائلكم على 9555 10

0: هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية، كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر. عروض حصرية ومكافآت مجزية وتجاربها استثنائية تضيف قيمة إلى أسلوب حياتك، لأن التميز ليس مناسبة بل تجربة نعيشها كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
1: المادة 7 من قانون العمل: اللغة العربية هي اللغة الواجبة الاستعمال في اللوائح والقرارات والتعاميم التي يصدرها صاحب العمل لعماله. وإذا استعمل صاحب العمل لغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية في أي من الحالات المذكورة، فإن النص العربي هو المعتمد دون غيره. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
2: تبغي إعلانك يوصل للكل؟ اتصل فينا على

0: الصيف المتعة ما لها حدود في مسقط جراند مول. عيشوا أجواء MGM هابي لاند مع ورش إبداعية، عروض ترفيهية، أنشطة تفاعلية ومفاجآت ممتعة لجميع أفراد العائلة حتى 5 سبتمبر. استمتعوا بالفعاليات كل يوم أربعاء، خميس، جمعة وسبت من الساعة 6 مساء وحتى 10 مساء. لا تفوتوا أجمل فعاليات الصيف في MGM هابي لاند فقط في مسقط جراند مول. MGM هابي لاند، صيف ما لحدود.
1: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
0: قدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
2: من هلا أفأم، هذه حالة الطقس غائم جزئيا إلى غائم على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها، مع تساقط الرذاذ المتقطع وفرز هطول أمطار متفرقة على البادية والمناطق الجبلية والصحاري، تدفق السحب العالية والمتوسطة على معظم محافظات سلطنة عمان، وفرز تشكل السحب الركامية وهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة، وقد تمتد للمناطق الصحراوية خلال فترة المساء، احتمال تشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من محافظة جنوب الشرقية والوسطى وظفار.
1: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

إيش العادات اللي تسووها بالعادة وتغير لكم مزاجكم؟ تحسوا لنا بعد هذه العادة اللي انتو سويتوها مزاجك ممكن كذا يتحسن يتغير، إذا كنت مثلا مودك ما تمام، إذا كان فيك كسل على طول مباشرة ما تسوي هذا الشيء أمورك تصير تمام ويتغير يعني مزاجك. أول شيء خلينا نحن نعطيكم بعض العادات اللي ممكن تحسن من مزاجكم، خصوصا الناس اللي يعني كذا مشاعرهم إن اليوم منتصف الأسبوع مثلا ممكن يكونوا كسلانين، صيف وهدوء وماشي يعني جداول. فخلونا نخبركم بعض من هذه العادات. أول شيء طبعا وعلى رأس القائمة أنك لازم تنام أصلا ساعات كافية، لأن أحيانا ممكن أنت مزاجك متعكر من ولا شيء بس لأن كم يوم أنت أصلا عندك نقص في ساعات النوم. عندك أيضا تفريغ مشاعرك بأي طريقة ممكنة، تكتب، تفضفض، تكلم نفسك، المهم أن لا تخلي عندك مشاعر مكبوتة. تنجز مهمة صغيرة إذا كنت مثلا أنت مأجلنها، أي مهمة يا أخي، حتى مثلا مثلا مثلا جيبي لبستش من الخياط بالنسبة للبنات، أو تجيب لبستك من الدب، أو أيا كان يعني أيا كان كذا، هذه المهام البسيطة الصغيرة في الدوام مثلا باغي تنظف إيميلاتك تمسحن، امسح إيميلاتك هذاك الوقت اللي ما تباهن، اللي كذا يعني خلينا نقول مسببات زحمة عندك في الإيميل، تليفونك تبى تمسح الصور ومن زمان، يعني هذه الأمور البسيطة المهام البسيطة جرب أنك تنجز ولو شيء بسيط، صدقني راح يتعدل مزاجك ومودك. الرياضة طبعا والمشي، انك يعني تشوف كذا شويه دائرتك، يعني بص على الدائره حواليك، شوف من عندك من اصدقائك كذا طاقته سلبيه جدا، دائما سلبي دائما بس يعني يتذمر، حاول شويه في هذاك اليوم يعني دام ان اللي فيك كافيك حاول تضرب بريك شويه من ناحيته انزين، وجرب انك تساعد الغير في هذاك اليوم، تبتسم لشخص مثلا كذا حاسس انه مكشر، تغير لموده ومزاجه، تسوي أي عمل ممكن تطوعي وراح يتعدل مزاجك. وهذه بعض العادات اللي ممكن تحسن من المزاج. أنتوا خبرونا أكيد في عادات كثيرة ممكن الواحد كذا أتغير لمزاجه، نبى نشوف مشاركاتكم على 9555127 وإيش هي العادات اللي تغير لكم مزاجكم. أوكي، هنا في مشاركات أنا ما مريت عليها بالنسبة للموضوع اللي تكلمنا عنه قبل شوية، صباح الورد، هذا حال دوامي برا حار، تدخل المبنى كأنك داخل فريزر، هنا هنا بجد الصدمة الحرارية للجسم صراحة تصير، لا تحاتي طلعت المكيفات مراعية شعورنا وأجسامنا وصحتنا، يعني بروح التكييف على هذا الجو يبال لفترة، هو فعلا إذا كنت ما مشغل لنا، بس نحن نتكلم على أماكن اللي أوريدي أصلا باردة، أو في ناس مثلا ما عرفوا يشغلوا مكيفاتهم من بعيد فهو في الطريق وعاد المكيف في البيت شغال، أو إنه يوصي حد يشغله، فحر وبرد هنا ممكن الصدمة.

الرطبة الحرارية أو العكس طبعا برضو حر. إنزين هنا أنا عادي عندي حتى لو ما أشغل مكيف الأمور طيبة، بس أيام الشتاء لازم أحتاج مكيف يكون شغال ليل نهار علشان أعيش الجو برا وخارج البيت نفس الشيء. وهنا عندنا أيضا مشاركة، صباح الخير، عن نفسي الحمد لله منتبه لهذه النقطة لأن أنا وأولادي بسرعة نتأثر ونمرض، فعشان كذا ما أشغل وما أخلي حد يشغل المكيف أبدا إلا لما نوصل البيت نشغله نحن، وتدريجيا عاد يبدأ الجو يبرد ويكون جسمنا تعود بين الحرارة برا وداخل.

0: الساعة كانت برعاية أريدو.
1: أريدو طور عالم.
2: هذه الساعة كانت برعاية بان هوم. تمتع بتنزيلات بان هوم وخصومات تصل ل 80% على جميع الأثاث والإكسسوارات.
1: كل عطر حكاية، وحكاية رويال إنسنس من عمان. لكجري تبدأ من ظفار موطن اللبان الحوجري الأصيل. نفحات دخانية آسرة تمتزج بالعسل العماني والعنبر الدافئ ولمسات الجلد الفاخر لتمنحك حضورا أنيقا يدوم. رويال إنسنس من عمان. لكجري عطر يجسد إرف عمان في أبهى صوره ويمنحك فخامة تترك أثرا لا ينسى. اكتشف رويال إنسنس من عمان لاكشري في صلالة، جراند مول وعمان مول ومسقط مول.
3: بعدك تنتظر دورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغيرها المزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
4: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
5: عندك إعلان وحاب يوصل؟ خلى يوصل عن طريقنا. كلمنا على 9634-4767 أو 220-00-9004.
1: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
6: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية. المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام. المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول. هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار. خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26850100.
1: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا FM.

0: أجمل الموسيقى وما أجمل هذا الموسيقيين. والله الموسيقى تشرح القلب.
1: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام.

0: واحدة من السوالف والأخبار اللي شفتها في كم موقع أخباري، أخبركم عن سالفة طفل إيش سوى يا جماعة هذا الطفل وتسبب بإيش. في طفل تسبب بإلغاء رحلة جوية بعد ما رفض أنه يجلس ويربط الحزام، حزام الأمان، قبل الإقلاع، وفشلت محاولات والديه وطاقم الطائرة في تأمينه بمقعده، فرجعت الطائرة إلى بوابة المطار لإنزال الطفل وولي أمره وأغراضهم كذا مع بعض، لكن الإجراءات استغرقت وقت أدى إلى تجاوز موعد إغلاق يعني المدرج بعد منتصف الليل لتلغي الرحلة أو لتلغى الرحلة، ويعاد حجز الركاب على الرحلة في اليوم التالي. أنتم متخيلين يعني تخيلين الوضع أنكم أنتم رايحين رحلة، قاعد مسافرين مرتبين أموركم حاجزين وكل شيء والفندق والوصول والسيارة وغيره، وتنلغى الرحلة بسبب الطفل ما جالس في كرسي وما رابط الحزام. يعني أنا ما أعرف إيش الإجراءات اللي المفروض يعني تصير في هذا الوضع، بدل مثلا كل خلونا نقول كذا الركاب تنلغي رحلتهم، أو إن مثلا يضطروا أنهم ينزلوا الوالدين، وكيف يعني ممكن يوصل أو توصل لمرحلة أنك أنت كولي أمر ما قادر تسيطر مثلا على ولدك. فنعيش ونشوف ونسمع أكيد الأخبار، وهذه واحدة من الأخبار اللي نفس ما خبرتكم منتشرة في كذا المواقع الأخبارية. أنتوا خبرونا عاد لو كنتوا في مكان أولياء الأمور إيش راح تسووا، أو لو كنتوا أصلا من ركاب هذه الرحلة، رحلة يعني الطائرة، إيش راح يكون يعني تصرفكم وردة فعلكم إنها خلاص انلغت ترى رحلتكم أو تأخرت بهذا السبب.
1: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام.
2: تجنب ملامسة الأعمدة أو الصناديق الكهربائية أثناء هطول الأمطار أو عند تجمع المياه. نماء لخدمات ظفار نهتم بك.
3: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
4: إعلانك معنا يوصل للكل. اتصل على 9634-4767 أو 220-00-904.
5: المزيد بانتظارك مع برنامج المكافآت من بنك مسقط. اكسب نقاطا بسهولة مع معاملاتك المصرفية اليومية، واستبدلها بتذاكر سفر، إقامات فندقية، منتجات وغيرها المزيد. استكشف المكافآت عبر التطبيق أو الإنترنت اليوم. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmasqat.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: نشوف مشاركاتكم ورسائلكم للخبر اللي قلناه قبل شوية. هنا صباحكم هنا وسعادة. يا ريت لو كان ولدي يعرف كيف يلبس الحزام. يا ريت لو ولدي كان بيعرف كيف يلبس الحزام في ثانية. شكل العين الحمراء موجودة. هنا صباح الخير. صراحة لو كنت أنا مكان الركاب كنت بتضايق، لأن أكيد أكون مرتب أموري يعني على السفر على الوصول، راح يضيع علي حجوزات كذا يوم كامل تأخير ما شوية. طبعا اللي الحين منضم لنا وما فاهم السالفة وعن إيش نحن نتكلم، نحن كنا نتكلم يا جماعة الخير عن الرحلة اللي تأجلت، رحلة يعني تأجلت كذا في رحلة طيران، تأجلت يوم كامل. ليش؟ لأن الطفل أو في الطفل من الركاب ما رضى أنه يجلس في الكرسي ويلبس حزام. فاللي صار بعد المحاولات من أولياء الأمور، يعني أولياء أمور الطفل، وبعد المحاولات من طاقم الطائرة، لا هو ما عرف وش قال ذاك اليوم وما رضى يجلس ولا رضى يسمع الكلام ولا يربط حزامه ولا شيء. فقرروا أنه يخلوا يعني طاقم الطائرة قرر أنه يخلي الطفل أولياء الأمور يتوكلوا على الله ويروحوا هم وأغراضهم يعني ينزلوهم، ويعني تستمر الرحلة. لكن تأخروا في هذه الإجراءات، أنا أتوقع أن صارت يعني كذا خلافات في هذا الموضوع وتأخروا في الإجراءات، فبطبيعة الحال تأخرت الطائرة وإعادة جدولتها، جدولت يعني كذا الرحلة إلى اليوم الثاني. فهذا الخبر صراحة شفته كذا منتشر يعني من أمس لليوم كم مرة، فقلت يلا خلينا أخبر المستمعين ونشوف إيش ردة فعلهم لو هم أصلا كانوا من ركاب هذه الطائرة ونحطوا في هذا الموقف. وأنتوا كأولياء أمور يعني كيف معقول الواحد خلاص فاقد سيطرته لولده أو بنته، ما قادر أنه يسيطر عليه أنه يجلس في الطائرة ومسوي هذيك يعني خلينا نقول الربشة عند الأوادم. هنا عندي مشاركة، أنا أبدا ما ألوم ولي الأمر لأني أنا عندي ولد مصاب بالتوحد، وتعالوا شوفوا كيف الصريخ إذا حاولت أني أجبره على شيء. فالحل الوحيد أنه فعلا ما نسافر هذه السفرات، لأني ما أريد أحط نفسي في هذه المواقف. هنا أيضا من المشاركات، صباح الخير والبركة، عن نفسي لو كنت من ركاب الطائرة هذه جدا أنزعج وممكن أقدم شكوى في شركة الطيران، لأنه يعني ما يصير إنهم ما يعرفوا كيف يتصرفوا في هذه المواقف وتتأخر رحلتنا نحن. هنا ممكن أمشي الموضوع لأني لو حطيت في نفس الموقف أكيد ما راح أكون مبسوط إذا الركاب زعلانين بسبب مثلا ولدي أو بنتي أو فقدان سيطرتي عليهم.
1: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام. عيش التميز مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية واستمتع بعالم من المزايا.
2: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني أواصر.om.
3: عندك شيء مميز؟

مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

حاسين هذا الحر يعني أو هذه الفترة الحر ما يرحم، صبروا شوية. أقولكم من اليوم راح يعني كذا نبدأ تدريجيا نودع موسم الصيف، تقريبا راح يستمر 13 يوم ويعتبر آخر فترات اشتداد حرارة الصيف. مع نهاية الموسم تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض تدريجيا وتبدأ الأجواء تميل للاعتدال، خصوصا مع بداية تحسن الطقس وظهور نجم سهيل. والأجمل أن رياح السموم تبدأ تهدأ تدريجيا، ومعها يبدأ بالإحساس اللي هو أن الحر يعني راح يتراجع شوي شوي. يعني نحن باختصار قريبين من نهاية عز الصيف، عندنا 13 يوم، يعني قولوا كذا على بداية 9 الأمور تبدأ شوية تكون ألطف. وانتوا أصلا هل تحسوا أن فعلا الجو على هذه الفترة رح يبدأ يتغير ولا بعده؟ بعد لغاية الحين خلونا نقول أنتوا في عز الصيف، أنا صراحة أشوفه في عز الصيف. وأصلا هم قالوا أنه يعني من اليوم تبدأ المرحلة الانتقالية اللي نحن بطبيعة الحال راح نشهد فيها تراجع تدريجي في درجات الحرارة، ومع الأيام المقبلة تبدأ الأجواء تميل للاعتدال بشكل أكبر. لافت أن الرياح الحارة راح تبدأ بالهدوء تدريجيا نفس ما ذكرنا، مع ظهور نجم سهيل تزداد مؤشرات التغير في الأجواء. باختصار أقوى أيام الحر خلاص بدأت تعدي، والجو الحلو في الطريق. فيعني هذا الخبر حبيت أيضا أشارككم فيه بصراحة، لأن لا الحر الحر الحر الحر وموسم الصيف أتوقع أنه كان ما يرحم. فأمورنا تمام إن شاء الله، وأيام الشتاء ونسمات الشتاء بإذن الله قادمة. يعني خلونا نقول كذا بعد 13 يوم يبدأ الجو أنه يتغير.

0: في هذا.
1: في كل يوم هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية، كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر.

0: رغبة نعيشها كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
1: خالد، بقول لك شيء بس لا تضحك علي.
2: خل أقول،
1: آخر يومين من باقتي كل مرة حاول أخلص النت الباقي عني يروح علي وما ألحق.
2: حتى أنا أفتح كل شيء وأي شيء، وحتى أفتح نت على الحيان والربع، تحس جالس تستخدم النت بالغصب.
3: تو ليش كل هذا؟ ترى تقدروا تشتركوا في هلا بلس من أريدو وبياناتكم تتحول الشهر اللي بعده.
4: اشترك في هلا بلس من أريدو واستفد من ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر التالي. اشترك عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
5: التحديث المروري برعاية شل عمان للتسويق.
6: التحديث المروري في هذه يعني اللحظات 9:45 دقيقة من استوديوهات سلف أم. بطبيعة الحال هذا الوقت يعني الأمور طيبة والدرب سالك، وأصلا من بداية الصباح الحمد لله رب العالمين الأمور تمام، دروبكم سالكة. اللي طالعين من شارع السلطان قابوس أو طريق مسقط السريع فأموركم تمام التمام، نتمنى دروب السلام أكيد للجميع، الله يحفظكم وتوصلوا لمقاصدكم بألف سلامة.
5: كان معكم التحديث المروري برعاية

0: ما نلقيه في شبكات الصرف الصحي لا يختفي، بل يمتد تأثيره ليؤثر على صحتنا وبيئتنا. لذلك احرص دائما على التخلص من المخلفات بالطريقة الصحيحة. نماء لخدمات ظفار، نهتم بك.
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

مارك الالتهاب لوزن يعني عملية. اللوزتان جزء مهم من جهاز المناعة، ووجود التهاب فيها من وقت لآخر لا يعني إنها وصلت لمرحلة الاستئصال. في كثير من الحالات يكون العلاج بالأدوية والمتابعة كافي، لكن العملية تناقش فقط لما يبدأ الموضوع فعلياً ويؤثر على حياة الطفل، مثل التهابات متكررة وشديدة أو شخير قوي أو صعوبة في التنفس أو توقف النفس أثناء النوم بسبب تضخم اللوز. لذلك استئصال اللوز ليس الحل الأول دائما، لكن قد يكون الحل الصحيح عندما تنطبق المعايير الطبية. وتفاصيل أكثر عن صحة الأطفال والتدخلات الطبية المناسبة بنناقشها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر.

0: خسرنا.
1: يلا هالجايات أحسن، والعرض اللي خبرتك عنه فاتني بعد، وحتى الراتب طار. عادي عادي تصير، بس تصدق يواسيني إن بياناتي باقية معي وما بتضيع.
0: أي بيانات قصدك؟
1: باقة أوبلس من أريدو، فيها ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر اللي بعده، يعني عندي شيء مضمون.
0: فنان، إيش تبغى أكثر من كذا؟
1: استفد من ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر التالي، فقط اشترك في أوبلس من أريدو. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.

شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة. الرحلة المباشرة ولا الترانزيت؟ الرحلة المباشرة توصلك إلى وجهتك دون الحاجة إلى تغيير الطيارة، بينما تتطلب رحلات الترانزيت أنك توقف في مطار آخر قبل لا تكمل رحلتك. اختيار النوع المناسب يعتمد على الوقت والتكلفة وتفضيلات المسافر. معلومة على الطير تسمعوها على هلا FM.

0: نقدم لكم طيران السلام حالة الطقس. هلا أفهم، هذه حالة الطقس غائم جزئيا إلى غائم على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها، مع تساقط الرذاذ المتقطع وفرص هطول أمطار متفرقة على البادية والمناطق الجبلية. تدفق السحب العالية والمتوسطة على معظم المحافظات وفرص تشكل السحب الركامية وهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة، وقد تمتد المناطق الصحراوية خلال فترة المساء.
1: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

0: يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيت.
3: الحمد لله
4: شكرا الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
5: اخبار وعلوم
6: اخبار وعلوم على هلا اف ام.
4: من هلا اف ام هذه اخبار وعلوم الساعه 11. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يتلقى اتصال هاتفي من دولة رئيسة وزراء اليابان جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين الصديقين وتبادل وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع في المنطقة. وأعربت رئيسة الوزراء اليابانية عن تقديرها لجهود سلطنة عمان في دعم مسارات الحوار والتهدئة وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. من الأخبار سلاح الجو السلطاني العماني يحتفل اليوم بتخريج دفعة من الجنود المستجدين بميدان الاستعراض العسكري بقاعدة غلا وأكاديمية السلطان قابوس الجوية تحت رعاية اللواء الركن متقاعد عبد العزيز بن عبد الله المنذري وبحضور اللواء الركن طيار خميس بن حماد الغافري قائد سلاح الجو السلطاني العماني. من الأخبار أيضا مستمعين البنك المركزي العماني بلغ إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع 14 مليون ريال عماني. اللجنة العمانية لحقوق الإنسان تنفذ برنامج توعوي في محافظة ظفار بالتزامن مع خريف ظفار 2026 استفاد منه أكثر من 340 شخص من مختلف فئات المجتمع. إلى آخر الأخبار يترقب العالم غدا الأربعاء ظاهرة الكسوف الكلي للشمس في واحدة من أبرز الظواهر الفلكية لهذه السنة حيث يعبر ظل القمر مسار ضيق في أجزاء من النصف الشمالي للكرة الأرضية فيما تشهد مناطق واسعة كسوف جزئي بينما لن يكون الكسوف مرئي من سلطنة عمان.
6: أخبار وعلوم
7: حي الله فيك يا مرحبا
0: يا شباب الحبيب يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيت.
3: الحمد لله
2: شكرا
4: الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
5: اخبار وعلوم
6: اخبار وعلوم على هلا اف ام. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.

0: ما دي كاي
1: ده مش ده دي مش
0: اسمونا بيبي ابدا ابدا ابدا.
2: الجمعية العمانية لمتلازمة داون تقدم خدمات نفسية واجتماعية، يقدم دعم نفسي للأطفال، إرشاد أسري للأهالي عشان يعرفوا يواجهوا التحديات، يساعد الطفل أن يتكيف اجتماعيا ويندمج بسهولة.
3: الجمعية العمانية لمتلازمة داون.
0: أنا أحب هلا أبقى.

0: يما جقد حلو.
1: في خريف الظفار الفعاليات للجميع من 21 يونيو إلى 20 سبتمبر. استمتعوا بالعروض الفنية والبطولات الرياضية والفعاليات البحرية والعروض العالمية والأنشطة الثقافية اللي تتوزع في مختلف مواقع الموسم، ومن المسرح إلى النحت، من الرياضة إلى الترفيه، تجدون في كل زيارة تجربة جديدة تستحق الاكتشاف.
2: خريف الفار شيطان
1: يا حي من جاب فارعاني، من 21 يونيو إلى 20 سبتمبر.
3: ظفار شيء ثاني.
1: فعاليات متجددة، تجارب استثنائية وذكريات.

هذه إذاعة هلا أف أم. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي. أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.

0: عسكرية ومنصات صواريخ تابعة للحوثيين في مدينة مأرب، وذلك بعد إعلان القوات المسلحة اليمنية عن تعرض مدينة المخا ومينائها لهجوم حوثي أدى لمقتل 7 أشخاص وإصابة 30 آخرين. 5 وفيات جراء صواعق رعدية رافقت أمطارا غزيرة شهدتها محافظة حجة شمال غربي اليمن بالتزامن مع حلول موسم الأمطار. قصف مدفعي إسرائيلي على جنوب لبنان وتحليق مسيرات إسرائيلية فوق بيروت والضاحية الجنوبية، شاهد عيان.
1: يعني حتى النهار لما بنسمع في صوت المسيرة فوق بيروت نعتبر أنه في شيء ناقص، وأكيد هذه المسيرات ما عم تكون موجودة بالهواء 24 ساعة بدون سبب.
0: الممثل الأعلى لمجلس السلام بغزة نيكولاي ميلادينوف يقول إن خطة السلام المدعومة من الولايات المتحدة هي السبيل الوحيد للمضي قدما في القطاع. جاءت هذه التصريحات بعد رفض إسرائيلي للخطة، قائلة إن قواتها لن تنسحب من غزة إلا بعد أن تسلم حماس جميع أسلحتها.
2: BBC أخبار الشرق الأوسط.
0: الجيش الإسرائيلي يغلق بلدة الطيبة في الضفة الغربية المحتلة أمام غير المقيمين فيها، ويقول إن القرار جاء للحد من هجمات ينفذها مستوطنون إسرائيليون ضد السكان الفلسطينيين. مواطن من البلدة:
3: الناس أصبحت تتخوف من البقاء في الطيبة ولعدم وجود حدا يحميها.
0: السلطات العمانية تعلن رصد تلوث نفطي في محمية بحرية قبالة السواحل الجنوبية بعد أكثر من شهر على جنوح ناقلة نفط كانت تحمل نحو 1,000,000 برميل من النفط الروسي. الإمارات تعلن إحباط هجمات سبرانية استهدفت قطاعات الطيران والطاقة والتعليم. نهاية الأخبار، إلى اللقاء. BBC.
4: هذه إذاعة هلا أف أم. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من BBC عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
5: أخبار الشرق الأوسط من BBC عربي. bbcarabic.com.

الخوف من الدواء النفسي يمنع كثيرين من العلاج. البعض يعتقد أن دواء نفسي يسبب الإدمان، لكن هذا غير دقيق. فالكثير من الأدوية النفسية مثل مضادات الاكتئاب لا تسبب الإدمان عند استخدامها بالطريقة الصحيحة وتحت إشراف الطبيب. المهم أن الدواء النفسي لا يؤخذ عشوائيا ولا يوقف فجأة عند تحسن الأعراض، لأن التوقف المفاجئ قد يسبب أعراضا مزعجة أو رجوع المشكلة. لذلك العلاج النفسي الدوائي ليس علامة ضعف ولا طريقا للإدمان، بل علاج طبي له جرعات، مدة ومتابعة مثل أي علاج آخر. وتفاصيل أكثر عن الصحة النفسية والاستخدام الآمن للأدوية بنسمعها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026. ترقبونا.

0: زايد.
1: نعم انه الوهيب
0: قيمه حر والجو يا لطيف.
2: وحرارة 50.
3: لا تحاتي أبد، نحن رح نكون معاكم في سوالف صيفكم مع هلا. نسمع أخباركم وتسمعوا أخبارنا، ضيوف رح يشاركونا حرارة الصيف
4: ضحكم ومواضيع
3: وأحلى الأوقات تقضوها معنا.
5: صيفكم مع هلا من الأحد للخميس ابتداء من الثانية ظهرا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
3: صيفكم مع هلا.
6: شكرا، يعطيكم العافية. بس هدا هدا. Hey, bass!

أن البلاستيك اللي نشوفه في كل شيء حوالينا اكتشفوه بالصدفة؟ في عام 1907 العالم نيو باكلاند كان كيميائي ومخترع من بلجيكا وأمريكا، كان يحاول يصنع مادة عازلة كهربائيا، لكن لما خلط بعض المواد معا حصل على البلاستيك.

0: سلام. ولمحت السهيل في عرض الجنوب عانق رموز الغرام. كانوا يقولوا إذا هبت نسمة الجنوب أعرف أن للحكاية موعد، ومن سنين والخريف يجمع الناس على قصة ولقى وذكرى. في كل خريف ظفار تحكي حكاية جديدة، وحكاياتها ما تكتمل إلا بهلها وضيوفها وأصواتها. هناك للضباب لغة، وللجبل هيبة، وللمطار ذاكرة، وكل وجه نلقاه يحمل قصة، وكل خطوة تصنع حكاية.
1: خريف ظفار شي ثاني.
2: هلا بالخريف، طيلة موسم خريف ظفار 2026 مع أماني علي على هلا.

0: هل سمعت في يوم من الأيام معلومة عن الجنس وسألت نفسك إن كانت هالمعلومة صحيحة؟ أول شيء ترى الجنس هو إعوجاج أو انحناء جانبي غير طبيعي في العمود الفقري، وممكن يظهر في الغالب خلال مرحلة النمو. عبر هلا أف أم نقدم لكم سلسلة خرافات وحقائق عن الجنس بالتعاون والشراكة مع مستشفى خولة.
1: تقول الخرافة جميع حالات الجنس تحتاج إلى عملية جراحية. عندما يسمع البعض بتشخيص الجنس يعتقد مباشرة أن الجراحة هي الحل الوحيد، لكن الحقيقة أن معظم الحالات لا تحتاج إلى جراحة، ويعتمد العلاج على درجة الانحناء وعمر المريض ومرحلة النمو، وقد يشمل المتابعة الطبية أو الدعامة أو التمارين العلاجية المتخصصة.
0: لأن المعرفة الصحيحة هي الخطوة الأولى نحو العلاج، سمعنا معكم على هلا أف أم معلومة تصحيحية عن الجنس بالتعاون والشراكة مع مستشفى خولة.

0: الصيف، المتعة ما لها حدود في مسقط جراند مول. عيشوا أجواء MGM هابي لاند مع ورش إبداعية، عروض ترفيهية، أنشطة تفاعلية ومفاجآت ممتعة لجميع أفراد العائلة حتى 5 سبتمبر. استمتعوا بالفعاليات كل يوم أربعاء، خميس، جمعة وسبت من الساعة 6 مساء وحتى 10 مساء. لا تفوتوا أجمل فعاليات الصيف في MGM هابي لاند فقط في مسقط جراند مول. MGM هابي لاند، صيف ما له حدود.
1: جديد الفنان وائل جسار، لحظة.
2: اللحظة بتفرق في حياتنا، وانت من اللحظات وجودك بيخليها جن ويحللنا الأوقات.
3: حاليا على يوتيوب يانكو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي، وسبوتيفاي، توزيع روتانا.

0: مشاعر، صوت وكلام ولحن، تبحر فينا تأخذنا في رحلة عكس الزمن.
1: وكانت بوقت حالتي النفسية سيئة وكنت زعلانة كتير، وبيجي بيسمعني محمد. فاكر يا حبيبي في يوم ما سبتني أمشي ودموعي في عيني ودمرتني. يعني هالأغنية بسمعها كل الوقت ومن أحب الأغاني على قلبي، بحبها كتير. طبعا بعد في كتير قصص لأغاني بعد
0: مشاعر.
2: قصة أغنية المسافر قصة جميلة، أنا سمعتها الله جميلة، هذه فصل علي.
3: القطار وفاتنا والمسافر
0: مشاعر كل أربعة عند منتصف الليل على هلا اف ام.

باللغة العربية، فغنى قصائدها الفصحى بتمكن وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان. صنعت منه مطربا مختلفا لن ي

0: شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة.
1: عند الوصول للفندق
2: بعد تسجيل الدخول للفندق خصص مكان ثابت تحتفظ فيه بجواز السفر والأوراق المهمة. وايد من المسافرين يحطوا هذه المستندات في أماكن مختلفة وبعدها يقضوا وقت طويل في البحث عنها قبل المغادرة.
0: معلومة على الطير تسمعوها على

الصدفية ليست مرضاً معدياً، فهي تحدث بسبب خلل في جهاز المناعة، ومع ذلك هناك عوامل قد تزيد من شدة المرض أو تثير نوبات جديدة.

0: هذه الساعة تأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به. الصفاء.
1: في كل يوم هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية، كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر.

0: تربحها كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
1: اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلاب أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-75748 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.
2: كلمنا وخلي الكل يوصل إعلانك. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004. هذا الصيف المتعة ما لها حدود في مسقط جراند مول. عيشوا أجواء MGM هابي لاند مع ورش إبداعية، عروض ترفيهية، أنشطة تفاعلية ومفاجآت ممتعة لجميع أفراد العائلة حتى 5 سبتمبر. استمتعوا بالفعاليات كل يوم أربعاء، خميس، جمعة وسبت من الساعة 6 مساء وحتى 10 مساء. لا تفوتوا أجمل فعاليات الصيف في MGM هابي لاند، فقط في مسقط جراند مول. MGM هابي لاند، صيف ما له حدود.
3: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26850100.
4: لأننا في عمان كلنا واحد، ومهما اختلفت أدوارنا ومسمياتنا تجمعنا غاية واحدة: خدمة أهلنا وبلدنا. كلنا واحد، فقرة جديدة على هلا اف ام تسمعوها الواحدة ظهرا كل أحد وثلاثاء وخميس، نستضيف فيها قصص وتجارب حقيقية من العمل بروح الفريق الواحد في سلطنة عمان داخل المؤسسة الواحدة وبين الجهات ومع القطاع الخاص والمجتمع، لنقترب من نماذج صنعت أثرها بالتعاون والتكاتف. كلنا واحد تأتيكم بالتعاون مع المبادرة الوطنية للفريق الحكومي الواحد التي تنظمها الأكاديمية السلطانية للإدارة. كل يوم

0: مرحبا بكم متابعينا في فقرة كلنا واحد عبر أثير هلا أف أم، معي أنا عبد الملك الإحيائي، واللي تأتي بالتعاون مع المبادرة الوطنية للفريق الحكومي الواحد اللي تنظمها الأكاديمية السلطانية للإدارة لتضيء على نماذج ومعاني حية من العمل المشترك في خدمة عمان. في هذه الحلقة نقترب من معنى العمل المشترك من زاوية مختلفة، زاوية قيمية ومجتمعية تنظر إلى أثر الجماعة في الإنسان وفي إحساسه بالانتماء وفي نظرته لدوره ودور الآخرين من حوله. فأكيد العمل المشترك ما فقط تنسيق بين فرق أو توزيع للمهام، بل هو معنى أعمق يظهر في قدرة الإنسان على أن يرى جهده جزءا من أثر أكبر، وأن يدرك أنه نجاح غيره لا ينقص من نجاحه أساسا بل يكمله. ومن هنا تأتي فكرة كلنا واحد باعتبارها قيمة عملية نعيشها في العمل وفي المجتمع وفي خدمة الناس كذلك. ضيفنا في هذه أو في هذا اللقاء الشيخ الدكتور سيف الهادي، الحديث عن الأثر الروحي والوجداني للعمل المشترك وعن كيف يمكن لقيمة الفريق الواحد أن تتحول إلى ممارسة يومية في بيئة العمل والمجتمع. أهلا وسهلا بك شيخ سيف وحيابك معنا في هلا إف إم.
1: أهلا بك الأخ عبد الملك، صلى لنا ولكم التوفيق جميعا، وأهلا بالمستمعين إلينا في هذه اللحظات.
0: اللهم آمين. شكرك دكتور. بداية دعني أسأل، يعني نلاحظ هذا الشيء أنه الكثير من العبادات في الإسلام وهي عبادات يعيشها الإنسان ضمن معنى الجماعة مثل الصلاة، الحج، الصيام في شهر رمضان المبارك وغيرها، كيف تقرأ الغاية من هذا الحضور الجماعي وشو أثر الروحي أساسا والوجداني على الأفراد بشكل عام؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. شكرا لك أخي عبد الملك. ما تفضلتم به هو الجانب الوصفي، يكاد كل المسلمين يدركون تماما أن عبادتهم لله تعالى عبادة جماعية، يتم ذلك في الصلاة، في الصيام، في الحج، في غيرها من الشعائر التعبدية، بل ينتقل ذلك حتى إلى المصطلحات التي يتعبد الإنسان فيها لله سبحانه وتعالى، ينطقها دائما أو يقدمها على أنها جماعية، إياك نعبد وإياك نستعين. هذا الجانب الوصفي مهم وضروري ولابد أن يعيه المسلم، لكن هناك جانب فلسفي إن صح التعبير أو حكمة تقف وراء هذا المعنى الجماعي للعبادات. المسلم طبعا يشترك مع جميع البشر في الماهية، لكنه يختلف في الخصوصية الثقافية، أي لديه هوية خاصة، لديه معتقدات مسلمات توفر له خريطة معرفية. طبعا هذه المعتقدات هو إيمانه بالله سبحانه وتعالى وإدراكه أن هذا الكون من خلق الله وأن لديه رسالة سابقة هي التي تحكم تصرفه في الحياة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. طيب هذا المعنى الوجودي يتبعه المعنى المعرفي وهي الخريطة المعرفية، أنا كيف أتصرف في الحياة، يعني ماذا يريد الله مني. هنا نصل إلى الجانب المعياري، ما ينبغي أن يكون، كيف أكون في هذه الحياة، ماذا يريد الله تعالى مني. المسلم دائما يستحضر هذا الشعور، فهو في سعيه إلى الله سبحانه وتعالى يستخدم نفس المنهج الذي يريده الله تعالى في وصوله إليه. فالمسلم هنا عندما يعلم بأن الله تعالى خلقه للعبادة، فإن هذه العبادة تأتي في مستويات ثلاث من معنى الاستخلاف، لأن المؤمن خليفة الله في الأرض، الإنسان هو بشكل عام خليفة الله في الأرض. أحد هذه المستويات هو المستوى الاجتماعي، أي أن يكون جزءا من المجموعة التي هو فيها، ولذلك خلقه الله تعالى بطبيعة اجتماعية. الفلاسفة يقولون أن الإنسان اجتماعي بطبعه، لكن هذه العبارة كما قال بعضهم تحتاج إلى تعديل، وهو أن الإنسان ليس بالضرورة أن يكون اجتماعيا بالطبع، ولكن هو لا يستطيع أن يعمل إلا في إطار جماعة. لماذا؟ لأن كل مكتسباته المعرفية تتم في وسط هذه الجماعة، فهو محتاج إلى الاعتراف ومحتاج إلى التعليم. أما التعليم فإن اللغة لا يتعلمها إلا من والديه، وهذا معنى جماعي. لا يمارسها إلا مع المجتمع، وهذا معنى جماعي. المعرفة يكتسبها من الوالدين، يكتسبها من المسجد، يكتسبها من المعرفة، يكتسبها من العمل. فمعرفته يشكل المجتمع. أنا دائما أقول في محاضراتي أن المجتمع يشكل 80% من معلوماتنا عن الحياة، هذه لا تتم إلا في شكل جماعي. يحتاج المسلم كذلك أيضا إلى الاعتراف. الإنسان ليس المسلم، حتى الإنسان بشكل عام، يعني عندما نقرأ كتاب حريتنا الفقيرة لأكسل هونيث، يعني وفي انتقاده للليبرالية، يقول بأن الليبرالية لم تصنع اعترافا للإنسان، لأن الإنسان أو الإنفردانية نسميها، الإنسان أصبح فقط يعيش لنفسه، يقيم نفسه بنفسه، يتحمل مسؤوليته بنفسه، يفصل نفسه فصلا كاملا عن المحيط الذي يسكن فيه أو يعمل فيه أو يعيش معه. فهو إذن بحاجة إلى الاعتراف حتى يشعر بالنشاط. طيب الاعتراف هذا يأتي من أين أخي عبد الملك؟ يأتي من المجموعة التي يعمل فيها، يأتي من الأسرة، يأتي من المسجد، يأتي من المدرسة، يأتي من يعني المجال العملي أو المؤسسة التي يعمل فيها. فإذن الإنسان يعمل. طيب هذا هو المعنى الأول. أعطيني بس فرصة حتى أعطيك يعني تأصيلا لهذا الموضوع.
0: كل الفكرة.
1: طيب هذا هو المعنى الأول، هو المعنى الوجودي والمعرفي. أنا أريد أعود بالمستمع قليلا إلى الجذور، يعني إلى الجذور الحكمة لهذا، يعني لهذا التشريع. لا نستخدم دائما الجذور الفلسفية لأنها ليست المعنى معنى فلسفيا بالضرورة، لكن الجانب الآخر هو أن المسلم في عمله اليومي الذي يكسب منه قوت يومه ويعيل من خلاله أسرته، يصنف في التوصيف الإسلامي بأنه جهاد في سبيل الله. فأنت تخرج من بيتك، تخرج وأنت في طريق الجهاد في سبيل الله. لنعطي على ذلك دليلا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام كان جالسا مع أصحابه، فمر عليهم رجل مفتول العضلات قوي البنية، فقال الصحابة: لو كان هذا في سبيل الله يا رسول الله، يعني هذا يمكن أن يكون في المعركة، لأن في سبيل الله كان ربما تشكل المعنى لدى الصحابة على أنه المعارك التي يخوضونها مع الكفار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، هو يريد أن يلفت انتباههم هنا إلى أن الجهاد ليس محصورا في المواجهة بالسيف، إنما الجهاد في كل شؤون الحياة. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان خرج على أولاده صغار فهو في سبيل الله، وإن كان خرج على والدين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج رياء فهو في سبيل الشيطان. فإذا أنت عندما تخرج من بيتك إلى العمل فأنت في سبيل الله. لكن ماذا يعني هذا؟ ماذا يعني أن أكون في سبيل الله؟ يعني أن تحب الإنسان الذي خلقه الله، أن تتعاون مع الإنسان الذي خلقه الله، أن تتخلق بأخلاق الله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم أخلاقه القرآن. سألت عائشة رضي الله عنها: كيف كانت أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان خلقه القرآن. فالأخلاق التي وضعها الله تعالى في القرآن الكريم كلها تدعونا إلى التعاون والتكاتف وحب العمل والإتقان، لأن طبعا من شروط الجهاد في سبيل الله الإخلاص، الإتقان، التعاون. جيد، لأنك أنت تخرج وأنت دائما لما تخرج من البيت تقول يعني بسم الله توكلت على الله، ويعني بسم الله خرجت وبسم الله ولجت أيضا في عندما تعود، فأنت دائما تربط نفسك بالله. الإتقان، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. التعاون، وتعاونوا على البر والتقوى. فإذا هذا المعنى يعطي المسلم دافعية في أن العمل المشترك هو جزء من جهاده في سبيل الله. طبعا هذا جانب روحي، أنت قلت لي أتحدث عن الجانب الروحي، يعني لكن هناك لا يعني أن الإسلام فقط علاقته بالحياة علاقة روحية، إنما أيضا علاقة مادية في جانب من جوانبها، لأن الله تعالى يقول: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. فالإنسان يعني من وظائفه هو أنه يستعمر هذه الأرض، يعني خليفة لله في هذه الأرض، هو الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، فهو يقوم بعمران هذه الحياة. فعنده جانب، لكن يعمرها بماذا؟ يعمرها بطاعة الله، أي يعني من خلال هذه الرؤية الوجودية وهذه الرؤية المعرفية، فهو يشتغل فيها لله، كما قال يعني صالح عليه السلام لقومه: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. يعني هذه النعمة تستوجب الشكر، لكن الشكر يأتي من أين؟ من خلال العمل الخالص لله. ومن مقتضيات العمل الخالص لله هو حب الإنسان والتعاون معه، خاصة إذا كنت أنت مكلف ببناء دولة.
0: نعم.
1: أنت بجانب أنك تسعى على والديك وعلى أبنائك وعلى نفسك، أنت أيضا في المعنى الإسلامي في الخريطة المعرفية اللي تحدثنا عنها، أنت أيضا تقوم بخدمة وطن، وهذا الوطن يستوجب منك أن تعلن حالة الاستنفار والطوارئ أنا أسميها.
0: نعم.
1: إذا ما دعت الحاجة إليك في أن تخدم وطنك بالمعرفة التي اكتسبتها في داخل الوطن أو وهبك الله إياها. أنا أضرب دائما مثالا على ذلك بيوسف عليه السلام، وهو في السجن عاش في ذلك الوطن الذي شعر بمنته عليه، عندما طلب منه أن يفسر الرؤيا للملك لم يتردد ولم يشترط، قال: تزرعون 7 سنين دأبا مباشرة، لأنه يشعر في تلك اللحظة أن من واجبه أن يخدم وطنه، أن ينقذ أمة، أن يحمي مصر من كارثة اقتصادية مناخية. لكن عندما طلب منه أن يقابل الملك اشترط في أن تبرأ ساحته وشخصيته من التهم الموجهة إليه. لكن عندما تعلق الأمر بالوطن وخدمته لم يشترط. فإذن الإنسان المؤمن لكي يعيش هذه الحياة الروحية التي سألتني عنها، فهو يعيش مع الله من خلال هذا المعنى الوجودي أنه عبد لله تعالى وخليفته في الأرض، من خلال هذا المعنى المعرفي الذي يوضح له أن جهده وعمله في هذه الحياة هو في سبيل الله، وأنه يثاب على كل شيء، وأن ذلك يقتضي منه أن يكون متعاونا، أن يكون يعني متفقا مع إخوانه في بناء هذا الصرح. يعني الصرح المادي لهذه الحياة، وأن يشكر الله تعالى على كل شيء. يعني هذا هو المعنى المختصر لما سألته.
0: نعم. لكن دكتور، في حالة بأن هذا الشخص أتم ذلك، وهذا صعوبة يعني، لكن في أفضل الظروف، في حالة أنه أتم ذلك، ما الأثر اللي يجده الشخص نفسه في ذاته؟
1: نعم، أحسنت. يعني الإنسان الذي يعمل لله منذ خروجه من البيت هو يصطحب شعورا أنه في سبيل الله، وأن المال الذي سيكتسبه وينفقه على نفسه وينفقه على أسرته، هذا المال مال عظيم عند الله سبحانه وتعالى، وفيه أجر كبير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته على مسكين، ودينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها الدينار الذي أنفقته على أهلك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت تشعر براحة نفسية من جهة أنك تعيش مع الله، ومن جهة أن ما تكسبه من المال رغم أنه يعود عليك بأسرتك بالمنفعة، إلا أنه أيضا سبب من أسباب زيادة الأجر. هذا الشعور ضروري. طيب، لكن ما الذي يفسد على هذا الشعور؟ الذي يفسد على هذا الشعور أن يتحول الإنسان إلى خصم لأخيه الإنسان، أن يضايقه، أن يتسبب في إحراجه، أن ينتقل إلى إيذائه، وهذا مرفوض، لأنه ينافي كونك في سبيل الله.
0: صحيح.
1: فإذن أنت عندما تخرج إلى العمل تخرج لديك رغبة في أن تقدم أكثر ما تستطيع وأكبر ما تستطيع من الحسنات. هذه الحسنات هي من خلال تأتي إليك من خلال المنظومة الأخلاقية التي طولبت بها. فأنت في العمل تتعاون مع صديقك، إذا وجدته محتاجا إلى مساعدة تساعده، ما تقول يعني في ذهنك إن هذا إذا ساعدته سيرقى أكثر مني، أو أنه سيحصل على جيد أو ممتاز في إجادة إن صح التعبير، جيد، أو أنه أن المدير سيلتفت إليه أكثر مني بينما هو جهدي أنا. لا، أنت تساعده لله، وتعلم تماما أنك عندما تساعده في هذا العمل، وجدته مثلا لا يستطيع أن ينجز عملا معينا لأنه محتاج إلى خبرة سابقة، جيد، عندما تساعده أنت تشعر بالراحة النفسية، لماذا تشعر بالراحة النفسية؟ لأنه الجانب الإيماني بالنسبة لك، هذا الجانب المعياري ما ينبغي أن يكون. صحيح أن البعض قد يساعده لاعتبار أنه عمل أخلاقي مفصول عن الجانب الإيماني، هذا أيضا يشعر بالسعادة المؤقتة، لكن السعادة الأعمق عندما تساعده وأنت تشعر أنك تقدم عملا لله، تقدم عملا أخلاقيا لله وتخدم به إنسانا خلقه الله وأنت مكلف بأن تتعاون معه بغض النظر عن انتمائه أو عن هويته، أنت تتعاون معه. أنا دائما أقول أن الإنسان هو خلق الله، أعطاه الله تعالى الحق في الحياة، أعطاه الحق في الاختيار، أعطاه الحق في الرزق، أعطاه الحق في أن يقرر مصيره. إذن هذا الكائن نتعامل معه على أنه خلق الله. ماذا لو كان مسلما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ المسلم له حقوق أكثر. لماذا؟ لأنك يعني تبني معه هوية يعني إيمانية وأخلاقية. فمثلا إذا رأيته محتاجا إلى مساعدة أنت تساعده وتشعر بالراحة النفسية. الحمد لله اليوم ساعدت زميلي في العمل وكتبت له يعني ساعدته في كتابة التقرير أو ساعدته في إنجاز المهمة الفلانية، هذا واحد. ثانيا إن وجدته مستحقا للمدح والثناء فامدحه عند مسؤولك، كيد
0: عجيب.
1: لأنك ستلاحظ فيه موهبة، وهذه الموهبة محتاجة إلى تسليط الضوء عليها لأنها تعود على العمل بالنفع. هذا الإنسان لو أنه رقي أو أعطي مسؤولية فإن العمل سيكون أكثر نشاطا والإنتاج أكثر وفرة، جيد. فأنت تذهب إلى المدير وتقول له والله أنا يعني شاهدت، أو المسؤول نقول شاهدت فلان لديه قدرات عالية جدا وهذا الشخص لابد من تثمير قدراته واستثمارها في صالح العمل. أنت بهذا ترتاح نفسيا وتشعر أنك خدمت إنسانا وذكرته بالخير، جيد. هذا الثاني. الثالث أنك إذا يعني هذا طبعا للمسؤول أكثر، يعني إذا طلبت من الموظف أن يكتب لك تقريرا عن ظاهرة في العمل أو تقريرا للارتقاء بالعمل، فأنت عندما ترفع هذا التقرير من الإنصاف والعدل أن تكتب فيه وقد قام بهذا التقرير فلان لفلاني، جيد، حتى يرتفع اسمه عند المسؤولين الكبار أو عندما ترفع إليه تقرير. لا أن تكتب التقرير باعتبار أنك أنت الذي أعددته وتوقع عليه من النهاية، جيد. لماذا؟ لأنك أنت مطالب بصفة أخلاقية وهي العدالة والإنصاف، فأنت بهذه الطريقة ترتاح نفسيا يعني. وهذه الراحة النفسية هي راحة إيمانية وراحة أخلاقية تعود عليك أيضا بالصحة النفسية، لأن الإنسان الذي يعود إلى البيت وقد تعاون إلى أبعد حدود التعاون مع زملائه في العمل وتعاون مع جميع المؤسسات الأخرى التي لا هي معنية بخدمة هذا الإنسان، لأن هذه المؤسسات ما أقيمت إلا لخدمتين. الخدمة الأولى هي إعانة الإنسان المواطن في في في في في الحصول على استحقاقاته في هذا الوطن، فلديه حق في جميع المناشط والخدمات التي تقدمها الحكومة.
0: نعم.
1: ثانيا أنت الهدف الثاني أنت مطالب بالارتقاء بهذا الوطن وخدمته من خلال التكامل بين هذه الوحدات الحكومية وبين هذه المؤسسات، فأنت تقوم بعمل أخلاقي بامتياز. هو مرتبط ارتباطا عضويا بالجانب الخريطة المعرفية لجانبك الإيماني،
0: صح.
1: لقوله تعالى وتعاون على البر والتقوى. لحن لاحظ نحن نذكر في هذا عدة أمثلة حتى نعيد المسلم قليلا إلى يعني إلى خلفيته العقائدية التي يعتمد عليها في رؤيته للحياة. عندما هاجر المسلمون من مكة إلى المدينة استقبلهم أهل المدينة استقبالا كبيرا جدا، ورأوا أن هؤلاء سيكونون عناصر مهمة وإيجابية في بناء الدولة الإسلامية، فهم مستحقون للاستقبال، مستحقون للإعانة، مستحقون للتكريم، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذا من أفضل صور التعاون في التاريخ.
0: جميل.
1: يعني أن يستقبل أهل المدينة أهل مكة الذين جاءوا مؤمنين، لأنهم لم يروا فيهم منافسين على حيازة الأموال في المدينة أو حيازة الأراضي أو المساحات الجغرافية، ولم يروا فيهم منافسين على الزعامة والمكانة الاجتماعية، بل رأوا فيهم عناصر مهمة جدا في بناء الدولة المسلمة، ومن واجبهم الأخوي والإيماني أن يستقبلهم. هذا واحد.
0: لعلي أرى قيما بعد هنا دكتور بأنه هم أساسا ما يعرفوهم بشكل شخصي
1: أبدا، هم هناك أرضية مشتركة بينهم وهي الأرضية الإيمانية، ثم تأتي بعدها الجانب الإنساني. حتى الجانب الإنساني يقول الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. أي شخص يأتي إليك يطلب يعني أن تحميه، أن توفر له الأمان، فأنت مطالب بذلك. يعني أي إنسان هكذا بشكل عام. لكن هذا الجانب، لأنك سألتني عن الجانب الروحي، لأنه يعتمد على الجانب الإيماني يعني الوجودي، والجانب يعني التشريعي المعرفي طيب، والسلوكي والأخلاقي. لأن نعرف أن الإسلام يعني يركز دائما على جانبين: الجانب الوجودي أن ترتبط بالله، والجانب التشريعي طبعا، والجانب الأخلاقي وهو مهم جدا. نحن نلحظ ذلك في وصية لقمان لابنه، لقمان عليه السلام، الجانب الإيماني والجانب الأخلاقي مباشرة. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. طيب هذا جانب. المثال الثاني في التنافس، التنافس على فعل الخير. هل لازلنا مستمرين؟
0: نعم نعم نعم.
1: طيب في التنافس على فعل الخير، يعني الصحابة كانوا يرون أن التنافس في خدمة الدولة ومشاريعها التي تستهدف حمايتها من الاعتداءات الخارجية، أو تستهدف منشآتها الحيوية، يعني فإن المسلم مطالب هنا أن يتنافس في تقديم الخير. يعني كان التنافس شديدا بين أبي بكر وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما، خاصة في غزوة تبوك، يعني لأن المسلمين شعروا بتهديد من قبل الروم، فأرادوا أن يؤمنوا يعني حدود المدينة. بس هذا التأمين تأمين يعني استراتيجي قوي وكبير، لأنه لابد أن أن أن أن أن تكون الحماية أبعد من الحدود الجغرافية للمدينة. فقال عمر رضي الله عنه: والله اليوم لأسبقن أبا بكر وإن كنت لا أسبقه. فلما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم، جاء عمر رضي الله عنه بنصف ماله، قال: ما أبقيت لأهلك يا عمر؟ قال: أبقيت لهم مثل هذا النصف. فجاء أبو بكر رضي الله عنه بماله كله: ما أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. إذن هذا التنافس في الخير. التنافس الآخر الذي حصل بين الفقراء والأغنياء، يعني الفقراء شعروا أن الأغنياء يعني يشتركون معهم في الصلاة والصيام والعبادة، ولكن يتفوقون عليهم في الأعمال الصالحة، في الصدقات ومساعدة الفقراء والمحتاجين وبناء المساجد ودور العبادة والتبرع للجمعيات الخيرية. نحن إذا أردنا أن نتحدث عن الجانب العصري الذي نعيشه، الجمعيات الخيرية التي تقوم بمساعدة المحتاجين، أو سواء كانوا محتاجين فقراء أو كانوا محتاجين إلى الدراسة أو للتعليم أو الجانب الصحي. فقالوا: يا رسول الله، يعني الآن تفوقوا علينا، يعني نصلي مع بعض وكل شيء في العبادات مع، لكن هم تفوقوا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تفوقتم عليه؟ فأدلهم على التسبيح والتحميد والتهليل، ما عندهم شيء آخر أساسا لأنهم فقراء. فلجوا إلى التسبيح والتحميد، فيه أجور كثيرة جدا طبعا، المسلم لا يفقد ذلك المعنى، لأن المسلم يعيش المعنى، يعني المعنى لديه واضح، يعني ليست عنده أزمة معنى. قد تكون لديه أزمة معيشة، لكن أزمة معنى ليس لديه. فسمع الأغنياء بذلك، فقاموا أيضا يسبحوا ويهللوا ويكبروا، المسألة يعني مفتوحة. فعلم الفقراء بذلك، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله، فعلوا مثل ما فعلنا؟ قال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. من أين ندلل على هذا؟ أنا اسمح لي أستطرد كثيرا،
0: بالعكس.
1: ندلل على هذا من قوله تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ورحمة ربك خير مما يجمعون. هذه الآية تعطي الصورة التي ينبغي أن يشتغل عليها المسلم. أولا، كل الأعمال التي حصلنا عليها في أي مؤسسة كانت هي رحمة من الله. ننظر إليها على أنها رحمة من الله، أن الله قسم لي هذا الرزق وهو رحمة به منه سبحانه وتعالى، مع إعطاء الفرصة للتكسب أكثر من خلال البحث عن مجالات أخرى. الأمر الثاني أن هذه القسمة دنيوية جيد وليست أخروية. الآخرة قسمتها مرتبطة بمقدار ما أقدمه من الأعمال الصالحة، فيمكنني أن أحول العمل الذي أنا فيه وتقاضى منه راتبا صغيرا مثلا إلى فرصة كبيرة جدا لأن أبني لي قصورا في الآخرة جيد، وجبال من الحسنات في الآخرة جيد. لكن في الدنيا هذا هو قسمي، لكن الله تعالى طبعا لابد أن نفهم بأن الإسلام لا يدعو إلى أن يثبت المسلم وأن ينظر إلى العمل على أنه قضية جبرية، لا، هو ينظر إليه على أنه رحمة ولديه الفرصة ليبحث. المعنى الثالث أن هذا الاختلاف في الأرزاق وفي الوظائف الهدف منه التكامل يعني والتنافس الإيجابي وليس التضاد، يعني ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، هي ليس تفضيلا استعلائيا وليس تفضيلا اجتماعيا طبقيا، إنما هو تفضيل في مقدار الرزق الذي يتحصل الإنسان وفي المعنى في المسمى الوظيفي، لكن في المسميات الأخرى هم متساوون. الهدف من هذا التفضيل هو أن تكتمل الحياة بهذا التنوع في الوظائف، لولا الحداد، لولا النجار، لولا الموظف الكاتب على الآلة الكاتبة، لولا المدير، لولا الرئيس التنفيذي لما تقدمت الحياة. فإذا هذه الوظائف يساعد بعضها بعضا ويتكامل. نحن نأخذ هذا المعنى إلى نفس المؤسسات التي نعمل فيها، سواء كانت في داخل المؤسسة الواحدة أو بين المؤسسات المختلفة، لنصنع من هذا تكاملا ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. فكل وحدة حكومية أو مؤسسة هي متنوعة للتكامل ليس للاستقلال الكامل، واعتبار أن كل وحدة مسؤولة عن نفسها، لا. إذ كيف يكون الوطن بهذا؟ إذا كان الله يخبرنا أن الحياة لا تكتمل صورتها ولا تكتسب جمالها إلا بهذا الاختلاف في الوظائف، فإذا الدولة وهي المعنى المصغر للحياة التي نعيشها نحن لا تكتمل إلا بأن تتخذ هذه الوحدات الحكومية أو الخاصة مع بعضها هذا المعنى، بأن يتحد بعضها مع بعض، أي يتكامل بعضها مع بعض حتى تكتمل الصورة. جميل. والصورة لا تكون جميلة إلا بهذا الاختلاف.
0: اكتمالها صحيح، نعم. دكتور، أنا يعني لو أتيت إلى، دعني أقول، إحنا تكلمنا في البداية وقلنا أنه الإنسان أساسا بطبيعته يميل إلى الجماعة والتعاون، فهو بطبيعته هذا الأمر.
1: نعم.
0: ليش نحتاج أحيانا نذكر بفكرة التعاون وبفكرة أنه هذا القيمة مهمة، سواء في بيئة العمل أو في المؤسسات أو في الحياة اليومية؟
1: نعم، احنا تجاوزنا الوقت، صح؟
0: احنا تجاوزنا الوقت، لكن الوقت جاي معك. جميل دكتور، خذ راحتك.
1: طيب، لماذا يحتاج المسلم إلى التذكير؟ احنا نتكلم عن المسلم الآن، وإن كانت هذه معاني إنسانية عامة، لكن المسلم ينتبه إليها لأنها توقظ لديه المعنى الإيماني الوجودي والمعنى يعني المعرفي سواء، والمعنى القيمي. يعني عندي ثلاثة مباحث أنا دائما بحثها، هي الوجود والتشريع والقيمة الأخلاقية. فالمسلم محتاج، يقول الله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. لماذا؟ لأن الإنسان أحيانا مع اشتباكه العنيف مع الحياة ورغبته في أن يحقق مكاسب كثيرة، تتولد لديه نزعة أنانية فتميل به إلى الفردانية، يعني يريد أن يشتغل وحده. لماذا؟ لأنه يظن أن اشتغاله لوحده سيجعله أكثر قربا من الترقية، أو أكثر قربا من مدح المسؤول على سبيل المثال، أو الحصول على الجائزة التي يستحقها. هذا إضافة، أحيانا يظن المسلم وغير المسلم أنه عندما يكون منفردا في أعماله ليس متصلا بأنشطة الآخرين أنه بذلك سيكون منصفا لنفسه. فلماذا أنا أعطي جهدي للآخرين يترقونهم ولا أترقى أنا، يرتفع رصيدهم هم ولا أرتفع رصيدي أنا؟ من هنا يأتي التذكير. نحن محتاجون إلى تذكيره أن هذه التصورات ليست صحيحة، هي أشبه بالأوهام. لماذا؟ لأن التصور يمر بأربع مراحل من بأربع مراتب من مراتب الإدراك: اليقين والظن والشك والوهم. جيد. أحيانا الإنسان يتوهم أنه عندما يعمل بنشاط وجهد فإن الآخرين سيرتقون على أكتافه، سيصعدون ولا يصعد هو، لكن هذا ليس صحيحا، لأنك أولا أنت تعمل لله، ثانيا ما دمت تعمل لله فأنت تعمل من خلال منظومة أخلاقية تطالبك بالإتقان، بالتعاون، بالإخلاص، وتربط يعني أجرك عند الله بمقدار ما تحقق من نشاط.
0: جميل.
1: جيد. سواء استفاد منك الآخرون أو لم يستفد منك الآخرون، حتى لو استفاد منك الآخرون وصعدوا على كتفك، فهناك معنى آخر يمثل بالنسبة لك تسلية.
0: صحيح.
1: وتعزية إن صح تعبير، وهو المعنى الإيماني والأخلاقي. فأنت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على هدي فله أجره وأجر من عمل به دون أن ينقص من أجورهم شيء. جيد. ويخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنه من غرس غرسا فأكلت منه، فأكل منه إنسان أو يعني حيوان دابة أو طائر، جيد، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يكتب له به أجر، يعني وفق نص الحديث. فأنت عندما تقوم بهذا العمل وتتحد بعملك مع الآخرين وتعمل معهم بشكل جماعي، أنت توزع حسنات، أنت تكسب حسنات وتوزع يعني أخلاقا عالية للناس، يعني تقوم بعمل أخلاقي كبير جدا. فلا تنشغل يعني لا تذهب إلى الانفراد بنشاطك وتقول أنا ما في داعي أكتب تقارير، ما في داعي أعمل، ما في داعي لأن فلان بيترقى يعني على حسابي. لا، هذا خطأ، لأنك أنت لا تعمل لفلان، أنت تعمل لله. أي اجعل صلتك خاصة بالله، أي الدائرة التي تشتغل فيها هي الدائرة التي تكون بينك وبين الله. لا تسمح للمحيطين بهذه الدائرة من البشر أن يدخلوا في الدائرة التي بينك وبين الله فيقطعوا الصلة، إنما أنت أخرج إليهم من الدائرة، أي من الدائرة التي بينك وبين الله، تخرج إليهم، أنت تخرج من عند الله إليهم. مثال ذلك الصلاة، أنت عندما تصلي لله، صحيح؟
0: صحيح.
1: وتكون بين يدي الله، لكن تخرج من الصلاة إلى من؟ تخرج إلى الناس.
0: للناس.
1: جيد؟
0: نعم.
1: تخرج إليهم بأي روح؟ بهذه الروح الإيمانية العالية التي لا تعرف إلا بالأخلاق،
0: تبقى الروح متصلة بالله،
1: وتكون قريبا من الله كلما كنت قريبا من الناس. والعكس صحيح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. ويقول صلى الله عليه وسلم: خير الناس أنفعهم للناس. جيد. وقال صلى الله عليه وسلم: لأن تصبر على أذى الناس خير لك من أن تعتزلهم، يعني فيما معنى الحديث، يعني أنت يعني خالط الناس، أنت خالط الناس لأن عفوا الحديث، لأن تخالط الناس وتصبر على أذاهم خير لك من أن لا تخالطهم ولا تصبر على أذاهم. فإذا أنت المعنى الإيماني يجعلك شخصية إيجابية. هناك معنى آخر أنا أريد أن أذكر به، طبعا المؤمن يذكر بهذا، ونحن نحتاج، نحن لسنا مثاليين طبعا، وأحيانا قد يكون واقعنا مختلفا مع مثاليتنا، ولسنا معصومين. نحن نشعر أحيانا بنزعة شديدة إلى النفس، وتتضخم لدينا الأنا والأنانية، ونتحدث عن ذواتنا دائما. هذا لا يسلم منه المسلم وغير المسلم.
0: صحيح.
1: لكن المسلم رجاع وتواب ويتذكر باستمرار، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. لماذا؟ لأن الذي يدعوه إلى هذه النزعة الفردانية أو النزعة التي ينعزل فيها عن الناس أو حتى التي يسيء فيها إلى الناس هي نزعة شيطانية. يعني هناك توأمة أحيانا بين النفس والشيطان عندما تكون في مثل هذه الحالة. ولذلك قال الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فالتذكير ضروري، يعني قد لا يتذكر الإنسان بنفسه لكن صحيح. يذكره غيره فيعود. نعم قد تمر عليه فترة من فترات كان أنانيا وكان بعيدا، لكن عندما يتذكر ويستغفر الله تعالى فإن قصوره هناك سيتحول إلى حسنات. يعني هذا المسلم عجيب جدا، يعني حياته وشخصيته مختلفة تماما عن بقية البشر، لأنه يعني نستطيع نقول بأنه شخصية إيجابية 100%. طيب الأمر الآخر الأخير ربما يعني أنت تشير إلى الأمر الآخر، وهو علينا أن ننتبه أن عودتنا إلى البيت لابد أن تكون بروح إيجابية عالية. جيد، لأنك في البيت مطالب أن تستقبل زوجتك بابتسامة عالية، جيد، وبكلمات إيجابية رائعة. متزوج ولا بعدك؟ طيب
0: إن شاء الله.
1: أن تحتضن أبنائك وتستقبلهم برحابة صدر كبيرة جدا، أن تشتري لهم إذا استطعت هدية قبل أن تصل إلى البيت، أن تعيش معهم في حالة من المرح والسرور. لكن متى يحصل لك هذا؟ متى تستطيع أن تتمثل هذا المعنى المهم والمركزي في حياة الإنسان؟ عندما تكون إيجابيا في عملك. جيد؟
0: فأن لا يقف التعاون وما يفعله الإنسان إلى ما خارج البيت ويتوقف عند دخول المنزل، بل إنما هذا هي قيمة تستمر مع الإنسان حتى في منزله.
1: أحسن، تنعكس عليه إيجابا. يعني كل ما كان هناك يعني طيبا أخلاقيا يكون هنا طيبا أخلاقيا. نحن لا نريد أن نتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فأنت يعني كلما كنت هناك طيبا خلوقا بالضرورة، يعني ليست اللزومية العقلية، المفترض بالضرورة الأخلاقية أن تكون مثل ذلك عند أهلك. يعني الزواجية في هذا مرفوض طبعا، لكن هذا لا يتم إلا من خلال المعنى الإيماني والأخلاقي الذي يتمثله المسلم، بحيث يكون في العمل كما يكون في البيت ويكون في البيت كما يكون في العمل، فشخصيته واحدة ليست مزدوجة. لماذا؟ لأنك كما قلت في الحديث الأول، عندما تخرج من بيتك أنت تخرج جهادا في سبيل الله، لكن من الذي يستفيد من هذا الجهاد؟ هي أسرتك، والداك، نفسك. فأنت تكون يعني شخصية واحدة، ليست شخصية يعني مضطربة أو مزدوجة. فإذا هذا التعاون أخي عبد الملك، يعني نعود إلى المرسى، هذا التعاون كما تلاحظ يعني يدخل بعمق في المعنى الوجودي والمعنى المعرفي عند المسلم، وهو الذي تتجسد به الأخلاق الإسلامية، وهو الذي يعرف به المسلم. فالعيش مع الله كما قيل: من ذاق عرف ومن حرم انحرف. يعني من وجد الله ماذا فقد، ومن فقد الله ماذا وجد. فالإيمان يجعلك بمثل هذه الصورة الإيجابية من التعاون والتآخي مع الآخرين.
0: دكتور، لعلي هنا استطرد وأرى يعني زاوية قد يراها البعض ويتساءل عنها البعض في خضم هذا التعاون وفي خضم هذا القرب مع الناس الموجودين اللي تجدهم في العمل، زملاء العمل، زملاء الحياة، خلاني أقول بشكل عام. التخصصية ضرورية كذلك، كيف أقدر أفرق بين تخصصية عملي وتعاوني مع الآخر؟
1: جميل، هذا سؤال مركزي ومهم طبعا، وأنا أتعاون معك لأن المطلوب نص ساعة فقط لأن قربنا الساعة. جيد، طبعا أولا لابد أن يكون ذلك من خلال مسارين. المسار الأول هو احترام التخصص، فأنا متخصص وعلي أن أقيم الأشياء من خلال معرفتي المعيارية التي أعتمدها في تقييم الأشياء. جيد، وهذا ضروري جدا، فلا أستجيب أثناء تخصصي لأي مؤثرات خارجية بناء على حديث من فلان غير متخصص أو من صديق أو من زميل أو غير ذلك. فعلى المسلم أن يعتمد على تخصصه، لأن تخصصه هو السر في نجاحه العملي وفي إتقانه، كما قلنا إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. لكن مع هذا التخصص الذي أنا فيه أنتقل إلى التعاون مع الآخرين في الأشياء التي أفهم فيها والتي يمكن لتخصصي أن يعطيهم إضاءات فيها. جيد، فمثلا على سبيل المثال لنضرب مثالا، شخصية متخصصة في الهندسة، وسواء كانت هندسة معمارية أو هندسة إنشائية. على سبيل المثال نحن أمام مهندسين معماري وإنشائي، المعماري له مسار والإنشائي له مسار، لكن ما الذي يمنعه من أن يتعاون؟ يمكن للإنشائي أن يتعاون مع المعماري، لأنه يرى أن هذا النوع من الخطوط المعمارية لو أنها انضافت إليها هذا البعد الإنشائي لكان هذا المشروع أفضل بكثير جدا. على سبيل المثال أنا كنت عضوا في المجلس البلدي في فترة من الفترات، ورأينا من واجبنا أن لا نقتصر على الوظائف المحددة لنا، إنما نتوسع لخدمة المجتمع بمساعدتهم في في في في طلباتهم. يعني إن كانت المجلس البلدي الأصل فيه أن يكون تشريعيا في في في بعض جوانبه، لكن مثلا على سبيل المثال طرح موضوع المظلات التي يستخدمها الإنسان أثناء انتظاره لسيارات الأجرة، جيد، وكان الطرح أن تكون هذه المظلات ذات بعد جمالي كبير، لأنها يراد منها أن تكون يعني أن يكون المكان جميلا بوجودها. نحن أضفنا بعدا آخر، لسنا متخصصين في الجانب المعماري، عفوا في الجانب نعم المعماري وليس الإنشائي، لكن قلنا هذا لا يتلائم مع الطبيعة الجغرافية التي نحن فيها. يعني نحن نحتاجين إلى غرفة مبردة، جيد، نحتاجين إلى غرفة فيها ظل من جميع الجهات لأن الجو حار والشمس حارقة. فأنا أضرب كمثال، يعني التعاون ليس بالضرورة أن أكون متخصصا في نفس ذلك المجال وأسلم بأن هذا يعني خلاص متخصص وهو أدرى بعمله، وليس بالضرورة أن أعطي إليه أن, أن, أن أطرح أمامه بعض الأفكار المتعلقة برؤيتي أنا للموضوع. لا، أنت قل، قد تكون الكلمة التي تقولها مفيدة جدا وتساعد المتخصصين،
0: صحيح،
1: ومن خلالها تتكامل الأعمال. يعني المشاريع الكبيرة التي تستفيد منها الدولة ويستفيد منها المواطن، بعضها قد تضطر الدولة إلى إعادة النظر فيها ونقضها من جديد، سواء كان فيما يتعلق بالحارات الطرق أو ما يتعلق بالمسافات التي تكون بين الطرق أو ما يتعلق بالطرق الذي عندما تكون في الأودية، هذا كمثال يعني، لأن يعني عضو المجلس البلدي دائما يتحدث، أو في يعني في الجامعات أو في المستشفيات، الأسرة، الطوارئ، غير ذلك. فأنت ليس بالضرورة أن تكون متخصصا، أنت صحيح. بإمكانك أن تقابل المسؤول وأن تطرح عليه فكرتك، قد تكون فكرة مضيئة ورائعة جدا ويتم الأخذ بها. طيب أنت تفعل يعني هذا من منطلق ماذا؟ تفعل هذا من منطلق إخلاصك لهذا الوطن وتمثلك للقيم الأخلاقية التي تدعوك إلى التعاون. جميل. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإذا هذه من القضايا التي لابد أن نتعاون فيها، سواء كان في الجانب الإصلاحي أو في الجانب العملي. أيضا في الإصلاح لابد أن نتعاون. يعني مثلا على سبيل المثال سأعطي مثالا أخيرا، عندما نلاحظ انحرافا أخلاقيا في المجتمع، فلا أقول هذه من مسؤولية الشرطة أو من مسؤولية الجهات المعنية، هي من مسؤوليتي أيضا، لأننا نحن مطالبون أن نأمر بالمعروف أن ننهى عن المنكر في حدود قدراتنا، وقدراتنا تتمثل في التواصل مع الجهات المعنية التي تقوم بمعالجة هذا الحدث.
0: جميل.
1: يعني في يوم من الأيام أنا قابلت ضابطا في إحدى مراكز الشرطة لأتحدث معه عن ظاهرة أجد أنها مخلة بالأخلاق، فشكرني شكرا كبيرا جدا وقال نحن نتمنى من جميع المواطنين أن يتعاونوا معنا في الإبلاغ عن هذه الظواهر. إذا تعاون المواطن مطلوب، هذا التعاون ليس بالضرورة أن أعتمد أنا فقط على الجهات المعنية وتخصصاتها، إنما أنا أيضا معني بهذا الجزء بهذا الجانب، معنيا لأنني مطالب بخدمة هذا الوطن إيمانيا وأخلاقيا.
0: استطيع القول الآن بأنه لعل التخصصية ليست متعارضة مع فكرة التعاون، إنما هي رافد أساسا لتعزيز هذا التعاون ذاته.
1: نعم. طبعا هذا ضروري جدا ولابد أن يعيه المسلم في هذا الإطار، وإن كان هذا الموضوع له أبعاد أكثر مما يعني تحدثنا قبل قليل.
0: دعني أقول دكتور، يعني نقطة واحدة أخيرة لنختم فيها. بداية يعني سمعت ذلك من قولك واستشفيته كذلك، أنه معنى جميل جدا في العمل المشترك أنه الإنسان أساسا ما ينظر إلى نجاح غيره كأنه عبء عليه أو بعيد عنه حتى، بل إنما يراه يعني جزء من نجاحه هو. هذه نظرة مجتمعية لعلها يجب أن نصل إليها، لكني أريد منك رسالة ختامية في هذا الأمر. كيف ممكن أن نقدم لمن يعمل في فكرة الفريق الواحد، لمن يقدم يعني جهده وعمله في فكرة الفريق الواحد، كيف يرى نجاحه ونجاح غيره، وما هي الرسالة اللي نستطيع توصيلها إليهم اليوم دعما لهم في هذا الفكرة أساسا؟
1: جميل. كما تحدثنا سابقا أن المسلم ينظر إلى العمل على أنه لله سبحانه وتعالى، وكلما كان يعني متقنا له ومخلصا فيه فإنه يقيس نجاحه في هذا العمل من خلال هذه المعاني التي ذكرناها سابقا، من خلال الإتقان، من خلال التعاون، من خلال التكامل. وهذا الشعور لابد أن يستصحبه المسلم وأن يراقب نفسه مراقبة مستمرة إلى أي مدى هي تنحاز إلى ذاتها، تنحاز إلى أنانيتها، تنحاز إلى نرجسيتها أحيانا. فهذه المراقبة ضرورية، وهذا هي النفس اللوامة كما قال الله تعالى: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. فالمحاسبة والمراقبة مطلوبة جدا. وأنا أقول أن هذه الحملة التي أنتم الآن بصدد التأطير المعرفي لها هي تنصب في هذا الاتجاه، هي دعوة ضرورية لجميع الجهات المعنية أن تتعاون وأن تتكامل. الاعتبارين مهمين جدا وعميقين. الاعتبار الأول أن هذه المؤسسة ما أنشئت إلا لخدمة المواطن وخدمة الدولة. الأمر الثاني أنني كلما قدمت خدمة لهذا المواطن ووفرت عليه جهدا ووفرت عليه مالا كنت قريبا من الله. لكن إن رفضت أن أتكامل مع المؤسسات الأخرى فإن الذي سيتضرر من هذا هو المواطن، يذهب إلى هذه الجهة ويقولون له هذا ليس من اختصاصنا، من اختصاص الجهة الفلانية، يذهب إلى الجهة الفلانية ويقول له هذا ليس من اختصاصنا، هذا من اختصاص الجهة الفلانية. فيبقى مترددا بين الوحدات الحكومية، لا يعرف المؤسسة المسؤولة عن مشكلته، فيخسر ماله، يخسر جهده، يخسر وقته. إن العرق الذي يتصبب من هذا التردد بين الوحدات الحكومية دون أن يجد الخريطة التي تساعده في الوصول إلى هدفه، هذا العرق هو من مسؤولية غير المتكاملين وغير المتعاونين مع هذا المواطن، الذين ينحازون إلى تخصصاتهم ويعتبرونها غير مسؤولة عن التخصصات الأخرى، فلا يتكاملون مع المؤسسات الأخرى. وهذه مشكلة كبيرة جدا. هناك إضافة أخرى، وهو أنه عندما لا تتكامل المؤسسات الحكومية فإنها ستكبد الدولة خسائر مادية. لماذا؟ لأنه مثلا لو افترضنا أنه كلفت شركة بالحفر في مكان معين فقامت بقطع أسلاك الكهرباء أو بقطع أنابيب المياه، أولا لأن المواطن سيتضرر فترة من الفترات ريثما يتم التعامل مع هذا الحدث، الدولة ستخسر. ربما لجأت الدولة مؤخرا إلى فرض أموال إضافية أو غرامات على لكن هذه المؤسسات التي أو الشركات التي قامت بقطعها

0: هو إثم شرعي، يعني إثم يتعلق بإيماننا بالله تعالى، لأن سنكون مسؤولين عن يعني الأموال التي تنفق بغير وجه حق، وعن التعب الذي يصيب المواطن بغير وجه حق، كل ذلك بسبب عدم التكامل بين هذه الوحدات. فإذا هذه المعاني ضرورية لابد أن تصل وأن نعيها من من من هذا المعنى الذي طرحته أنت في البداية، المعنى الروحي، الجانب الإيماني العقائدي، والجانب التشريعي، والجانب الأخلاقي، حتى تكون صورة المسلم مكتملة بامتياز.
1: عن الله وعن كل من يعمل على ذلك إن شاء الله في تحقيق هذه الفكرة وهذا الأمر، لما فيه فائدة للمجتمع وللدولة والإنسان كذلك. شكرا لك دكتور سيف، نواتنا في استوديوهات هلا اف ام، وأنرتنا صراحة بكم كبير جدا من من من الفكر وكذلك الرؤية الدينية لهذا الأمر. أنا أشكرك جزيل الشكر، وإن شاء الله نلتقيك في مرات قادمة إن شاء الله
0: بحول الله تعالى. نسأل الله لكم التوفيق والنجاح في مثل هذه البرامج التوعوية، وأن يعينكم على أداء هذه الرسالة النبيلة.
1: اللهم آمين جميعا يا رب العالمين. شكرا لكم كذلك متابعينا على استماعكم هذا، ونتمنى بأن تكونوا بخير وسلامة وعافية. قريبا بعد شوي ترجع لكم الزميلة حوراء.
2: كلنا واحد، لأننا في عمان كلنا واحد، ومهما اختلفت أدوارنا ومسمياتنا تجمعنا غاية واحدة، خدمة أهلنا وبلدنا. كلنا واحد، فقرة جديدة على هلا اف ام تسمعوها الواحدة ظهرا كل أحد وثلاثاء وخميس، نستضيف فيها قصص وتجارب حقيقية من العمل بروح الفريق الواحد في سلطنة عمان داخل المؤسسة الواحدة وبين الجهات ومع القطاع الخاص والمجتمع، لنقترب من نماذج صنعت أثرها بالتعاون والتكاتف. كلنا واحد تأتيكم بالتعاون مع المبادرة الوطنية للفريق الحكومي الواحد التي تنظمها الأكاديمية السلطانية للإدارة. كلنا واحد.

هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية، كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر.

0: نعيشها كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
1: عندك منتج ودك تبيعه في السوق أو توزعه على المحلات؟ أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
2: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز جي اس 1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
1: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
2: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
1: فلنعرفها للعالم.
2: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. جي اس 1، طريقك إلى نمو الأعمال.
3: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه، يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منهل نماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
4: قم بإدارة حساباتك البنكية في أي وقت ومن أي مكان مع تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال أو عبر الإنترنت من ميثاق. حول المبالغ، حدث البيانات الشخصية، افتح حسابات أطفال، ادفع الفواتير، أدر بطاقاتك واستفد من مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية بسهولة وأمان.
5: عندما تجتمع الجرأة مع الفخامة يولد كيدن، العطر الذي توج بأفضل عطر على مستوى الخليج بمزيج آسر من نفحات الزعفران والفانيلا والهيل ليمنحك شخصية لا تنسى. كيدن من عمان لكشري، متوفر في صلالة، جراند مول، عمان مول، ومسقط مول.

0: تنزيلات بان هوم لا مثيل لها، تصل ل80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.
1: كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15 أو أرسلهم إلى 900090. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
2: هل تطمح إلى مستقبل مهني أقوى؟ ابدأ رحلتك مع جامعة مسقط، حيث تجمع برامجنا الأكاديمية بين التعليم الجامعي والشهادات المهنية العالمية والتدريب العملي لتكتسب المهارات التي يبحث عنها سوق العمل. برامج بكالوريوس رائدة تشمل 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية. برامج ماجستير حائزة على اعتمادات وشهادات احترافية في عام واحد فقط. سجل الآن للاستفادة من خصومات على الرسوم الدراسية تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على الرقم 93 89 25 04، أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
1: كل شيء في حياتنا فيه اختيار، مضطرين نختار شاي ولا قهوة، نسافر أو نداوم، نروح المكان الفلاني أو مكان غيره. بس في أمور الاختيار تجي تلقائيا، مثل الأمور اللي تسهل حياتك وفيها كل شيء تحتاجه. أوبلاس من أريدو باقة تجمع كل الخيارات وكل ما تحتاجه من بيانات، مكالمات، جوال دولي وغيره. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
3: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
0: قدم لكم طيران السلام، حالة الطقس.
4: الأفئام، هذه حالة الطقس غائم جزئيا إلى غائم على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها، مع تساقط الرذاذ المتقطع وفرص هطول أمطار متفرقة على البادية والمناطق الجبلية. تدفق السحب العالية والمتوسطة على معظم المحافظات، وفرص تشكل السحب الركامية وهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة، وقد تمتد المناطق الصحراوية خلال فترة المساء.
5: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.
6: هذه الساعة كانت برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
7: اكتشاف التسريبات مبكرا يوفر المياه ويحافظ على كفاءة الشبكة. نماء لخدمات ظفار، نهتم بك.
8: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني، وبث برامجك المفضلة دون تقطيع، واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
9: خلي هلا أف أم توصل إعلانك للناس.

0: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا. لكل عطر حكاية، وحكاية رويال إنسنس من عمان. لكجري تبدأ من ظفار، موطن اللبان الحوجري الأصيل. نفحات دخانية آسرة تمتزج بالعسل العماني والعنبر الدافئ ولمسات الجلد الفاخر لتمنحك حضورا أنيقا يدوم. رويال إنسنس من عمان. لكجري، عطر يجسد إرف عمان في أبهى صوره ويمنحك فخامة تترك أثرا لا ينسى. اكتشف رويال إنسنس من عمان لكجري في صلالة جراند مول وعمان مول ومسقط مول.
1: إذا عندكم إعلان وحابين تحطوه بين هالإعلانات، اتواصلوا معنا على الرقم 2200-9004 9634-4767.
2: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول. هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26850100.
3: مع هلا كافي كل يوم الساعة 5 العصر برعاية أواصر، أسرع مزود إنترنت في السلطنة.

0: ترى الحر زايد.
1: نعم انه الوهيب
0: قيمه حر والجو يا لطيف.
2: لا تحاتي أبد، نحن رح نكون معاكم في سوالف صيفكم مع هلا. نسمع أخباركم وتسمعوا أخبارنا، ضيوف رح يشاركونا حرارة الصيف ضحكم ومواضيع وأحلى الأوقات تقضوها معنا.
3: صيفكم مع هلا من الأحد للخميس ابتداء من الثانية ظهرا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
2: صيفكم مع هلا.
4: شكرا، يعطيكم العافية. بس هدا هدا بس
5: يا اهلا وسهلا فيكم مستمعينا، حياكم الله وبياكم، نمسي عليكم بكل خير، مساءات الخير والمحبة والمودة عليكم يا رب العالمين وين ما كنت تسمعونا، اكيد عبر اثير اذاعة هلا فأم وتحديدا في برنامج صيفكم مع هلا. طمنونا عليكم، كيف الامور؟ ان شاء الله تمام، الله يعطيكم الصحة والعافية. طبعا وصلنا لمنتصف الأسبوع وحلقة يوم الثلاثاء وموضوع حلقة اليوم، أنا كذا ما بتحمس وايد وإن يعني أخبركم إيش مواضيعنا من الحين، ولكن طمنوني عليكم، خبروني كيف الأمور، إيش سويتون، إيش عدلتون، كيف كانت دواماتكم. إن شاء الله كذا يعني انقضى نص اليوم بشكل لطيف خفيف. أكيد على 9351027 نسعد بقراءة رسائلكم المسائية وكذلك نسعد بتواصلكم المسائي. ساعتين من عمر البرنامج إن شاء الله اليوم راح نكون معاكم من ثنتين ولغاية الساعة 4. أنا متأكدة إن شاء الله أنكم راح تستانسون اليوم بالموضوع لأنه موضوع حلو لطيف خفيف.

0: الفضاء.
1: صيفكم مع هلا.
2: صيفكم مع هلا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
1: صيفكم مع هلا.
3: عيش التميز مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية واستمتع بعالم من المزايا.
4: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
5: المادة 57 للقانون العمل: يلتزم صاحب العمل بتوفير وسائل الإسعاف الأولية لعماله في المنشأة، وفي حال زاد عدد عماله في مكان واحد على 200 عامل فعليه تعيين ممرض مؤهل للقيام بالإسعافات الطبية أو التعاقد مع مؤسسة مختصة لتوفير تلك الخدمات.
6: قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
7: عندك شيء مميز؟

0: عندك منتج وودك تبيعه في السوق أو توزعه على المحلات، أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
1: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز GS1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
0: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
1: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
0: فلنعرفها للعالم.
1: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.
2: بيتك يزداد جمالاً مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
3: هذه إذاعة هلا اف ام. انتم تستمعون الان لاخبار الشرق الاوسط من بي بي سي عربي.
4: اخبار الشرق الاوسط من بي بي سي عربي.
5: بي بي سي
6: اخبار الشرق الاوسط.
7: القوات الحكومية اليمنية تقصف مواقع عسكرية ومنصات صواريخ تابعة للحوثيين في مدينة مأرب، وذلك بعد إعلان القوات المسلحة اليمنية عن تعرض مدينة المخا ومينائها لهجوم حوثي أدى لمقتل 7 أشخاص وإصابة 30 آخرين. 5 وفيات جراء صواعق رعدية رافقت أمطارا غزيرة شهدتها محافظة حجة شمال غربي اليمن بالتزامن مع حلول موسم الأمطار. قصف مدفعي إسرائيلي على جنوب لبنان وتحليق مسيرات إسرائيلية فوق بيروت والضاحية الجنوبية، شاهد عيان.
8: يعني حتى النهار لما بنسمع في صوت المسيرة فوق بيروت نعتبر انه في شيء ناقص، واكيد هذه المسيرات ما عم تكون موجودة بالهواء 24 ساعة بدون سبب.
7: الممثل الأعلى لمجلس السلام بغزة نيكولاي ميلادينوف يقول ان خطة السلام المدعومة من الولايات المتحدة هي السبيل الوحيد للمضي قدما في القطاع. جاءت هذه التصريحات بعد رفض إسرائيلي للخطة، قائلة إن قواتها لن تنسحب من غزة إلا بعد أن تسلم حماس جميع أسلحتها.
5: بي بي سي
6: أخبار الشرق الأوسط.
7: الجيش الإسرائيلي يغلق بلدة الطيبة في الضفة الغربية المحتلة أمام غير المقيمين فيها، ويقول إن القرار جاء للحد من هجمات ينفذها مستوطنون إسرائيليون ضد السكان الفلسطينيين. مواطن من البلدة:
9: الناس أصبحت تتخوف من البقاء في الطيبة ولعدم وجود حدا يحميها.
7: السلطات العمانية تعلن رصد تلوث نفطي في محمية بحرية قبالة السواحل الجنوبية بعد أكثر من شهر على جنوح ناقلة نفط كانت تحمل نحو 1,000,000 برميل من النفط الروسي. الإمارات تعلن إحباط هجمات سبرانية استهدفت قطاعات الطيران والطاقة والتعليم. نهاية الأخبار، إلى اللقاء.
5: بي بي سي
3: هذه إذاعة هلا اف ام. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
4: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي. bbcarabic.com.

اهلا وسهلا فيكم مستمعينا وحياكم الله بياكم، رجعنا لكم من جديد وفي موضوع حلقتنا لليوم. اليوم راح تكون في معانا دكتورة وهي طبيبة أسنان. أنا أعتقد أنه نحن كثير ناقشنا سابقا في برامجنا، سواء كان من هلا من السلطاني وحتى في أيضا يعني البرامج الأخرى اللي كنا نستضيف فيها في بعض الأحيان دكاترة، كنا نسلط الضوء على مختلف الأمراض ومختلف التخصصات الطبية ويعني المجالات والفروع، إلا يعني جانب طب الأسنان ما أدري، يعني حسيت أنه محتاجين نسلط الضوء عليه بشكل أكثر وبشكل أكبر، نعرف جوانبه وزواياه. فاليوم راح تكون يعني حلقة مع طبيبة أسنان، فبس كذا نضبط شوي أمور الاستوديو والكاميرات وإن شاء الله بعدها نرجع لكم. أيضا المجال مفتوح في حال سؤال، مداخلة، استفسار على 9351027.

0: صيفكم مع هلا،
1: صيفكم مع هلا، مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
0: صيفكم مع هلا.
2: وسط الضباب ومع الأجواء الباردة يبقى الطعم اللي يجمع الكل حوله، الصفاء نكهة تكمل كل طلعة خريف.
3: اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلاب، أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-757-48 أو عن طريق زيارة موقعنا هوانا صلالة.com/stay.

0: ال اتصل على 9634-4767 أو 2200-9004. مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26850100.
2: في مكان ما الآن مريض ينتظر قطرة دم تنقذ حياة.

0: حتى 9 مساء.
1: صيفكم مع هلا.
2: صيفكم مع هلا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
1: صيفكم مع هلا.
3: يا حياكم الله وبياكم مستمعينا ورجعنا لكم من جديد. وخلونا أيضا نروح مباشرة ونرحب بضيفتنا الدكتورة فاطمة بنت حمد العامرية، طبيبة أسنان وصاحبة مركز أسنان لاونج التخصصي. أهلا وسهلا فيك دكتورة، ومساء الله وسهلاً. بالخير.
4: شكرا جزيلا على الاستضافة، نجد سعيدة معكم.
3: أنت اللي شكرا وايد، يعني إن يعني تواصلت معنا على السريع وضبطنا الأمور على السريع. أيضا نوجه شكر لزميلتش الدكتورة ريما. الله يعطيها العافية. أنا تواصلت عندها وعقب خلتني أتواصل عندش. فشكرا وايد على سرعة الاستجابة، وأنا متأكدة أن اليوم إن شاء الله رح نطلع كذا بحلقة جدا رائعة وجميلة كوننا رح نتكلم عن مجال الأسنان. فبداية يعني أنا أذكر قبل فترة التقيت كنت أشتغل في أحد الكافيهات، كان جنب طاولتي طالبات طب أسنان.
4: أوكي.
3: فكانوا يقول لي كذا، صاروا تعرفنا على بعض وخبرتهم أنا وين أشتغل وكذا، وتحمسا إنه صاروا ودهم إنهم يعني يطلعون في مقابلة. أعتقد إنه كان شوي يمرن بصعوبات وعرقلات، فأنا حتى تواصلت عند البنت قبل شوي ومع الأسف إنها ما استلمت. كنت أقولها ذكريني، لأن الموضوع صار لي سنتين، رجع ذكريني إيش الأشياء اللي مريتوا فيها وكذا، لأن اليوم بتكون عندي دكتورة أسنان فرح نرجع نناقش الموضوع. أيوه. ولكن بشوفها إذا ردت. لكن خبرين اليوم، يعني من الأشياء أيضا اللي يعني كنت أنا فيها سابقا، كنت أقول إن أنا ودي أصير دكتورة أسنان صدقين. ما أدري، كنت أحب مجال طب الأسنان، وشاهدت الأقدار إنه يروح التوجه آخر تماما. ولكن اليوم يعني للراغبين كذا في مجال طب الأسنان، خبريني عن بداية الدراسة في طب الأسنان كيف تكون.
4: خلينا نبدأ بطب الأسنان. دائما يعني الناس لما تتكلم عن طب الأسنان هي تعتبره شيء كأنه فرعي أو شيء مثلا بسيط، خلينا نقول في بحر الطب عامة. أيوة. بس لما نجي ونتعمق في الموضوع وندرس طب الأسنان وبدنا نتبحر فيه، لا هو بحر أساسا. أيوة. يعني ما مثل ما الناس تفكر أن احنا نقلع ونحشي وبس، لا هو في وايد أفرع، في وايد تخصصات، في تخصصات دقيقة أيضا، وفي باع في الموضوع. فالشخص اللي عنده الرغبة وهو حاب أنه يطور نفسه في المجال، بالعكس يعني أنا أنصحه بشدة. هو صحيح جزء من الجسم لا يتجزأ من الجسم، ولكن له أثر وايد كبير. حتى إحنا لما ناكل أول شيء أنتي وين يستقبل الأكل؟ الفم. فصحة الفم هي تأثر على صحة البطن بشكل عام، فكل شيء سبحان الله مرتبط ببعض بعض يعني.
3: جميل. أيوه. أنتوا درسون 5 سنوات صحيح؟
4: درست مع سنة تأسيسية، أو اللي هي سنة الفاونديشن تكون 6 سنوات.
3: 6 سنوات. طيب يعني خبريني عن ما إذا كان معاكم أيضا يعني تدريب إلزامي، لأن أنتوا درسون في البداية وبعدها دراستكم تنتقل إلى دراسة تطبيقية في المستشفيات. صحيح. خبرين عن هذا البروسيس.
4: احنا لما نبدأ في البداية تكون في سنة تأسيسية اللي هي سنة الفاونديشن، نفس ما متعارف عليه في أغلب الجامعات. أنا ما درست هذه السنة التأسيسية، بس
3: بخبرش
4: نبدأ عنها. أيوة. هي يعني كلية، أنا خرجت كلية عمال طب الأسنان. هي واحدة من أقوى الكليات تعطي فاونديشن أساسا، بالإشارة أو بالعلامة أن درجات الآيلتس عن طلبة طب الأسنان ما شاء الله من الكلية يعني تعتبر مرتفعة مقارنة بهم. إيش يدرسوا؟ بيسكلي يدرسوا كل شيء له علاقة بالإنجليزي. يمكن ما أعرف، ما متأكدة بصراحة من هذه المعلومة، بس ممكن رفلي ياخذوا بعض الترمينولوجيز يمكن. واللي متأكدة منه أنه في السنة الثانية يبدو أنهم يدرسوا. تمام. ننتقل من السنة التأسيسية إلى السنة الثانية. أو السنة الأولى، خلينا نقول في السنة الأولى يبدو ندرس تشريح الوجه والرقبة.
3: هذا السنة الأولى تخصص.
4: سنة أولى تخصص.
3: أوكي.
4: أيوة. يكون التركيز كله منصب على تشريح الوجه والرقبة.
3: بالضبط. الحنجرة وهذه.
4: بالضبط. تمام. يعني هذا عالم مختلف. يعني أنا جيت خلينا نقول بلغة إنجليزية نوعا ما ممتازة، ولكن كل شيء كان تشاينيز بالنسبة لي. لأن المصطلحات الطبية، يعني مثلا الحين أنا لو أجلس وأتكلم مثلا مع طبيب عام، المصطلحات ما راح تكون متشابهة. فهذا بحد ذاته يحتاج لين ما الأذن تتعود. أيه. فهذه أول صعوبة أصلا يواجهها طالب طب الأسنان
3: اللي هي المصطلحات.
4: بالضبط. أوكي. المصطلحات الترمينولوجيز اللي يستخدموها ما سهلة, وما سهلة أنها تنحفظ أساسا. فكلنا مرينا بهذا الشيء. فإذا في نصيحة أقولها للطلبة أنه لا تخافوا, عادي كلنا مرينا بهالشيء لين ما الأذن تبدأ تعتاد. وبعدين إذا يعني بوجه تحية لدكتورة عايدة الوهيبي, هي دكتورة التشريح اللي درسنا في السنة الأولى. يعني هي كأنها بوابة العبور للطب الأسنان, خلينا نقول في الكلية. يعني تبارك الله من الشخصيات الرائعة, يعني بتخليش تحبي المادة وتركزي معاها من كثر ما أن هي باشنت أو شغوفة في المجال. نخلص من تشريح الوجه والفكين, نبدأ ندرس ترمينولوجيز بسيطة عن طب الأسنان, مثل أشياء بسيطة يعني جدا سطحية. ندخل السنة الثالثة, نبدأ نتعمق أكثر في طب الأسنان. نبدأ ندرس مجالات الأسنان المختلفة. نبدأ مثلا بتخصص اللي هو الحشوات وال خلينا نقول التعويضات.
3: أيه.
4: نبدأ مثلا طب أسنان أطفال وإحنا ماشيين نتدرج فيه. من نص تقريبا السنة الثالثة نبدأ ندخل الـ الـ الـ العيادة, بحيث إحنا نبدأ نعالج مراجعين. في البداية في السنة الثانية, هذه النقطة نسيت أذكرها, أنا حنشتغل على أسنان حقيقية ولكن مثل دمى,
3: بس الأسنان حقيقية
4: كأنه محاكاة. أيوة. كأنه محاكاة تكون بالضبط. نشتغل تحت إشراف أطباء, بحيث أن نحاول بقدر الإمكان أن نتعلم الأساسيات, خلينا نقول, قبل لا نشتغل على مراجعين حقيقيين. بس نستخدم أسنان حقيقية.
3: حلو.
4: أيوة. ما بلاستيك, يعني أسنان حقيقية, بحيث أن إحنا نحس بشعور. ولكن يعني الحين وأنا أتكلم أتذكر أن لا, ما كان نفس الشعور أبدا.
3: أبد؟
4: لا.
3: من أي ناحية ما نفس الشعور؟
4: يعني لما تشتغلي على دمية, الدمية ما تشتكي.
3: أيه.
4: الدمية ما فيها لسان يتحرك. أيه.
3: أيه.
4: عرفتي, لما نرجع نجي على المراجع الحقيقي, لا, هذه الأشياء شوية ممكن تكون تشالنجينج, بس مع الوقت طبعا تبدي تعتادي عليها.
3: حلو.
4: ولما ننتقل في السنة الثانية, في مثل اختبارات احنا نحتاج نسويها, نجتازها عشان نقدر نشوف مراجعين. يعني في النهايه هم ما بيخلونا يعني نجرب في الناس بدون لا نحن يكون عندنا اساس قوي. فمنها ان احنا كيف ناخذ اشعه, منها ان احنا كيف نعطي تخدير, منها كيف ناخذ قياسات, يعني اشياء بيسكس. من نخلص خلاص هذه المرحله, نبدا نشوف, منعدي كل هذه الاختبارات يسموها جيتويز, خلاص من احنا نخلصها نبدا نشوف مراجعين حقيقيين.
3: ممتاز.
4: في المراجعين الحقيقيين هذا اللي يتسجلوا تحت اسمنا, يكون تحت اسم الطالب, ونبدا نتابع معاهم. طبعا يكون تحت اشراف بالكامل. يعني اي خطوه احنا نخطيها لازم الأطباء المشرفين يشوفوا ويشرفوا على الموضوع, بحيث أن هذا المراجع يكون طبعا في أمان. أساسا هم ما راح يعطونا الضوء الأخضر نحن نبدأ نشوف مراجعين إلا لما هم يكونوا عارفين نحن عندنا الأساسيات على الأقل.
3: حلو.
4: تمام. فنبديها من هناك, من نص السنة الثالثة نحن نبدأ في الجانب العملي, خلينا نقول امتدادا إلى السنة الأخيرة. كل ما زدنا سنة كل ما الجانب العملي زاد, كل ما الجانب النظري قل. أيوة.
3: ممتاز.
4: وبعدين أخيرا في مثل مشروع التخرج, مثل أغلب الجامعات أو المؤسسات التعليمية, هذا مشروع التخرج هي عبارة عن حالة أنت تمسكيها من الألف إلى الياء.
3: أوكي.
4: يكون تأخذي صور, تأخذي دوكومنتس, تأخذي كل شيء, تعالجي أي أشياء تحتاجيها, بس لازم توثقيها, ولازم يكون عندك حجة أن ليش أنت اخترتي هالعلاجات. فبالتالي لما نجي على الفاينل نجلس قدام أطباء, في أطباء من الجامعة بالنفس, في أطباء من الخارج, يسألوش أسئلة, وأنت لازم تكوني مستعدة أنش أنت تجاوبي ليش اخترتي هالعلاج لهذا المراجع.
3: والله حتى مشروع التخرج مالكم عجيب, يعني تعرفين يمكن هذا اللي يميزكم اليوم انتم كطلبة طب, انه الجانب العملي معاكم اكثر من الجانب النظري.
4: بالضبط.
3: وهذا يلي يجعلكم اليوم يعني خريجين واطباء متمكنين. انا ايه في بالي انه ليش ترى ما يتم تنسيق هذا الموضوع او يعني ادراج هذا الموضوع في جميع المقررات, يعني في مجالات الهندسة, في مجالات تقنية المعلومات. لو يا ترى صار الجانب العملي اكثر من الجانب النظري, كيف راح يكون اداء الموظفين اليوم في يعني في سوق العمل بشكل عام؟ فنتمنى, وهذا فعلا اليوم الشيء الحلو. ايضا مشروع التخرج عبارة عن يعني انكم يعني بيشن يكون عندكم.
4: أيوة.
3: يعني مريض انتم تشرفون على حالته وتعالجونه من الالف للياء, وبعدها يعني
4: وتصير تقدمون. مواقف ترى تصير مواقف, يعني من المواقف اللي اذكرها مثلا في مراجع خلاص وصلنا نص الطريق, ما كان معي الحمد لله, كان مع زميلي. وصل نص الطريق قال لي خلاص ما اريد اكمل العلاج, مع انه هو كان قاطع اوريدي شوط, وكان الوقت جدا ضيق للتخرج, فاضطر يجيب مراجع ثاني. ثاني ويبدأ الخطة من جديد ويبدأ درافت جديد. وفي للأسف يعني الله يرحمهم يغفر لهم إن شاء الله, بس في مراجعين بعد يتوفوا خلال العلاج, فتصير مرات كذا مواقف تهز الطالب, بس الحمد لله يعني الواحد يتعلم.
3: طيب يعني في حال مثلا انقطع هذا المريض عن العلاج, أنت لازم ترجعين من أول ويدي من الصفر؟
4: يعتمد على حسب جديد. يعتمد على حسب, في ناس كان ممكن أنهم يأخذوا جزء من كذا وجزء من كذا, ولكن هم يفضلوا أن الحالة تكون كاملة. بس طبعا أكيد في تعاون يعني من قبلهم, ما يعني في إنسانية عالية جدا وفي تعاون, ما أن
3: الحمد لله مهم جدا. طيب مثل ما ذكرتي دكتورة فاطمة أنه البعض يفكر أنه طب الأسنان عبارة عن أسهل مجال في الطب بشكل عام. مثلا الطب العام أيضا في مثلا تخصص أعصاب, جراحة, ويعني كثير تخصصات. اليوم على صعيد طب الأسنان هل هناك أيضا يعني تخصصات معينة أم هو يعني طب عام يشمل كل شيء؟
4: لا هو ما طب عام, هو أنت تتخرجي كطبيبة أسنان عام, ولكن هو في كثير مجالات. نفس ما خبرتش يعني في حتى اختصاصات دقيقة يعني مشتقة من تخصصات ثانية.
3: مثل إيش خبريني؟
4: فمثلا إذا ببدأ بتخصص اللي هو أكثر شيوعا في عمان وإحنا نعتبر قويين فيه بصراحة, يعني الأطباء اللي عندنا تبارك الله يعتبروا يعني خلينا نقول
3: نخبة
4: وأعلام في في في العالم. أنا بقول ما بقول يعني في طب الأسنان اللي هو جراحة الوجه والفكين.
3: أي
4: يعني صحيح. إحنا عندنا في عمان عمليات الجراحة الفك جراحة الوجه والفكين آسفة, إنهم يعدلوا الشكل الخارجي ويعدلوا الفونكشن ويعدلوا التنفس وكل هالأشياء, يعني شيء هائل بصراحة. يعني سابقا كان مقصور أكثر على الذكور, الحين تبارك الله عدد كبير من الإناث بعد صاروا في هذا المجال.
3: جميل.
4: فالتخصص جدا قوي, وإذا بقول أن تخصص واحد في عمان هو يعني خلنا نقول التوب عندنا هو تخصص جراحة الوجه والفكين, ومطلوب في كل مكان في عمان. يعني هو يشمل الترومز, الحوادث لما تصير حوادث بعيد الشر إن شاء الله على الجميع, لما يصير مشاكل مثلا أو عيوب خلقية من لما الشخص ينولد, مشاكل في النمو, كل هذه الأشياء هم يحلوها بالجراحات. يعني
3: تمام,
4: في جراحات تكون أبسط وفي جراحات تكون أكثر عمقا طبعا, ولكن أثرهم جدا كبير.
3: طيب أنتوا يشملكم أيضا مثلا تجميل أو تعديل الأنف وكذا إذا كان في مشاكل؟
4: إحنا مختصين أكثر لا بالفك الفكين. أيوة. اللي هو الفك العلوي والفك السفلي. أيوة. والأسنان. في أطباء بدوا ياخذوا مثل خلنا نقول الفيس ليفتينج وهالأشياء. هذه أشياء نفس الشيء نقدر نقول إنها هي فرعية تدخل.
3: حلو.
4: أيوة. بس التركيز لا طبعا يكون
3: على الفكين
4: على...
3: وعلى الأسنان.
4: أيوة. بس يأثر طبعا على الأنف, يعني لما نسوي عملية الفكين يتأثر شكل الأنف لأنه هو كله من اسمه قلنا مترابط ببعض.
3: مترابط.
4: نجي على التخصص الثاني, أيضا في تخصص اللي هو علاج الأعصاب. علاج أعصاب أسنان.
3: أي
4: اللي هو روت كانال تريتمنت. هذا أيضا نفس الشيء من التخصصات اللي موجودة. أيضا في تخصص اللي هو الحشوات بأنواعها, التعويضات بأنواعها, تركيبات الزراعة. الزراعة نفس الشيء, يعني هي تندرج كتخصص دقيق أو تخصص فرعي, وممكن تكون مع الجراحة, ممكن تكون مع طبيب اللثة, ممكن يعني فيها. باع. أيضا نفس الشيء تخصص اللثة. بعيد الشر إن شاء الله عن الأورام والمشاكل والأشياء اللي هي مثلا اللي تكون في الخد, في الأغشية, خلينا نقول احنا نسميها سوفت ميكوزا, تصير في الأغشية يعني اللي موجودة أو المحاطة بالفم اللسان. الحنك. حاول أتذكر الأسماء بالعربي
3: لأن فعلين هم كله إنجليزي فعلين. عشان كذا شوي صعوبة.
4: أيضا التجميل حاليا يعني التجميل مكتسح السوق, أنا خليته في الآخر لأن هذا الشيء اللي أنا ألقى نفسي فيه. يعني أنا أشتغل طب أسنان تجميل صار لي سنوات الحين
3: ما شاء الله,
4: وأحاول بقدر الإمكان أن أطور من نفسي في هذا المجال لأن أحس أنه هو اهتمامي. فلو في شيء أنصح فيه طلبة, أيوة أنتوا ابدوا بعام. اشتغلوا في كل شيء عشان تقدروا تلاقوا ايش الشيء اللي يميزكم او ايش الشيء اللي انتم تحسوا انه مرتاحين فيه.
3: جميل.
4: أيوة.
3: جميل
4: بالضبط.
3: ممتاز. طيب نحن رح نرجع اكيد نسالف مع الدكتورة فاطمة, ولكن مستمعينا نطلع فاصل وبعدها راجعين لكم.
2: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة, زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد, مغامرتك تبدأ من هنا.
0: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
5: عندك إعلان وحاب يوصل؟ خلّه يوصل عن طريقنا. كلمنا على 9634-4767 أو 220-00-9004.
6: المزيد بانتظارك مع برنامج المكافآت من بنك مسقط. اكسب نقاطا بسهولة مع معاملاتك المصرفية اليومية، واستبدلها بتذاكر سفر، إقامات فندقية، منتجات وغيرها المزيد. استكشف المكافآت عبر التطبيق أو الإنترنت اليوم. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmasqat.com. تطبق الشروط والأحكام.
7: السلام عليكم يا جماعة، ما تردوا عليها؟ أنا دليكم بقطع عنكم الواي فاي.
8: با لا تقفل، أنا في نص الجيم.
9: بابا عندي ميتينج أونلاين.
10: تكفى يا تاقراسي، عندي مكالمة مهمة.
7: طول اليوم حد يسمعني، بس ما شاء الله من قلت واي فاي توحدت العائلة.
11: لأن في البيت الكل يعتمد عليه، اختر خدمة منزلي فايبر أو 5G من أريدو واستمتع بالإنترنت بكل زاوية في بيتك.
7: دعم لح يا لمن تنادي، بروح أضرب لي فنجان قهوة.
11: اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
12: يقدم لكم طيران السلام، حالة الطقس.
13: من هلافام هذه حالة الطقس غائم جزئيا إلى غائم على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها، مع تساقط الرذاذ المتقطع وفرص هطول أمطار متفرقة على البادية والمناطق الجبلية. تدفق السحب العالية والمتوسطة على معظم المحافظات، وفرص تشكل السحب الركامية وهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة، وقد تمتد للمناطق الصحراوية خلال فترة المساء.
14: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.
1: صيفكم مع هلا.
2: صيفكم مع هلا مع حوراء البريكية على هلا FM.
1: صيفكم مع هلا.

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا، وعودة لكم من جديد في آخر 10 دقائق من عمر ساعتنا الأولى، وبعدها أكيد إن شاء الله مكملين وياكم في ساعتنا الثانية. بما أن يعني وصلنا أو خلصنا من سنة الدراسة، وأيضا خلصنا من التخصصات، وتكلمنا عن فترة التدريب، بما أن يعني ذكرت أيضا في فترة التدريب ويعني يتعالجون كذا يعني مرضى حقيقيين وكذا، هل مثلا صادفتون مواقف أنه المريض يعترض عن أنه متدرب مثلا يعالجه أو كذا؟ يعني تعرضت له مثل هذه المواقف؟
1: بصراحة لا، لأن هم لما يجوا المراجعين عارفين أنهم ما راح يكون يعني طلبة مع إشراف طبي أكيد، ولكن أنا صار لي موقف أنه مراجع رفض أني أعالجه، ما لأني طالبة، لأني أنثى.
0: والله
1: أيوة، وكان يعني الموقف جدا محزن، يعني أنا كنت وايد متحمسة وكنت انتظرة، ولما جاء ووصل وجلس على الكرسي قال لي أنا ما أريد أنت تعالجين، أريد رجال يعالجني. قلت لي يعني عمي نحن أوريدي، وتعرفي أنا يعني هو النظام يكون كأنه كل واحد فينا نحن نشتغل امبيرز، يعني مثلا انا وزميلي نشتغل مع بعض.
0: أيوة.
1: فكل واحد فينا عنده وقت معين يشتغل فيه، واحنا ناخذ جريدز عليها يعني نستفيد منها، عرفتي؟ فرفض تماما، رفض تام. رحت كلمت المشرف، راح المشرف كلمه قال لا انا لا انا ما اريد تعالجني بنت، وانا اريد رجال يعالجني.
0: اوكي، تقريبا كم كان عمره
1: المراجع؟ أيوة. كبير في العمر، يعني كان يمكن لتسي نهايه الخمسينات، او لا يزعلوا مني اللي في الخمسينات، نهايه الخمسينات بدايه الستينات، ما كبير في العمر يعني. ناضج نوعا ما.
0: اوكي تمام. غريب والله.
1: ايوه.
0: طيب يعني كيف تعاملتي مع هذا الموقف؟ كان اول موقف
1: يعني زعلت، ما مبالغ. أيوة. وما بدعي المثاليه، زعلت انه ليش ما يباني اعالجه، وان انا يعني ما تكلمت حتى معاه ولا سويت له اي شيء، يعني ما بدينا حتى،
0: بمجرد ما شافش
1: ما شافني. أيه. ان انت اللي بتعالجيني وكذا وانا لا. فلما كلمت الطبيب المشرف

0: دائما يعني تنصحون اللي يبونه سواء كان من اختيار دكاترة إذا كان رجال أو إناث أو حتى في استقبالهم للعلاج في بعض الأحيان؟
1: أوكي، أنا بتكلم عن الشيء اللي إحنا نتبعه في أسنان لونش، يمكن شوية بيكون مشابه أو مخالف لهذا، بس أنا بتكلم عن إيش إحنا اللي نسويه. لحين إحنا المراجع لما يحجز موعد معانا هو يكون على علم ودراية هو بيروح مع أي دكتور. لو هو ما بالنفس طلب دكتور معين، معناته هو قبل لا يجي الموعد يوصل موعد هو عارف بيكون مع من. وتصير مرات مثلا في ناس تفضل ذكور وفي ناس تفضل إناث، وهذا من حقهم الكامل يعني، وإحنا ما عندنا أي مشكلة، بالعكس يعني الحمد لله أن عندنا الاثنين يعني
0: الحمد لله.
1: يصير أن إحنا من البداية يكون هم عندهم العلم أنه هو جاي يتعالج مع دكتور معين مثلا.
0: تمام.
1: أيضا إحنا عندنا تخصصية شوية في المركز، فبالتالي إذا في أعمار معينة يكونوا أصلا مع الدكتورة اللي هي صار لها سنوات وخبرة في مجال الأطفال.
0: تمام.
1: فبالتالي إحنا نحاول بقدر الأمكان نرضيهم ويعني نعطيهم اللي هم يستانسوا عليه ويسعدهم أكيد.
0: حلو.
1: ولكن هل إحنا ننصاع لأي علاج هم يطلبوا منا؟ طبعا لا، لأنه هنا أنا ما أشوف أنه في، إحنا ما بنعود دكاترة، بنعود تجار أكثر. فأنا بالنسبة لي أنه لازم إحنا نشارك المراجع طبعا بدون إكراه أو إجبار. إحنا نشارك المراجع خبرتنا، مثلا أنا لما يجيني المراجع يريد علاج معين، أنا واجبي أن أنا أوجهه أن مثلا هذا العلاج مثلا ما مناسب في حالتك، في علاج ثاني مثلا ممكن يكون أفضل. ممكن هو ما حطه في باله، بس أنا أحاول بقدر الإمكان أن أنا أوعيه، أعطيه الوعي الكافي وأشرح له ليش أنا أريد هالعلاج أو ليش أنا ما أريد، خلنا نقول ليش هو يحتاج هذا العلاج،
0: ليش يلزمك هذا العلاج. يمكن أعتقد ما أدري إذا تشاركين الرأي دكتورة فاطمة، أنه يمكن اليوم أيضا السوشيال ميديا واللي يشوفونه من السوشيال ميديا والعلاجات مثلا اللي يسوونها الأفراد وطلعوا يتكلمون عنها، يمكن أيضا بعد هذا يتأثر فيهم أنه هو سوى كذا النتيجة صارت كذا، فأنا أبي مثل ما هو سوى عشان تكون النتيجة
1: تصير كثير مواقف أيضا يعني. مرة من المواقف اللي ما أنساها الله يذكره بالخير إن شاء الله إذا يتابعني ويسمعني فأنا فخورة فيه، جاني مراجع توه كان مخلص ثانوية وجايب لي صورة من السوشيال ميديا يقول لي دكتورة أريد نفس أسنان هذا الشخص، يعني كان هو سوشيال ميديا إنفلونسر. فقلت له يعني أسنانك وايد حلوة وحرام أنك أنت تسويها أساسا، أنت ما محتاج يعني، لازم نعرف أن في أشخاص تحتاج العلاج، في أشخاص تريد العلاج. تريد معناته هي كمالية ما أساس. في حالات تحتاج تستدعي ان احنا نتدخل، في حالات لا. وانا اشوف انه انسانيا يعني انا لما اتعامل مع الشخص اعتبره كانه حد من اهلي، عرفتي؟ فهو وايد ذكرني اساسا باخوي الصغير. فلما جاني وقال لي، قلت له شوف انا ما اشوف انه مناسب انك انت ننحت 20 سن ونسوي لك تركيبات لعشرين سن. انت اول شيء بهذا العمر، ثاني شيء احنا ممكن نعدل الابتسامه جدا بالتقويم.
0: تمام. تعرفين دكتورة على مسألة اليوم النحت، يعني أنا سمعت أنه حتى أثناء الحين هذه الابتسامة بتركيب الابتسامة صارت هبة في فترة من الفترات، فطلع دكاترة تكلمون في السوشيال ميديا أن هذا يمكن أسوأ إجراء ممكن أن الشخص اللي يسويه اللي هو ابتسامة هوليود.
1: شوفي، هو اسم ابتسامة هوليود أنا بالنسبة لي شوية نوعا ما مرات يعني ما تكون تنحط في موقعها المناسب. خلنا نتفق اتفاق.
0: إيه؟
1: تمام، دوام اني انا موجوده واليوم خلنا نستغل هالشيء ونتفق اتفاق. ابتسامه هوليوود هي ليش سموها بهذا الاسم؟ اللي هي ابتسامه المشاهير، هي ما مرتبطه بتركيبات فقط.
0: حلو.
1: هي مرتبطه باي اسنان شكلها حلو، منظرها متناسق، مريحه للعين، بغض النظر ايش كان طريقه العلاج.
0: تمام.
1: لذلك انا لما يجيني المراجع ممكن اقول احنا ممكن نوصل للهوليوود سمايل مثلا بتقويم، او مثلا انا بتجميل لثه او بتبييض.
0: حلو.
1: اللي كان ما في علاج واحد احنا نستخدمه لكل الناس، لكل الافراد. فهذا وايد مهم ان احنا، انا بالنسبه لي يعني كفاطمه اشوف انه وايد مهم ان احنا ننشر وعي في هذا الموضوع. اليوم لما انت تجيني مثلا لمركز انا افحص اسنانك، انا لازم اعطيك الشيء اللي من مصلحتش.
0: جميل.
1: ايوه
0: جميل.
1: فبالتالي اذا انت اسنانك كانت مصفوفه وحلوه مثلا، ممكن تبيض بس يحسن لون الاسنان.
0: أيوه.
1: ايوه، هو ما يعتبر مثلا شيء دائم ولكن وايد يحسن من لون الاسنان. ليش انا اروح انحت الاسنان الحين؟ حتى لما نجي نتكلم عن النحت، ترى النحت جدا نسبي. يعني اللي نشوفه في السوشيال ميديا وايد مغلوط، اللي يسووه كأن اسنان قرش يسموهم.
0: أيوه.
1: اللي يكون داير مدار.
0: أيوه.
1: هو يعني التركيبات والعدسات بريئة من هذا الشيء. هو ما كذا أساسا. يعني الشيء اللي ينشال من السن هو شيء جدا مدروس. يعتمد من حالة إلى ثانية، يعتمد موقع السن، حجم السن، كل هالأشياء احنا نحتاج ننظر لها يعني. ما يكون شيء عشوائي أو روبوتك أو شيء يعني يطبق على كل المراجعين.
0: طيب، في أثناء يعني نحت الأسنان.

0: بطريقة جدا يعني مبالغ فيها، مثل ما سميتها أنه يوصل حتى لدرجة أنه يصير السن قرش. وطبعا هذا الشيء ما لخط رجعة إذا وصلت أنك لهذا المرحلة. طيب هل هناك أضرار مترتبة على هذه العملية لما يوصل النحت يعني أقصى مراحلة؟
1: أيوه.
0: إيش الأضرار؟
1: أنا هذا أول شيء أنا دائما أسميه النحت الجائر، لأنه هو فعلا حرفيا جائر يكون. الفكرة أن السن في أكثر من طبقة، في الطبقة الخارجية اللي هي المينا اللي هي نحن نشوفها بعين المجردة.
0: أيوه.
1: هي ما فيها إحساس، يعني حتى لو مثلا أنا جيت برد شيء بسيط وكذا ما يكون فيه إحساس.
0: تمام.
1: أول ما أنا أبدأ أتعمق في الطبقة الثانية أو أبدأ أوصل قريب من العصب يبدأ يصير فيه حساسية.
0: تمام.
1: الحين إذا كان النحت بزيادة، خلينا نقول شلنا احنا جزء كبير من السن بطريقه،
0: حسيت بالالم وانت تتكلمين، والله حسيت بالالم.
1: لا انا ما اريد اعطيهم شعور الالم، انا مرتبطه بالامل والسعاده، مش الالم.
0: تمام.
1: فلما يصير بزياده يصير في حساسيه، اذا الحساسيه صارت مزمنه او صار التهاب في العصب اكيد لازم نشيل العصب بعدين. في اطباء يعتمدوها كاجراء، للاسف هو انا بالنسبه لي اشوف انه هو ما له علاقه بطب الاسنان. احنا انت تجيني تريدي تسوي تركيبات، راح انحت كل الاسنان واصلا اعالجها عصب، فانت خلاص تفقدي الاحساس فيها.
0: اي
1: فهمتي؟ أي. بس هو كممارسه هي غير صحيحه تماما. يعني انا دائما اقول انا اشتغل تجميل ووايد احب التجميل، وهو يعني من الاشياء اللي انا يعني وايد باشنس فيها، بس في نفس الوقت الشيء اللي خلق رب العالمين ما في مثله، ما في مثل خلقة رب العالمين. والجزء اللي ان شاء الله ما راح يرجع ينمو، هذا يمكن اغلب مراجعين يسمعوني اقوله، بس النسبة تتفاوت. فالحين في حالات أصلا صرت أرسلها مثلا، أوكي هم يحتاجوا عدسات، يحتاجوا تركيبات، بس مثلا عندهم بروز جدا كبير، أنا أضطر أني أشيل كثير من الأسنان. فإيش أصير؟ بالاتفاق مع بيني وبين دكتور التقويم أنه أوكي أنا بحولك على دكتور التقويم، دكتور التقويم بيعدل لي البروز، بيعدل لي صفة الأسنان. أنا لما أجي أشتغل تركيبات الشيل راح يكون جدا بسيط، فقط أنه هو بس مكان العدسة عشان العدسة تلتصق، والعدسة ترى يعني 0.2-0.3.
0: لحظة، العدسة ما هي اللي تنحط على السن مباشرة؟
1: هي تنحط على السن مباشرة، بس نحتاج أن احنا نخلق لها مثل المكان عشان ما يصير فيها بروز. طبعا إذا كان السن في عيوب احنا نحتاج نسوي لها ماسك نغطيها.
0: لحظة، بعد ما وصلتني الفكرة، لأن أنا اللي أشوفه في السوشيال ميديا أنه لما يصير أنه يحطون العدسة يحطونها على السن، يعني وكأنها تبيض أو حاجة يعني، أو مثلا أن السن في حاجة معينة فتنحط العدسة عليه علشان يصير المنظر كذا يعني جميل.
1: صحيح، هي العدسة لما تنحط على السن احنا نحتاج نخلق مسافة لهذا العدسة.
0: هي ما تنحط مباشرة على حجم السن،
1: في نوع من الأنواع لما يكون عن طريق الحشوات، ممكن احنا نحطها حشوات بس تكون فيها بروز أساسا. يعني حتى تلاحظي في أشخاص لما يركبوا التركيبات تحسي إن هي بارزة طالعة على برا.
0: أيوة.
1: وتحسيها صايرة يعني ثقيلة، ثك، ما تشوفي إن هي خفيفة وفيها تفاصيل. قبل هذا الإجراء يتسوى لما ينحط حط على الأسنان. في حالات ممكن نحط لها سيراميك والتحضير يكون شبه معدوم، بس هي جدا قليلة. أساسا أنا لما أجي أريد أسوي تركيبات أنا أسويها عشان أنا أسوي ماسك حال السن، فالسن لا يكون فيه تصبغ أو يكون فيه كسور أو يكون فيه مشاكل، أنا أريد أخبي هذه المشاكل. فأنا أحتاج ساعة عشان أنا أغطي هذه المشاكل وأعدمها.
0: فهمت. أيوه. واضح. أيوه. واضح. علشان كذا مثلا ترسلين أول شيء عند دكتور التقويم.
1: أيوه.
0: يضبط يعدل وبعدين
1: يعدل. شوفي بصراحة يعني بكون جدا شفافة، موضوع التركيبات لازم يكون فيه بعد موضوع العضة. يعني احنا لما نشتغل على التركيبات هو ما بس تجميل، انت ما تريدي بس شكل، انت تريدي بعد تاكلي وتوضغي.
0: طبعا
1: فوايد مهم ان يكون العضة اساسا متزنة عشان بعدين انت تقدري تتكملي. فموضوع التجميل دائما هو اخر شيء، هو مسك الختام في علاج الأسنان.
0: مسك الختام، جميل جبتيها.
1: أيوه.
0: فعليا هو مسك الختام. أيوه. وعلشان إنه مسك الختام نروح وياكم مستمعينا لساعتنا الثانية، وبعدها إن شاء الله أكيد راجعي لكم، أكيد نستقبل كل أسئلتكم واستفساراتكم على 935-1027.
2: باقي ساعتين على برنامج هلا كافيه.
3: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرحب بك في مركز اتصالات ميثاق للصيرفة الإسلامية، كيف ممكن أساعدك؟
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حاب أفتح حساب يوفر دفتر شيكات.
4: الحساب الجاري من ميثاق المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية هو الحساب الأمثل لك. تتضمن المزايا حصولك على دفتر شيكات وبطاقة ميثاق فيزا للخصم المباشر.
5: شيء طيب، كيف أقدر أتقدم بالطلب؟
4: ما عليك إلا زيارة أقرب فرع ميثاق اليوم. شاكرين لك اتصالك. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة ميثاق.com أو تفضل بزيارة أقرب فرع ميثاق إليك أو اتصل على 24656666. ميثاق، الرائد في الخدمات المصرفية الإسلامية في السلطنة.
3: إعلانك معنا يوصل للكل. اتصل على 9634-4767 أو 2200-9004.
6: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
3: تعبان من

0: يا حياكم الله بياكم مستمعينا، رجعنا لكم من جديد وأيضا مكملين معاكم في ساعتنا الثانية. لكل من شاركنا الاستماع في هذه الساعة، خلوني أيضا أعرفكم على ضيفتي. معاي الدكتورة فاطمة بنت حمد العامرية، طبيبة أسنان وصاحبة مركز أسنان لاونج التخصصي. اليوم كثير أمور يعني راح نناقشها بما يتعلق بالأسنان. يعني دائما تعرفين يمكن أول شيء لما تقابلين أحد أول شيء تركزين عليه هو أسنانه، كونه يعني تبتسمون وتتكلمون مع بعض. فاليوم يعني الابتسامة خلينا نقول هي مكملة لجمالية الشخص. أيضا يعني خلينا نقول نبتدي من حيث انتهينا، اللي هو كنا نتكلم عن الحشوة وعن التركيبة. لربما البعض يفتكر ان الحشوة هي التركيبة، وانت ايضا تحت الهواء خبرتيني ايش الفرق، فنعيد الحوار مرة ثانية.
1: اوكي، الحين احنا لما نتكلم عن العدسات هي كإجراء، هي مثل ما قلنا هي نستخدمها او يعني نمشي فيها على أساس إحنا نسوي مثل الماسك للسن. لما يكون السن فيه عيوب إحنا نريد نغطي هذه العيوب.
0: حلو.
1: سواء كان كسور، سواء كان تصبغات، سواء كان اليمين واليسار ما متناسقين. في ناس أحجام أسنانهم ما متناسقة، فإحنا نريد ننسقها. تمام. الحين في ناس تسوي اللي هو الكومبوزيت فينير. الكومبوزيت فينير اللي هو عبارة عن حشوات أساسا، نفس الحشوات اللي إحنا نستخدمها في أسناننا. بعض الناس تستخدم مواد معينة خصائصها شوي تكون مختلفة من حيث أن ثبات اللون يكون أفضل.
0: تمام
1: تمام. الحين لما نجي نقول عن ثبات اللون أفضل، أيوة هو ثبات اللون أفضل، ولكن هو ما ثابت كلون. يعني الحشوات اللي احنا نستخدمها فيها خلينا نقول مثل المسامير، مثلها مثل الأسنان. مثل ما أسنانها تتصبغ أيضا الحشوات قابل أن هي تتصبغ. وقابلة أيضا أن هي تتكسر. الحين في أطباء فنانين فيها، ما نختلف يعني. ولكن هي ما تعتبر علاج دائم أو علاج مثلا خلينا نقول دائم وجه الله، ولكن نقول أنه هو علاج أكثر ديمومية أو مثلا يطول معانا.
0: حلو حلو.
1: بالنسبة لي دائما لما أقرر أي علاج أنا أسويه، ما بقول أني ما سويت كومبوزيت فينير، سويت، ولكن لظروف معينة. مثلا جاني معرس قبل عرسة بيومين وعنده وايد مشاكل، ويعني جاني ريكومنديشن من العائلة وزوجته صارت تكلمني ومعرفنا صار يكلمني، سويت. ولكن هل أنصح؟ لا بصراحة، لأن مثل ما قلت يعني هنحط في بالنا عمر الشخص.
0: أو والله
1: يعني إذا الشخص، كبير يعني إذا الشخص صغير في العمر، عفوا، أنت تريدي العلاج أكثر ديمومية.
0: أكيد.
1: ليش بنخليه يعني أنا دائما فكرتي إيش، أنه إحنا نشوف على الحل الحين إنه هو ما مكلف، بس على المدى البعيد لما يتكرر العلاج أكثر من مرة أكيد يصير مكلف. فهي الفكرة إيش، الفكرة أنه أفضل إحنا نسوي العلاج الأكثر ديمومية لطالما أن الشخص عمره صغير.
0: حلو.
1: يعني عمر الشخص نحن وي كونسيدر، شكل الشخص طبعا نحن نحط بعين الاعتبار. ايضا كنا نتكلم تحت الهواء وظيفه الشخص تلعب دور.
0: اي صحيح.
1: يعني في اشخاص مثلا، انا حتى على فكره لما اشتغل في التركيبات مثلا صار مره موقف سوينا ابتسامه، سوينا الديزاين، سوينا التصميم، لما جينا ركبناه على فم المراجع الابتسامه تجنن، بس ما هي. فأنا أول ما شفتها صار فيني، قلت لها حبيبتي أنا أحس أن نحتاج أن نغيرهم، ما ثبتناهم، كنا بس نجربهم.
0: أيوة.
1: قالت لي تحسي دكتورة؟ قلت لها أيوة، ما يشبهوش، يعني هم وايد حلوين كأسنان.
0: أي.
1: ولايقين على وجهها.
0: أيوة.
1: بس ما شخصيتها.
0: أوه.
1: يعني البنت وايد هادية خجولة. هي تشتغل في مجال البحث أساسا. فهي ما تتعامل كثير مع ناس، وشيز نوت لك أوت لاود، عرفتي؟
0: أيوة. أيوة.
1: فأنا بالنسبة لي أحب، أنا وايد أحب أن يكون كل ابتسام لها طابع معين.
0: جميل.
1: يعني بالنسبة لي أحب أن كل مراجع عندي يطلع بشكل مختلف تماما. انه بشكل وايد طبيعي مريح للعين، نحاول بقدر الامكان نحسن الابتسامه. ايوه بس تكون طبيعيه بعد، اللون طبيعي، التفاصيل اللي فيه طبيعيه، ما تكون الحين حتى الابتسامه الطبيعيه صار مرات تصير اوفر، يعني مثلا يقول الشفافيه على الاطراف تصير كانها جلاس.
0: اي على صار الشفافيه هذه صحيح. أيوة. سمعنا فيها.
1: فحتى موضوع الشفافيه وموضوع التدرج اللوني لازم يكون مريح للعين. انا لما اليوم انا اشوف عليه، ايش ما اريد اول شيء انا اشوف عليه؟ على الشفافيه. انا اريد اشوف على ابتسامتك ككل.
0: صح.
1: فيعني أنا وايد أخذ بعين الاعتبار هالشيء بصراحة، يعني
0: جميل.
1: أحب أن الابتسامة تكون مريحة، وأحب أن الابتسامة تكون تايملس، يعني ما أريد أسوي شيء ترندي اليوم. مثل ما أنت قلتي، كنت تقولي تحت الهواء أن في ناس تسويها يكون لونها وايد أبيض ناصع.
0: فعليا
1: صارت فترة من الفترات صارت مثل الترند، كل حد صار يسوي هذه الابتسامة اللي لازم تكون حتى شوية من كثر ما أنها يبيض تحسيها كأنها تضرب على زراق.
0: أيوة أيوة. أي.
1: يعني على بشراتنا احنا كخليجيين ابدا ما مناسب. يعني
0: طبعا هذا من غير البروز دكتوره،
1: لما تكون كومبوزيت او لما تكون لما نريد هذا اللون اصلا الناصع احنا نحتاج تكنس عشان يكون هذا يعني تشوفي ناصح الكثر.
0: أيوة. تمام. علشان كذا
1: ايوه العدسات بالغالب لما تكون خفيفه او يعني ما يكون الثكنس مالها وايد عالي تكون كانها فيها نوع من هي تكون شفافه اساسا. فاحنا لما نحطها على الفم تكون شكلها مريح للعين.
0: حلو. طيب علشان موضوع العدسات دكتورة، لما انتون تركبون العدسة هل تحتاجون مثلا انكم شوية تبردون من السن علشان تثبتون العدسة على السن؟
1: ايوه نفس ما قلت سابقا انه يعتمد على حسب وين موضع السن، يعني السن وين بالضبط، هل السن بارز طالع على بره، هل السن على الصفة.
0: أوكي.
1: نسبة النح تعتمد على هذا الشيء.
0: طيب هذا على يعني هو نقصد انكم تبردون وجه السن.
1: أيوة. فقط من الخارج.
0: ايوه
1: فقط من الخارج
0: تمام. واذا يعني مع تكرار العمليه، انا ما ادري صراحه العدسات كم مدتها يعني كم تقريبا تظل، ولكن مع تكرار العمليه يعني على كل مره عدسات نحت على المدى البعيد ما ياثر هذا الموضوع على السن؟
1: ياثر اذا ما سوى، اذا ما تسوى او ما نعمل بشكل تحفظي. يعني الحين مثلا انا كطبيب اشتغل في هذا المجال لازم انا اكون على درايه انه وين عمق العصب بالضبط، انا وين اوصل واوقف.
0: تمام.
1: فاحنا مهم ان نعرف الليمتس مالنا، يعني نحترم الطبيعه نفس ما نقول، انا ما تروحي بزياده. عرفتي انه في النهايه في حدود لازم احنا نكون عارفينها واعيين فيها، وايضا نفس الشيء نثقف مراجعينا فيها انه في حدود.
0: ممتاز. يعني أنا وايد صراحة أحترم الطبيب أو الدكتور يلي قبل لا يعمل أي إجراء يخبر المريض تبعاته وكيف يعني كيف لازم يكون هذا الموضوع على المدى البعيد وأول وتالي، إنه يوضح له الصورة بحيث إنه ما يكون هو غافل يعني عن المعلومة هذه. طيب كم مدة هالعدسة دكتورة بالعادة؟
1: كعمر افتراضي للمادة. يوصل ل15 سنة المادة بالنفس، ولكن ممكن تظل أكثر وممكن تظل أقل، يعتمد على كثير أشياء.
0: الاهتمام
1: يعني طبعا الاهتمام، المراجعات الدورية، طريقة التنظيف، طبيعة الأكل. يعني مثلا أنا وأنت ما ناكل نفس الشيء. ممكن أنت تأكل أشياء مثلا أكثر صلابة. ممكن أنا أكل أشياء أنعم، فهي كقوة وكصلابة تعتبر صلبة وتعتبر ثباتها ممتاز، ولكن أيضا يرجع الممارسات. يعني مرة صار لنا موقف مراجعة فتحت بيبسي، علبة بيبسي بأسنانها.
0: أسنان أنا ما أدري هذول كيف يكترون.
1: أيوة. فطبيعي يعني هي أسنانها طبيعية تكسرت، كيف التركيبات ما راح تتكسر.
0: أيوة.
1: فإحنا من البداية نخبرهم هاي هذه التركيبات اهتموا فيها. لا تفتح فيها علب، أسناننا الطبيعية لا نفتح فيها علب.
0: أنا ما تعرفين أنا فعليا يعني أحيانا أشوف الناس اللي حولي حتى دبة الماي الغطاء يفتحون بأسنانهم. أيوة. إنه ليش يعني ليش
1: من الأشياء الشائعة بعد اللصق لما يقصوا اللصق التيب.
0: أي التيب بالأسنان.
1: وايد أشياء، بس هو الأسنان موجودة وربنا رب العالمين خلقها لأشياء معينة، لأغراض معينة خلقها رب العالمين، عشان احنا نقطع الأكل ونحن نمضغ أيضا المضغ والقطع، وجماليا ولمخارج الحروف والنطق.
0: جميل. طيب
1: خلاص بس كده
0: بس نكتفي بهذا. طيب على مسألة التيب، التيب رغم انه يعني مادة خفيفة، انا الأمانة اقطع التيب مرات بأسناني، هل يأثر؟
1: طبعا، لانه يصير فورس، يصير مثل قوة غير مدروسة على منطقة معينة مثلا من السن، فممكن جزء من السن ينكسر لما انت تشدي.
0: ايوه والله واضح.
1: ايضا من الاشياء، اسفه قطعتك،
0: معلش كملي،
1: من الاشياء او الممارسات اللي تصير من الناس طبيعة الاكل نقدر نعرف. مثلا الناس اللي تاكل حب مع الوقت لما يعضوا على الحب يصير مثل المثلث في الأسنان على المدى البعيد. أنا في ناس إدمان عندهم، مثلا عندي مراجعة تقولي دكتور أنا طول الليل أنا جالسة أشوف تلفزيون وأنا أعض على الحب. فأنا عرفت على طول أنه صاير مثل المثلث. أيضا الوظائف تلعب دور، يعني مثلا الخياط لما يمسك الإبرة بأسنانه، أو مثلا الهيردرسر اللي تسوي الشعر مثلا لما تفتح هذه
0: البينة.
1: البوبي بنس اللي هي الدبابيس السوداء تفتحها بأسنانها مع الوقت يصير مثل العلامة.
0: تمام.
1: حتى علاقة الفكين ببعضهم بعض أساسا. يعني أنت كيف تعضي أسنانك تتشكل
0: العضة هذه.
1: أنت مثلا إذا تعضي بطريقة مثلا خطأ أو بطريقة مختلفة الأسنان يبدأ يصير فيها تآكل، وهي أقوى شيء في جسمنا. فتخيلي العدسات كيف ممكن.
0: ممتاز.
1: فأنا دائما أقول إذا أسناننا الطبيعية ممكن يصير فيها الأشياء، أيضا نتوقع أن يكون التركيبات مالنا أيضا نفس الشيء. لذلك نحن لازم نكون حريصين على أسناننا قبل على تركيباتنا.
0: ممتاز. أنا للأمانة يعني هذه معلومة جديدة أعرفها، أنه يعني ما توقعت أن عمر العدسات تبارك الرحمن ممكن يصل ل15 سنة. طبعا هذا مع المحافظة. حتى بإمكانهم دكتورة مثلا أن يتصبغان، يصير فيه تصبغ وبعدين يصير مثلا تنظيف عادي، يعني ما يتأثرن ما ينشال.
1: هي التركيبات إذا إحنا نتكلم عن البورسلين أو عن السيرم من كي لونها ثابت ما يتغير.
0: حتى التركيبة
1: لونها ثابت، لون أسناننا الطبيعية يتغير بس هي لونها ثابت.
0: أيوة. يعني مع العوامل الخارجية ما يتغير لونها صحيح؟
1: اللون لا، اللون يظل ثابت إلا إذا لون السن تغير، يعني إذا صار ضربة في السن أو شيء وصار ريفليكشن.
0: تمام.
1: بس هي كمادة كعدسة لونها ثابت
0: والله ما يتغير. جميل. أيوة. معلومة جديدة. طيب إذا نروح فواصل ساعتنا وربع مستمعينا وأكيد بعدها نرجع لكم.
2: المادة 33 من قانون العمل: يجب أن يكون عقد العمل ثابتا بالكتابة ومحررا باللغة العربية من نسختين لكل طرف نسخة، ومع ذلك يجوز أن يكون العقد محررا بغير اللغة العربية على أن ترفق به نسخة محررة باللغة العربية يعتمدها طرفا العقد. وإذا لم يوجد عقد عمل مكتوب جاز للعامل إثبات حقوقه بجميع طرق الإثبات، ويجب أن يتم اعتماد العقد من الجهة المختصة. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل، مع تحيات وزارة العمل.
3: في مؤسستك أنت تدير الوقت، الجهد، الموظفين وحتى العملاء، لكن السؤال ليش ما تدير بياناتك واتصالاتك؟ عمان تل تمنحك الأفضلية مع باقات الأعمال الجديدة للهاتف النقال، باقات مبتكرة تمنحك حرية في الاستخدام ومرونة تحت أمرك. أنت المدير، في باقات الأعمال آجلة الدفع، مرونة أكثر، تحكم أكبر، وقيمة تتماشى مع نمو أعمالك، مع بيانات ولقائق سنوية مقدمة مسبقا. باقات الأعمال الجديدة من عمان تل، حرية في الاستخدام ومرونة تحت أمرك. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة omantel.com.
4: عندك إعلان وحاب يوصل؟ خلّه يوصل عن طريقنا.

0: في جامعة البريمي نفتح أبواب التميز بتخصصات عصرية، تعليم بمعايير عالية، وحياة جامعية مليئة بالفرص والإبداع. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة وتميز مع خصم يصل إلى 50% على الرسوم الدراسية. للتسجيل والاستفسار اتصل على 800-200-00 أو زر الموقع الإلكتروني www.uob.edu.om. جامعة البريمي، بوابتك نحو تعليم متميز.
1: هذه إذاعة هلا اف ام. انتم تستمعون الان لاخبار الشرق الاوسط من بي بي سي عربي.

0: عسكرية ومنصات صواريخ تابعة للحوثيين في مدينة مأرب، وذلك بعد إعلان القوات المسلحة اليمنية عن تعرض مدينة المخا ومينائها لهجوم حوثي أدى لمقتل 7 أشخاص وإصابة 30 آخرين. 5 وفيات جراء صواعق رعدية رافقت أمطارا غزيرة شهدتها محافظة حجة شمال غربي اليمن بالتزامن مع حلول موسم الأمطار. قصف مدفعي إسرائيلي على جنوب لبنان وتحليق مسيرات إسرائيلية فوق بيروت والضاحية الجنوبية، شاهد عيان.
1: يعني حتى النهار لما بنسمع في صوت المسيرة فوق بيروت نعتبر أنه في شيء ناقص، وأكيد هذه المسيرات ما عم تكون موجودة بالهواء 24 ساعة بدون سبب.
0: الممثل الأعلى لمجلس السلام بغزة نيكولاي ميلادينوف يقول إن خطة السلام المدعومة من الولايات المتحدة هي السبيل الوحيد للمضي قدما في القطاع. جاءت هذه التصريحات بعد رفض إسرائيلي للخطة، قائلة إن قواتها لن تنسحب من غزة إلا بعد أن تسلم حماس جميع أسلحتها.
2: BBC أخبار الشرق الأوسط.
0: الجيش الإسرائيلي يغلق بلدة الطيبة في الضفة الغربية المحتلة أمام غير المقيمين فيها، ويقول إن القرار جاء للحد من هجمات ينفذها مستوطنون إسرائيليون ضد السكان الفلسطينيين. مواطن من البلدة:
3: الناس أصبحت تتخوف من البقاء في الطيبة ولعدم وجود حدا يحميها.
0: السلطات العمانية تعلن رصد تلوث نفطي في محمية بحرية قبالة السواحل الجنوبية بعد أكثر من شهر على جنوح ناقلة نفط كانت تحمل نحو 1,000,000 برميل من النفط الروسي. الإمارات تعلن إحباط هجمات سبرانية استهدفت قطاعات الطيران والطاقة والتعليم. نهاية الأخبار، إلى اللقاء. BBC.
4: هذه إذاعة هلا أف أم. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من BBC عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
5: أخبار الشرق الأوسط من bbcarabic.com.
6: تبرعك بالصفائح الدموية رسالة إنسانية تقول لكل مريض لست وحدك، فهناك من يمد لك يد العون.
7: أوقات التبرع بالصفائح الدموية: بنك الدم المركزي بوشر من السبت إلى الخميس من 8 صباحا حتى 7 مساء، يوم الجمعة من 8 صباحا حتى 1 ظهرا. يمكنكم الاستفسار عن التبرع بالدم عبر خدمة الواتساب على الرقم 94555648.
8: صيفكم مع هلا
9: مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
8: صيفكم مع هلا.
10: حياكم الله وبياكم مستمعينا، ورجعنا لكم من جديد. توني أسأل حق دكتورة فاطمة، أقولها خلاص يعني صاير خلاص نقترب من ساعتنا ونص، وكثير أمور نبي نتطرق فيها. نروح لمسألة دكتورة اللي هو الرحى، تمام؟ قبل لا أروح لسن العقل، خبرينا أكثر عن سن الرحى، إيش هو هذا بالضبط وإيش فايدته؟
11: هو باللغة العربية إحنا نسميه الطاحن. فهو إيش يسوي؟ هو يطحن الأكل بيسكلي، إحنا نستخدمه للطحن. أيضا هو يلعب دور جدا كبير، يعني فهو مثل ما نقول هو الجوكر في العضة أساسا. هو اللي يخلينا العضة متزنة، فبمجرد ما إحنا نفقد رحى واحد العضة كلها تتغير. الأسنان ممكن تتحرك، الأسنان ممكن تتطاول، يعني مثلا لما نقلع اللي تحت اللي فوق ممكن ينزل يتطاول،
10: لأنه
11: ما في شيء
10: يسندك.
11: ممكن الأسنان تلف يمين تلف يسار، فالعضة كلها تتغير.
10: سبحان الله.
11: غير أنه مع الوقت، يمكن في ناس بتحصل أن هذه المعلومة غريبة، بس مع الوقت العظم والأغشية والأشياء اللي حول السن تبدأ تضعف، لأن أنت ما جالسة تستخدمي. أنا أشبهها إيش؟ أشبهها مثلا أن الله خلق لنا إيدين، أنت تستخدمي إيد تاكلي، تستخدمي ترفعي وتسوي فيها، فتضلها يعني فيرم، أمورها تمام وكذا. إيد الثانية أنت ما تستخدميها، مع الوقت ما تشتغل خلاص. تبدأ العضلات ترتخي، تبدأ الأعصاب نفس الشيء، كله يتابع. فهي بنفس الكونسبت. حتى في ناس نلاحظ أنه مع الوقت الخدين عندهم ما متزنين من الخارج،
10: حتى أنه ينزل سمعت الخد أو شيء كذا يصير.
11: يصير ترهل طبعا إذا فقد كبير في الأسنان. يعني حتى تقدري تلاحظي مثلا مرات على السوشيال ميديا تشوفين أن الناس اللي بدون أسنان كيف امتلاء الوجه عندهم، وبعدين بمجرد ما يحطوا لهم الطقم كيف الامتلاء يصير. ينرفع. تحسي كله ينرفع. فكل مرتبط ببعض بعض. ما في سن يعني ما له أهمية في الفم، يعني رب العالمين خلق لكل شيء شيء. لكل يعني سن موجود في فمنا وظيفة معينة.
10: حلو. طيب إذا فقد الرحة لأي سبب كان، كيف يعني، هل لازم إنه يروح يزرع رحة من أول وجديد ولا إيش يسوي علشان يحافظ على أسنانه؟
11: طبعاً ما قبل ما يعني أفضل أنواع التعويضات إحنا نقول الزراعة. بمجرد ما إحنا نقلع نحاول بقدر الإمكان إحنا ما نطول فترة طويلة، يعني إحنا حتى موضوع القلع دائماً نحاول أن نحافظ على السن لأقصى درجة. يعني هذا آخر حلول إحنا نشيل السن. بمجرد ما إحنا شلنا السن لازم نعوضه عشان نعوض الوظيفة.
10: أيه.
11: فبالتالي الفك كامل ما يتضرر.
10: زراعة الأسنان، على طار زراعة الأسنان دكتورة، البعض يعني باعتقاد أن الزراعة يشيلون السن الأصلي الحقيقي ويعوضونه بسن حقيقي ثاني. السن المستخدم في الزراعة حقيقي أم صناعي؟
11: لا يعني ما في شجرة رح نقطف منها كان يكون وايد حلو. لا شوفي، الأسنان اللبنية تتبدل بأسنان دائمة. الأسنان الدائمة خلاص بمجرد ما احنا نشيلها ما في شيء تحتها بعد ممكن حنستغلها، أو مثلا ما ممكن أنا أشيل سن من شخص ثاني وأزرعه، ممكن الصين تكتشف أو بلد ثاني يكتشف.
10: أي نبي الصين تكتشف. أيوة. يلا
11: بس حاليا يعني في حالات يسوي مثلا يجيبوا سن العقل مثلا من وراء يعاد زراعته في المكان المخلوع، تصير
10: والله.
11: ايوه تصير. أيه. عادي يعني
10: تمام.
11: بس انا بالنسبه لي اشوف ان هي اكثر لها علاقه بالريسيرش، ما اتوقع ما اعرف، بس يعني ما اتوقع ان هي نقدر نسوي هالاجراء مع كل المراجعين. مرات حتى شكل اصلا سن العقل ما يكون مشابه للسن المخلوع، فبالتالي وظيفيا ما راح يكون دقيق نفس
10: السن الحالي. أيوة. الأصلي.
11: الحين لما جينا نتكلم عن الزراعة، الزراعة شقين. الشق الأول هو الجراحي اللي يسويه الجراح. هو عبارة عن تيتانيوم، مثل سكرو تيتانيوم، نفس اللي لما نسوي عمليات مثلا ركاب أو كذا نحط تيتانيوم. الجسم يحبها، نحطها في العظم، ننتظر من شهرين إلى ثلاثة للعظم يلتحم معها كأنه يحضنها.
10: أيوة.
11: تمام. بمجرد ما العظم يبدأ يلتحم مع الزرعة خلاص أنه ثبت، تأكدنا من ثباته، نحط التركيبة الخارجية. التركيبة الخارجية مصنوعة نفس الشيء مثل ما قلنا سابقا من السيراميك. شكلا تكون ولونا تكون مطابقة لبقية الأسنان، فإحنا ما نشوف أصلا الزراعة داخل، إحنا نشوف بس الجزء الخارجي اللي هو مثل التاج الخارجي للزراعة.
10: طيب هل يعني يؤدي وظائف عادي، يعني يكون حالة طبعا
11: ثابت في العظم إذا توفرت الظروف المناسبة لنجاحها؟ طبعا يعني هو من العلاجات اللي تعتبر طويلة الأمد.
10: أيوه. طيب متى تلجؤون أنتم يعني كدكاترة إلى مسألة اليوم زراعة الأسنان؟ كانوا يعني مثل ما قلتي إنه ما حد يعني ما توصلون لمرحلة الزراعة أو إنكم تتخلون عن السن إلا في آخر المراحل يعني إنه خلاص.
11: لما نشوف إنه مثلاً التسوس صاير بشكل جداً كبير واصل لقريب من العظم مثلاً، هي الفكرة لما إحنا نريد نعالج السن مهم جداً إن إحنا نحاول إن إحنا نسكر السن. بنفرض إن المايك هو عبارة عن سن. تمام.
10: أوكي.
11: عشان <حلو. تصفيق> إنزين
10: تطبيق.
11: فإحنا لما نريد أي حشوة نسويها أو أي تركيبة خارجية نريدها تحضن السن بالتمام، تسكر عليه.
10: تمام.
11: ليش؟ ما نريد البكتيريا ترجع تدخل مرة ثانية. بمجرد ما يكون في فراغ حتى لو صغير، حتى لو مايك ما نشوفه بالعين المجردة، اللعاب في بكتيريا دخلت البكتيريا خلاص العلاج فشل. ترجع مرة ثانية يصير فيها تسوسات، نرجع مرة ثانية نحت من السن، عرفتي؟
10: طيب.
11: ففي حالات احنا لما نشوف ان هذا الشيء يتعذر ان احنا نسوي الكوفر 100%، افضل طبعا ان هو ينشال ونرجع نزرع مكانه. لما يكون في كسر السن يكون مكسور للجذر مثلا او نص الجذر، سواء كان لحادث مثلا، مرات في مراجعين يطيحوا مثلا على اسنانهم، في مراجعين حوادث، الله يحفظ الجميع ان شاء الله. فهالاشياء لما تصير ايوه احنا ما نقدر يعني ما في تدخل احنا نقدر نسويه الا احنا نشيلها ونستبدلها بالزراعه.
10: وطبعا يمكن هذا يكون الخيار الاخير
11: طبعا.
10: أي. أي. طيب هل في مثلا أبتيكم يعني حالات انه شلوا لي اسناني ورجعوا زرعوا لي اسنان ثانيه علشان شكلوا كذا، يعني بناء تعرفين على تصير. معتقدات البعض
11: تصير والغالب لا، ترى الغالب يخاف من الزراعه من كثر التهويل اللي يصير انه الزراعه يعني انه او خلاص انه يعني شيء عظيم وكذا، مع انه يعني من تجربه الناس، انا ما بقول تجربتي لان ما عندي زراعه، بس من تجربه الناس ومن اللي اسمعها يقولوا لي دكتوره ترى احنا ما تخيلنا انه يكون كذا هين، يعني وايد اسهل حتى من القلع، انه لما قلعنا تأذينا او تعبنا اكثر من الزراعه. الحين الزراعه تكون مصاحبه مرات مثلا الانتفاخات او مثلا ممكن نزف هالاشياء، ولكن اذا الجراح سواها بطريقه سليمه وبطريقه صحيحه، المفروض ان هذه يعني خلينا نقول تبعات او ما بعد العلاج تكون اقل. ايضا كيف المراجع يحافظ وكيف قوه تحمل الشخص.
10: أي.
11: يعني اليوم احنا ما بس ننظر للجسم، نحن ننظر ايضا لقوه التحمل. يعني في اشخاص مثلا تحملها وايد اكثر، يعني يجوني مراجعين اقلع لهم اليوم بكره الدوام داومين عادي، يجوني مراجعين ثانيين أقلع لهم يمكن السن أسهل بكثير من مثلا السن السابق، ولكن أيه. أسبوع ما يقدروا يداوموا، تحسيهم تعبانين تحسيهم أيه. فهو بعد يعتمد على حسب كيف الشخص ياخذ الألم أو كيف الشخص يتعامل مع الألم.
10: جميل.
11: أو الإزعاج أي.
10: طيب أيضا يعني دكتورة حاجة وايد أيضا مهمة ما أبي أغفل عنها، اللي هو اليوم يعني صرنا نشوف إن تبارك الرحمن في جانب طب الأسنان التطورات صارت جدا كبيرة، ومجال طب الأسنان والأدوات المستخدمة والأشياء ياسة تتطور يوم بعد يوم. فاليوم أنتوا كدكاترة أسنان كيف يالسين يعني تقابلون هذا التطور من ناحية يعني زيادة علمكم تثقيفكم؟ لأنه يعني وعذرا وما أبي البعض يعني يزعل مني، لكن صرنا نشوف الآونة الأخيرة أن مجال طب الأسنان يالس يتجه لاتجاه تجاري أكثر من ما كونه يعني علاجي. فكلميني أكثر عن هذا الشيء.
11: أوكي، إذا الحين إحنا بنبدأ على صعيد طبيب الأسنان ما راح أتكلم عن السوق أو أنه تجاري أو غيره.
10: تمام.
11: أنا بالنسبة لي طبيب الأسنان لازم، أو طبيب بشكل عام يعني مجال الطب ما له نهاية في العلم أساسا. يعني بالنسبة لي دائما أي حد يدخل في المجال الطبي لازم يحط في باله شيء معين، أنه هو مرتبط بهذا الطب إلى أن الله يأخذ أمانته. يعني ما أنه هو يتعلم مثلا، لا تسي الحين أنا مثلا أدرست 6 سنوات خلاص انتهى العلم هنا. لا، أنا مفروض أني أنا أحاول أن أنا أتجدد في العلم، أنا أتجدد مع كل شيء يتجدد أساسا.
10: حلو.
11: في أشياء تنزل ممكن ما تكون مثلا، أو مثلا يخترعوا مواد أو يخترعوا أشياء مثلا ممكن ما تكون ملائمة مثلا خلينا نقول لبلد معين أو مثلا لطبيعة حياة معينة. إحنا ممكن حنقرأ عنها بس ما بضروا حنطبقها. أنا ما أقول أي جديد إحنا نطبقه.
10: حلو.
11: إذا كان مبني على دراسات، إذا ما كان عليه أبحاث يعني بيزد على علم ليش لا؟ وبالعكس يعني أنا بالنسبة لي لما جيت سأليني الحين أنا أقولش هذا اللي يميز أصلا الطبيب الناجح، أنه متجدد أساسا ما يوقف عند حد معين.
10: واضح.
11: أنه كل ما حس أنه عنده شيء معين هو حاب أنه يطور منه، يحاول أنه يبحث يقرأ يندمج يعني يبحر أكثر ويغوص في هذا العلم. يعني
10: واضح.
11: هو جدا ممتع بصراحة وأنا أعتبره استثمار. يعني أنا شخصيا يمكن ورا الهوى كنت أقول ليش، أنا من لما توظفت كنت دائما حتى أقول لزملائي أنه أحاول بقدر الإمكان يكون عندي مثل الحصالة، بحيث أن أنا أحاول بقدر الإمكان أن كل ما صار أن في كورس معين أو شيء معين أن أقدر أحضره. طبعا الكورسات الطبية مكلفة جدا بس تسوى، خاصة إذا اخترنا أن الكورس المناسب أو مثلا الورش المناسبة اللي تضيف لنا. طبعا أنت تروحي على التجارب، تروحي على الطبيب اللي يعطي هذا الكورس وكثير أشياء يعني. وما في للأمانة يعني حضرت في كثير بلدان سواء كانت بلدان عربية أو أوروبية أو حتى في عمان وخارج عمان، ما في كورس أنا دخلته ما استفدت منه. يعني كل كورس أنا أحضره مرات حتى لو علاقات يعني ممكن المعلومة مثلا انحطت أو انقالت ما جديدة علي مثلا. أيوة. أنا تعلمتها.
10: أيوة.
11: ممكن تكنيك معين الدكتور مثلا استخدم الأداة بطريقة مختلفة عننا كيف استخدمها. عرفتي؟
10: أيوة.
11: فمية بالمية في فائدة إيش ما كانت.
10: جميل. حبيت. أيوة. حبيت فكرة الاستثمار اليوم على صعيدكم أنتم كدكاترة، أنه يجددون يعني معارفكم، تحضرون ورشات ودورات. والله شيء جدا رائع. أحس اليوم أيضا هذا يضيف يعني من حصيلة اليوم الدكتور. كذلك اليوم الدكتور صار سمعة، يعني مثل ما تكلمنا تحت الهواء أنه اليوم مثلا أنا عالجت عند دكتورة فاطمة، وطبعا قايلت لها أنها أنا عقب ما أخلص فترة ضرورة تكون عندي مراجعة، فضبطت أموري ورضيت بالنتيجة. أنا اليوم أي حد سألني إنه والله ابتسامتك حلوة، إنه كذا دكتورة فاطمة، فالناس صارت تتسامع يعني حتى على صعيد الدكاترة إنه وين الدكتور الفلاني الزين. اليوم أيضا أحس إنه يعني كمرضى صار أيضا عندهم وعي وايد كبير. حتى آخر مرة كنت عند واحدة من صديقاتي عندها مشكلة في الأنف، فتقول حوراء أنا قبل لا أسوي العملية قعدت عند 4 دكاترة يعني هي لأن صارت عندها حادث وصار عندها ضربة وانحراف في الأنف، فتقول قعدت عند 4 دكاترة أشوف أي واحد فيهم أفضل واحد يقدر يوصلني لنتيجة يعني تجميلية وفي نفس الوقت يعدل لي المشكلة، مشكلة التنفس. فيعني اليوم أيضا حتى كصعيدهم هم كمرضى صار فعليا في عندهم وعي وايد كبير، خصوصا انه لان المجال صار وايد متشعب.
11: صحيح.
10: وصرنا نشوف كثير اشخاص، فتحسين احيانا ان المريض صار يفقد الثقة انه ويخاف. فلما يجي عندكم يسأل مليون سؤال، إذا سويت هذا إيش النتيجة، طيب إذا صار عندي كذا، إذا صار عندي كذا. فاليوم يعني حتى الدكتور صار عبارة عن سمعة. أنا علشان موايد أطول وأعتقد في عندنا فاصلين، فنروح فاصل ساعتنا ونص وبعدها نرجع أيضا اللي طب متعلق بطب الأطفال علشان الدكتور اللي عندكم ها عشان خاطرها. إذا مستمعين نطلع فاصل وبعدها إن شاء الله نرجع لكم.
12: خدمات متكاملة استجابة سريعة وتواصل فعال عبر الرقم المجاني لمركز الاتصالات 800-777-00. نماء لخدمات ظفار، في خدمتك دائما، نهتم بك.
13: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
14: صيفكم مع هلا
15: مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
14: صيفكم مع هلا.

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا، حياكم الله بياكم وعودة لكم من جديد. نروح لي يعني جانب آخر. أنا أتمنى بس أني ما أكون كذا نسيت حاجة، وأحاول كثر ما أقدر أنه يعني أسلط الضوء على جميع النقاط اللي ذكرتها واللي كنت أيضا كاتبتنها. نروح لي محور آخر دكتورة، واللي هو يعني علاج الأطفال أو يعني علاج مرض أحيانا الأمراض اللي تصير عند في الفم يعني عند الطفل. من الأشياء الشائعة اللي نسمعها كثير أنه معلش الطفل حتى لو ما حافظ على أسنانه، حتى لو صار عنده تسوس، ما ردت السن يطيح ويرجع يقوم سن جديد بداله. فإيش رأيك بهذا الكلام؟
1: إنزين، خلينا نأخذها من البداية.
0: تمام،
1: نرجع مرة ثانية لموضوع إيش أهمية الأسنان أساسا. يعني الأسنان موجودة في فم الطفل، غير أنه هو بس يمضغ عليها، غير أنه هو مخارج الحروف، حتى مخارج الحروف تتأثر ترى. يعني إذا سن واحد مقلوع بتلاحظي أنه مثلا حروف معينة مثلا الثاء الشاء الساء تتأثر. فحتى على مع الوقت الطفل حتى لما يطلع السن الدائم، إذا لسانه اعتاد أنه يضرب في مكان معين، ما سهل أنه يرجع يتعود على مخارج حروف جديدة. فوايد مهم أن هذه الأسنان تكون موجودة. غير أيضا يعني جمالية، الحين الأطفال صار عندهم تنمر بشكل ما طبيعي أبدا. يعني يعني إحنا أنا عندي أكبر أولادي عمر 9 سنوات،
0: ما شاء الله،
1: طاح طيحة لما كان عمري 1.5 سنة، واضطرينا إحنا نشيل السن. فكنت أقول للدكتور إنه حرام، يعني كيف إنه بيروح دريشة من أول يعني من مدرسة يدخل دريشة دكتور كيف؟ فكان يضحك، كان يقول لي إنه يعني لا بيكون أسنان أحسن من وايد أطفال، عرفتي؟ فيعني حتى إحنا تقبلنا كيف يكون. بس أنا حاولت طبعا، هو عادي يعني الحمد لله عاش حياة وطلعت أسنان الحمد لله يعني
0: لله.
1: بس إن الفكرة إنه وادي أثر على الشكل الخارجي،
0: أي
1: يأثر على مخارج حروف. وأيضا هو السن اللبني نحن لازم نحط في بالنا أنه هو يشتغل كحافظ مسافة للسن الدام.
0: تمام، كيف يعني؟ فهمين أكثر.
1: بمعنى أن الحين الفك أساسا، إحنا عدد أسنان الأطفال أقل من عدد أسنان الكبار.
0: أيوة.
1: تمام، لما إحنا كل ما ننمو ينمو الفك معانا. الأسنان اللي هي الحين موجودة كأسنان لبنية هي تحافظ على المسافة للسن الدائم بعدين.
0: تمام،
1: هي كيف تتبدل؟ هي تتبدل أنه السن الدائم يضرب في السن اللبني.
0: أيوة.
1: يبدأ يسوي له مثل بوشي، نزله وينزل مكانه.
0: تمام.
1: أيوة.
0: تمام.
1: حتى نلاحظ الأشخاص اللي مثلا يضطروا، مثلا مثل ابني اضطر أنه يقلع السن من بدري.
0: أيه.
1: لما طلعوا الأسنان الأمامية، هو السن الأماميات واحد اضطرنا نشيله، الثاني أيه. طلع أسرع من هذا اللي انقلع أساسا.
0: تمام.
1: نوعا ما خلني بحاول أني أشرحها بطريقة بسيطة عشان المستمع يقدر يعني يدرك أنه كأن الباث مال السن أو الطريق مال السن ما يكون أيه. سهل. أما لما يتبدل سن بسن سهولة أنهم ينزلوا في مواقعهم أفضل. وأيضا أنه مثل ما قلنا يحافظ بحيث أنه ما يصير فيه بعدين تزاحم في الأسنان أو مشاكل. أيوة في الأسنان.
0: أيوة أيوة.
1: فهذا يعني أهمية السن، أنه هو أصلا حتى ممكن يتجنب أننا نروح لتقويم في المستقبل.
0: طيب، من المعلومات أيضا دكتورة اللي يعني ما أدري هل ما إذا كانت صحيحة أم مغلوطة، أنه لما ينشلع السن دائما يعني أمهاتنا أذكر كانوا يقولون إنه لا تلعب بلسانك على السن، على مكان السن المخلوع، علشان ما يطلع عوي مثلا أو يتقدم أو أول وتالي. صحيح هذا الكلام؟
1: إذا كان السن طالع مبدئيا، إذا طالع شيء بسيط طبعا، إذا بدينا نحن نسوي له مثل
0: لا، إذا ما كان طالع،
1: إذا ما كان طالع هو في العظم لا ما يأثر.
0: أوكي.
1: يعني لأنه هو في العظم أساسا إيه؟ متغطي بالعظم. بس إذا كان طالع وسوينا هالشيء ممكن، إذا كان في فورس مستمر.
0: أيوة.
1: إذا مثل مثلا خلينا نقول بما أننا تطرقنا لهذا الموضوع، مثل العادات، مثلا مص الأصبع.
0: أي عند الأطفال
1: إحنا لما نظلنا الطفل يظل مثلا يمص الأصبع أو مثلا يستخدم المصاصة فترة طويلة اللهاية، يصير مثل فتحة في الفم. يعني الأسنان لما تنمو الأسنان الفك العلوي والسفلي ما يكونوا متطابقين مع بعض، يصير مثل الفتحة.
0: أي.
1: نتيجة لوجود هذا الجسم الغريب لفترة طويلة. عرفتي؟ فيأثر حتى في نمو الفكين. الحين شوفي، لما نيجي نتكلم عن اللهاية، اللهاية ممكن تكون وايد مفيدة في كثير حالات. يعني حتى مؤخرا كنت أشوف قبل فترة أن هي وايد تساعد أن الطفل يتعود على المص، وأيضا عضلات الوجه عنده تصير قوية تتقوى، فبالتالي الالتقام في الرضاعة يكون أفضل. تمام؟ ولكن لعمر معين، يعني نحن ما نستمر فترة وايد طويلة باللهاية أو حتى بالبوتل بالغرشة يعني. أيوة. لأنه مع الـ يعني كل ما ينمو الطفل كل ما يتشكل حسب كيف العادة. أيوة. هذه مثل مص الأصبع.
0: أيوة. أو اللهاية.
1: بالضبط.
0: أو حتى الرضاعة.
1: وهنا فيه تدخلات إحنا ممكن نسويها عن طريق التقويم، دائما إحنا تطرقنا لموضوع الأطفال، ممكن في عمر بدري إحنا نبدأ بالتقويم بحيث إن إحنا يمكن ما نحل المشكلة 100% لطالما أن الطفل بعده ينمو فكه ينمو بس إحنا ممكن نتجنب أنه يدخل مثلا في جراحات مستقبلا.
0: بعمر كم دكتورة من ممكن يبدأ الطفل؟
1: يعتمد من حالة إلى ثانية، في ممكن من 9 سنوات، من 10 سنوات، في غير التقويم ممكن نحط مثل أبلاينس تصير تنحط حط إن هي توقف عادة مص الأصبع مثلاً، أو في إجراءات معينة يمكن يعني الأطباء اللي أكثر تخصصية مني راح يقدروا إنهم يبثوا فيها بشكل أفضل، ولكن هي توقف هذه العادات مثل كاسرة للعادة مثلاً، فهي تساعد طبعاً إنه يعني ما يصير الموضوع سوءاً. هنا يجي دور الأهل، يعني إحنا وايد الحين يعني تبارك الله السوشيال ميديا صارت أداة جداً سهلة إن هي توصل المعلومات. إحنا واحد من أهدافنا أساساً في أسنان لونج الوعي المجتمعي، يمكن الناس سمعوني يقول هالجملة مليون مرة وأتمنى أن إحنا نكون حقيقة نطبق هالشيء، فإحنا نحاول بقدر الإمكان إحنا ننشر وعي. زمان كان مثل ما قلتي بالنسبة لهم أن هذه أسنان لبنية ومؤقتة بتطيح ويطلع جديد مكانها، الحين صار في وعي. الحين إحنا لما اليوم أنا أعطيها المعلومة، الأم كانها تورث هذه المعلومة فتنشرها، فيصير في وعي. في كثير أمهات صار يشوفوا أنه لا مثلا طفلي مص إصبعه فتجيبه من بدري، أنه والله أنا خايفة أنه يصير شيء، فإحنا نتابع معاها.
0: ممتاز.
1: تمام. فهذا موضوع زيارة طبيب الأسنان ما مقتصر على الألم، يعني إحنا من أول سنة يطلع فيه الطفل، أنا ما أقول أنه من أول سنة تعالوا، بس أنا أقول أنه مراجعات دكتور الأسنان وايد مهمة. ويعني احنا عندنا دكتورة متميزة جدا، يعني هي قالت لي كيف ما تتكلمي عن طب أسنان الأطفال، عندنا دكتورة سلوى رشيد تبارك الله صار لها تقريبا 11 سنة في مجال طب أسنان الأطفال، وأنا آسفة إذا قلت السنوات خطأ دكتورة سلوى، ولكن يعني طب أسنان الأطفال وحده عالم أساسا
0: سبحان الله. طيب أيضا دكتورة فاطمة، بما أن يعني أيضا الأطفال كونهم ما شاء الله من عشاق الحلويات فتحس أن أسنانهم تسوس بسرعة، لما يوصل التسوس يعني في سن الطفل وحتى مرات يعني نشوف أن السن كامل مسوس، هذا كيف تتعاملون معه؟ هل يتم تنظيف أم شلع السن كامل؟ وهو في عمر صغير.
1: يعتمد على كثير عوامل، يعتمد على حسب امتداد التسوس، يعتمد على الجذر بالنفس، يعني العمر، يعني مثل ما قلنا السن الدائم يكون تحت السن اللبني، فإذا السن الدائم بادي يضغط على السن اللبني وبعدي الجذر يتآكل ما نقدر نسوي علاج عصب. أفضل حل نسويه نشيل السن ولكن نحط حافظ مسافة.
0: إيش هذا حافظ المسافة؟
1: حافظ المسافة فكرته كأن احنا نحط مثل التركيبة الكاملة ومثل امتداد لها،
0: تمام،
1: نركبها على السن مؤقتا لما يطلع السن الدائم، فيصير مثل الفتحة، فالسن الدائم لما يطلع يبدأ يطلع احنا نشيل هذا التركيبة عشان نحافظ على مسافة الأسنان ما تسكر.
0: واضح. ممتاز. يعني أيضا في علاجات يعني تقدم للأطفال
1: مثل ما قلت لش، يعني طب الأسنان عبارة عن عالم بس يحتاج إيش؟ يحتاج مراجعات، يعني في حلول نحن كثير ممكن نستخدمها أن نحل مشاكل ونتجنب مشاكل تصير في المستقبل أيضا.
0: طيب دكتورة، يعني اليوم يعني هل كل المراكز تقدم هذا النوع من العلاجات سواء كان للأطفال أو للكبار، أم أن هناك أيضا عيادات يعني متقدمة من ناحية الطب يعني مواكبة طب الأسنان أكثر من غيرها؟
1: يعتمد على حسب التوجه، يعني مثلا في عيادات متوجهة أكثر للمثل هو البرايمري كير اللي هو مثل الحشوات القلع، في عيادات تكون تخصصية أكثر، فيعتمد على حسب. والحين الحمد لله ما شاء الله يعني صاروا الأطباء عندهم وعي كافي أنهم يحولوا المراجعين، يعني مثلا أنا أول ما فتحنا أسنان لونش وبدينا طبعا ما كان الطاقم بهذا العدد وما كان كل هالتخصصات، مستحيل. فكنت كثير أحول لأطباء، يعني أنا أثق فيهم وأعتبر أنه يعني أنا أحس أن المراجع في أمان معهم، فأنا كثير كنت أحول حالات لمجرد أن هذا العلاج ما متوفر عندي، بس على الأقل أنا أحس أن واجبي أن أوجه هذا المراجع.
0: جميل.
1: وبالمقابل أيضا نفس الشيء، يعني في مراجعين يجوني من مناطق يكونوا أطباء أساسا محولينهم
0: ما شاء الله،
1: فهذا التعاون صراحة شيء وايد يسعد القلب، يعني أنه رائع. موجود نحن نكمل بعضنا بعض.
0: ممتاز. تكلمتين تحت الهواء، تكلمنا دكتورة عن حاجة جدا مهمة اللي هي اليوم عقلية دكتور الأسنان، لأن متأكدة اليوم مثلا تفكير دكتورة فاطمة ونظرتها مختلفة تماما عن مثلا دكتور أو نظرة دكتور آخر، فهل يعني اليوم خبرة الدكتور ونظرته وعقليته تختلف في اختيار العلاج المناسب للمريض؟
1: مئة بالمئة. يعني من المواقف اللي أنا ما أنساها أول ما تخرجت، طبعا مثل أغلب الطلبة نكون لوست، ما عارفين إحنا وين نبدأ وإيش نسوي. فأتذكر كنت رايحة كان عندي يعني متابعة أن نخلص أوراقي في الكلية وكذا، فلما دخلت شفت واحد من الأطباء يعني متخصص أعصاب هو، فكنت أقول له أنه يقول لي ها إيش سويتي وكذا، فقلت له دكتور أنا بعدني لوست ما عارفة من وين أبدأ، ما عارفة يعني إيش أسوي، أنا جالسة أبدأ بإجراءات التوظيف بس عارفين أنا ضايعة. قام قال لي شوفي فاطمة وايد مهم تعرفي أنت إيش تريدي. الطبيب لازم يعرف ايش يريد. تريدي فلوس؟ تريدي سمعة؟ تريدي اسم؟ تريدي شهرة؟ تريدي استقرار وظيفي؟ تريدي وظيفة والسلام؟ هذا لازم انت تعرفيه من البداية. لما انت تعرفيه من البداية انت مسارش كله يكون بناء على هذا الشيء. وانا اتذكر ان رديت عليه وقلت لنا اريد سمعة. فأنا أشتغل على هالشي يوم ورا يوم، أن أنا أحاول بقدر الإمكان أن أكون طبيب متمكن بقدر الإمكان بكل أنا ما أوتيت من قوة. طبعا سنة عن سنة أكيد الخبرة تتطور وأنت تحسي نفسك تصيري ثقة أكثر، بس ما في نهاية للعلم. يعني أكيد أنا اليوم أحسن عن السنة الماضية وأحسن عن السنة اللي قبلها، ولكن هل أنا وصلت؟ لا بعدني.
0: وكما يقال أيضا أن الإنسان كل ما زاد علمه زاد جهله، فلا بد يعني من الاستمرارية في التعليم. طيب دكتورة فاطمة، نهني في عندي سؤال من قبل أحد المستمعات، تقول أنه بنتي تسوست أسنانها بسبب الحليب والحين عمرها 6 سنوات، أنتظرهم يطيحوا؟ question mark.
1: لا، ما أنصح أن هي تنتظر أنهم يطيحوا، أنصح أن هي تزور عشان إذا في خراج أو مشاكل الأسنان تنشال، بالتالي الأسنان الدائمة ما تنظر. يعني إذا كانت الأسنان المتسوسة ما مأثرة،
0: أي
1: ننتظر لي ما يطيحوا، بس إذا الأسنان يعني طبعا هو بكتيريا والبكتيريا توصل للجذر، وهي في السنة الحين المفروض الأسنان أصلا تبدأ تتبدل،
0: أي اللي هي
1: يعني عمر 6 سنوات.
0: أيوة.
1: بس مهم جدا أن هي تفحص، يعني تأخذ أشعة تفحص تتأكد أنه ما في ضرر الأسنان الدائمة. بعد إحنا ما نريد نضر الأسنان الدائمة.
0: هذا أهم حاجة. إن شاء الله يعني تكون الإجابة وصلت. نروح لفاصل أخير مستمعينا، وبعدها نرجع وياكم إن شاء الله دي دقائق الختام.
2: تعرفوا إيش أحسن إنترنت؟ اللي ما تحس فيه أبداً، سريع وما يتقطع وشغال بكفاءة وبدون مشاكل. نصيحة مني، اختر خدمة منزلي 5G أو فايبر للإنترنت المنزلي من أريدو، واستمتع بالتغطية في كل زوايا بيتك وأسرع منا ما فيه. اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك. في خريف الظفار الفعاليات للجميع، من 21 يونيو إلى 20 سبتمبر استمتعوا بالعروض الفنية والبطولات الرياضية والفعاليات البحرية والعروض العالمية والأنشطة الثقافية اللي تتوزع في مختلف مواقع الموسم، ومن المسرح إلى النحت، من الرياضة إلى الترفيه، تجدون في كل زيارة تجربة جديدة تستحق الاكتشاف.
3: خريف الظفار شيء
2: ثاني، يا حي من جاف فارعاني، من 21 يونيو إلى 20 سبتمبر.
4: ظفار شيء ثاني.
2: فعاليات متجددة، تجارب استثنائية وذكريات

هل سمعت في يوم من الأيام معلومة عن الجنس وسألت نفسك إن كانت هالمعلومة صحيحة؟ أول شيء ترى الجنف هو اعوجاج أو انحناء جانبي غير طبيعي في العمود الفقري، وممكن يظهر في الغالب خلال مرحلة النمو. عبر هلا أفأم نقدم لكم سلسلة خرافات وحقائق عن الجنس بالتعاون والشراكة مع مستشفى خولة. تقول الخرافة الحقيبة المدرسية الثقيلة تسبب الجنف. يعتقد كثير من أولياء الأمور أن حمل الحقيبة المدرسية الثقيلة يؤدي إلى الإصابة بالجنف، والحقيقة أن الدراسات العلمية لم تثبت وجود علاقة بين حمل الحقيبة وحدوث الجنف، لكنها قد تسبب آلاما مؤقتة في الظهر أو إجهاد للعضلات. لأن المعرفة الصحيحة هي الخطوة الأولى نحو العلاج، سمعنا معكم على هلا أف أم معلومة تصحيحية عن الجنف بالتعاون والشراكة مع مستشفى خولة.

0: حياكم الله بياكم مستمعينا، رجعنا من جديد ومكملين في الدقائق الأخيرة من عمر ساعتنا الثانية. نروح لآخر حاجة اليوم ممكن أن يعني تطرق لها، اللي هي دكتورة يعني طريقة المحافظة اليوم على الأسنان، لأنه فعليا مثل ما قلنا أنه السن هو مش من الأجزاء اللي من الممكن أنه ينشال وبعدها يرجع يطلع سن آخر، خصوصا أنه خلاص يعني من الإنسان يبلغ كذا. فكيف لازم نحافظ على أسنانه بالطريقة الصحيحة؟ هل لازم تكون هناك أيضا يعني مراجعات دورية لطبيب الأسنان؟ يعني خبرينا.
1: أوكي. نبدأها بالتنظيف في البيت أو المحافظة في البيت. نستخدم فرشاة، الفرشاة لازم يكون رأسها سوفت، ما تكون صلبة عشان ما يصير في تآكل في الأغشية. نستخدم معجون، المعجون لازم يحتوي على فلورايد عشان يقدر يساعد الأسنان أنه يسوي مثل طبقة حماية على الأسنان، بحيث أنه هو يحمي الأسنان من التسوسات ويصير الأسنان أكثر صلابة.
0: حلو.
1: الحين هل نتوقف هنا؟ لا طبعا، يعني عندنا اللسان بيت البكتيريا. فكثير ناس تشتكي أنه عندهم رائحة فم كريهة، وتصير هالشيء عن طريق اللسان، اللسان يجمع بكتيريا. فتنظيف اللسان جدا مهم.
0: من فوق ومن تحت بعد صحيح دكتورة؟
1: هو أكثر من فوق، يعني فوق اللسان يجمع أكثر بس طبعا الفم كله لازم يتنظف. بين الأسنان، هذه يعني من الخطوات الكثير ما موجودة في ثقافتنا. نحن نستخدم خيط أسنان، سواء كان الخيط العادي أو الخيط المائي، المهم أن ننظف مثل ما ننظف الأسطح، ننظف بين الأسنان.
0: حلو.
1: أغلب التسوسات اللي تجينا تكون أصلاً بين الأسنان، لأنه ما يكون فيها تنظيف كافي، بقايا الأكل تبقى. هل نحن نقدر نستخدمه مرة واحدة؟ بصراحة أنا مرات أحاول أن أكون عملية مع الناس، يعني أشوف أنا بعد يعني إحنا في عصر السرعة. لو بنسويه مرة، نسويه مرة قبل لا ننام.
0: حلو.
1: نستخدمه مرة قبل لا ننام، وايد بيساعد أن الفم ما يتعرض للتسوسات، لأنه أصلاً خلال ما حننام اللعاب نسبته جداً تقل، يصير فيه جفاف، فنكون أكثر أصلاً عرضة للتسوسات.
0: واضح واضح.
1: تمام. فصارنا نظفنا أسطح، نظفنا بين الأسنان، نظفنا اللسان. هذا بالنسبة للفم. تمام. بالنسبة للتنظيف أو العناية المنزلية، غير العناية المنزلية المراجعات الدورية جدا مهمة. الحين ما في فترة معينة أنا أقدر أقول شيء، أنا مثلا متعارف عليه 6 شهور.
0: أيوة.
1: بس في ناس يعني ما شاء الله تبارك الله، أنا يجوني مراجعين أقول لهم تعالوا مرة في السنة. يعني على كثر تبارك الله الاهتمام هو. هذا المراجع يكون مهتم بكل المعايير، وأسنانه تبارك الله نظيفة ومهتم.
0: أيوة.
1: فأنا أشوفه مرة كل سنة. إيش نسوي؟ نسوي تنظيف، إذا احتاجنا نأخذ أشعات نشيك بين الأسنان.
0: حلو.
1: كوقاية نشوف إذا في أي مشاكل. في مراجعين ننصحهم يزورنا كل 3 شهور، يكون عندهم مشاكل في اللثة، عندهم مشاكل، نحن نحتاج أن نحن يعني نتعاون معهم، بحيث أن نحن كأن يعني نتعاون معهم بحيث نحن نوصل لمستوى معين من صحة الفم مثلا. عرفتي؟ هو ما قادر يوصل لهذه المرحلة، فإحنا نحتاج نحن نتعاون معه. فيكون في تنظيف، مرات في تجريف، يعني نشوف إيش هالمراجع يحتاج ونحن نستمر معه.
0: ممتاز.
1: في الفترة الزمنية تعتمد من شخص إلى ثاني، الطبيب هو ينصحك فيها، أنت تسأل. إذا الطبيب مثلا يعني وايد مراجعين يقولوا إنزين ما قال لي الدكتور، إنزين أنت أسأل دكتور متى أحتاج أراجعك.
0: أوكي.
1: الحين احنا تكلمنا ايضا عن العلاجات، هي هذه المراجعات احنا الدورية، هذه العلاجات، هذه المراجعات من بعد احنا ما نخلص كل العلاجات في الفم. بس نفرض ان اليوم انت سويتي عندي تركيبات. تمام. خلاص انت صارت عندك تركيبات، ما بيصير عندك اي مشاكل، ما في جرنتي انش انت تختفي. فانا انصح اشوفهم بعد اسبوع. عشان اتأكد انه اللثة جالسة تلتئم بشكل جيد، الأسنان أمورها تمام، ما في مشكلة في العضة. بعدين أشوفهم بعد شهر، بعد 3 شهور، بعد 6 شهور.
0: دكتورة على عجالة، أنا نسيت هذا الموضوع، اللثة. أغلب مشاكل اللثة تكون من إيش؟ إيش سببها؟ بس عشان ما أنسى ذا النقطة.
1: مشاكل اللثة هي من أكثر المشاكل أساساً شيوعاً، يعني نحن يجونا الحين كبار السن تبارك الله الأسنان ما فيها شيء، بس الأسنان ترقص خلاص، تتحرك بدرجة جدا كبيرة، فاحنا نضطر نشيلها. هذا بسببه الالتهابات اللثة المتكررة. أوكي. تصير مزمنة. العامل الوراثي يلعب دور للأسف، ففي ناس ما محظوظين كفاية أنه عندهم هذه المشكلة. كيف بيعرفوا؟ بالمراجعات الدورية.

0: تسبب انتفاخات ومشاكل في اللثة. يعني في أدوية ممكن احنا ناخذها، في عادات احنا ممكن نسويها، في أشياء معينة، هذه كلها احنا ما راح نعرفها إلا لما نراجع طبيب الأسنان. يعني في ناس مثلا يصير عندها نزف تقول عادي بس نزفت شوية وعادي، لا، هي النزف هو أول علامة من علامات التهاب اللثة.
1: أي لما الفرش الأسنان يطلع دم.
0: أيوة، ممكن يكون عن طريق التفريش الخاطئ بعد، بس هي علامة من العلامات اللي تخلي المراجع لازم يلتفت وإنه يشوف دكتور أسنان.
1: ممتاز.
0: أيضا من الأشياء اللي أنا أسفة بس عشان أعقب عليها،
1: فضلك.
0: إحنا كأشخاص أول ناس نعرف إذا صار أي تغيير في فمنا. يعني اليوم أنا لو مثلا تغير لون لثتي أو طلعت حبة أو شيء، أنا أول شخص بعرف.
1: أيوة.
0: فنحاول إن ما نتجاهل هالأشياء لأن ممكن تتفاقم معانا. فأنا إذا لاحظت إنه مثلا منطقة معينة صار مثلا تضخم في اللثة أو طلعت لي مثل حبة أو طلع لي مثل تغير في اللثة أو اللسان، نحن لازم نراجع على طول. كذا إحنا نتجنب إنه مستقبلا لا سمح الله، والله يبعد عن الجميع إن شاء الله، أورام لا سمح الله أو شيء من هذا القبيل. فمهم جدا، أنا ما أخوف الناس، بالعكس أنا هنا موجودة عشان أنشر السعادة أيضا وأصنع الابتسامات الجميلة، ولكن مهم جدا أن يكون عندنا وعي. أيضا نفس الشيء بالنسبة للأمهات، يعني إذا في أي تغير في فم الأطفال إحنا أول ناس نشوفه، فبالتالي الوعي وايد مهم، ما نخاف على كل كبيرة وصغيرة أكيد، بس في نفس الوقت الاطمئنان وايد مهم.
1: جميل. يعني فعليا يمكن مشاكل اللثة هي من أكثر المشاكل شيوعا. وصلنا للختام دكتورة، يعني أنا وايد شاكرة اليوم وجودك معايا بهذه الابتسامة الحلوة وبهذا الروح الحلو والمعلومات الحلوة. الله يعطيك ألف عافية.
0: اللهم آمين. أنا لي سعيدة جدا وأتمنى أن الناس استفادت، وأتمنى أن الحلقة تكون خفيفة عليهم
1: إن شاء الله يا رب. إذن مستمعينا، كانت معانا اليوم الدكتورة فاطمة بنت حمد العامرية، طبيبة أسنان وصاحبة مركز أسنان لاونج التخصصي. كانت حلقة كذا فعليا لطيفة خفيفة، إن شاء الله يا رب تكونوا استفدتوا اليوم المعلومات الطبية المتعلقة بالأسنان. وخلاص وصلنا للختام، شكرا جزيلا على حسن الاستماع، شكرا أيضا لكل اللي تواصلوا معنا وشاركونا في رسائل أو أيضا حتى بالاستماع. نشوفكم غدا إن شاء الله في نفس التوقيت من 2 ولغاية 4. كنت معكم أختكم حورة بنت أحمد البريكية. أيضا الشكر موصول للزميل مازل قصابي في السوشيال ميديا. أشوفكم على خير، في أمان الله.
2: يا ربي هالسيتر الحر زايد. نعم إنه الوهيب قيمه حر والجو يا لطيف.
3: وحرارة 50.
4: لا تحاتي أبد، نحن رح نكون معاكم في سوالف صيفكم مع هلا، نسمع أخباركم وتسمعوا أخبارنا، ضيوف رح يشاركونا حرارة الصيف
5: وحكم مواضيع
6: وأحلى الأوقات تقضوها معنا.
7: صيفكم مع هلا من الأحد للخميس ابتداء من 2 ظهرا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
8: صيفكم مع هلا.
9: شكرا، يعطيكم العافية. بس هدا هدا بس.

0: وعينك مختفي
1: في دبي.
0: واضح كل شوية ترسل صور وفيديوهات، حسيتك معنا. وش ذا الاشتراك العجيب؟
1: والله مضبطني جواز الإمارات من أريده، بيانات ومكالمات وميزات كثيرة.
0: شاركنا حظك.

0: يا حي
1: يا حيهم يا حيهم.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيد.
3: الحمد لله
4: حيا شكرا
5: الحمد لله كلنا بخير وعافية.
6: أخبار وعلوم
7: أخبار وعلوم على هلا أفهم.
5: من هلا أفهم مستمعين وقفتنا مع أبرز الأخبار والعلوم. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يتلقى اتصالا هاتفيا من أخيه جلالة ملك مملكة البحرين الشقيقة، جرى خلاله بحث عدد من المستجدات والقضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الأقليمية والدولية، وتبادل القائدان وجهات النظر حول سبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وتناول الاتصال العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين. سلطنة عمان تعرب عن تضامنها وتعازيها الصادقة لحكومة وشعب جمهورية كولومبيا الصديقة جراء الزلزال المدمر الذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، معربة عن خالص مواساتها لأسر الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين وتجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية. وأيضا مستمعين من الأخبار والعلوم، الشركة العمانية لتجارة المعادن تعلن عن تدشين أول شحنة متكاملة من خام الكروم العماني في إنجاز يفتح فصلا جديدا في مسيرة تسويق وتصدير المعادن بعد نجاح في تصدير أكثر من 1.8 مليون طن من الجبس العماني.

0: ومستمعينا غدا سلطنة عمان تشارك في الاحتفال باليوم العالمي للشباب الذي وافق 12 من أغسطس من كل عام.
1: أخبار وعلوم.
2: حيا الله يامي, حيا الله فيك, يا مرحبا
3: يا حيا الله بالحبيب, يا حيا
4: يا حيهم يا حيهم.
2: الحمد لله طيب ذكي وسيف.
5: الحمد لله
6: حيا الله.
7: الحمد لله كلنا بخير وعافية.
1: أخبار وعلوم, أخبار وعلوم على هلا أف أم.

0: العيون هي من أهم الأعضاء في الجسم، فهي المسؤولة عن الرؤية وتساعدنا على التفاعل مع من حولنا. وللحفاظ على صحة العيون
1: النوم بالعدسات اللاصقة أو استخدامها لفترات أطول من الموصى بها قد يزيد من مشكلات العين. الاستخدام الصحيح هو الطريق الأفضل لراحة العين وسلامتها.

0: خسرنا.
1: يلا الجايات أحسن، والعرض اللي خبرتك عنه فاتني بعد، وحتى الراتب طار. عادي عادي تصير، بس تصدق يواسيني إن بياناتي باقية معي وما بتضيع.
0: أي بيانات قصدك؟
1: باقة أوبلس من أريدو، فيها ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر اللي بعده، يعني عندي شيء مضمون.
0: فنان، إيش تبغى أكثر من كذا؟
1: استفد من ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر التالي، فقط اشترك في أوبلس من أريدو. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.

في اعتقاد شائع عند بعض الناس أن أمراض الروماتيزم تصيب كبار السن فقط، لكن الأدق أن بعض أمراض الروماتيزم ممكن تظهر في عمر الشباب وحتى عند الأطفال، لأنها ما دائما مرتبطة بتقدم العمر، بل قد تكون أمراضا التهابية أو مناعية. ألم المفاصل متكرر أو التورم أو التيبس الصباحي اللي يستمر أكثر من 30 دقيقة ما لازم يفسر دائما على أنه إرهاق أو ألم عادي. أحيانا تكون هذه الأعراض علامة على التهاب مناعي، ومن الأفضل تقييمها طبيا من البداية قبل ما تأثر على المفاصل والحركة وجودة الحياة. وتفاصيل أكثر عن الأمراض الباطنية بنسمعها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026. ترقبونا.

0: باقي نص ساعة على برنامج هلا كافيه.
1: جديد الفنان وائل جسار، لحظة.
2: اللحظة بتفرق في حياتنا، وانت من اللحظات وجودك بيخليها جن ويحللنا الأوقات.
3: حاليا على يوتيوب، يانكو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي، وسبوتيفاي، توزيع روتانا.

لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات. نخبة من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعة منتصف الليل على هلا.

0: وأنا أراجع الحين كذا في ذهني ذكرت في معنى طبق عماني تقليدي شعبي، يعني جلسة أقول سبحان الله، يعني هذا الطبق بالفعل يلبي احتياجات جسم الإنسان في فترة الصيف اللي هو الخنباشة أو البشباشة أو المعصورة على حسب المالح. أو المالح أيوة، في بعضهم بيستخدموا سمك المالح وفي بعضهم يستخدموا اللي هو السمك العادي، يعني هذه وجبة الصيف. أنا بس بفسرش إياها علميا الحين ليش هي تعتبر وجبة الصيف.
1: ليش؟
0: هي بالفعل سبحان الله كيف إن الإنسان أحيانا فطرته يلجأ الوجبات، يعني هو ما عارف مثلا أبائنا ما عارفين ده هذه الوجبة بالفعل تلبي احتياجهم بغض النظر عن إن هي تكفي شهيتهم، لأن جسم الإنسان لما يعرق فترة الصيف أصلا هو ما يفقد ماء فقط، هو يفقد إلكترولايت. إلكترولايت اللي هي عبارة عن معادن الذوب في الماء، أهمها الصوديوم والبوتاسيوم. فلما نجي نحلل نحن وجبة الخنباشة أو البشباشة أو المعصورة، هي عبارة عن سمك، مصدر سمك وغالبا يكون مالح، يعني نسبة الصوديوم فيه عالية. بعض العوائل أو في بعض الأماكن أيضا يقدموا هذه الوجبة مع مصدر عالي بالبوتاسيوم، نفس التمر يأكلوها مع التمر أو الرطب أو السح أو الموز. أنا يعني شفت بعض العوائل يأكلوها حتى مع الموز، الموز اللي هو الناضج. فهو كأنه يعني لبى احتياج جسمه كرغبة، كرغبة إنه هو حس ببرودة شوية، برد على جسمه، وفي نفس الوقت لبى احتياجه من الإلكترولايت اللي هو فقدها في التعرق، لأنه مثل ما ذكرنا التمر أو الرطب أو الموز غني بالبوتاسيوم، وفي المقابل المالح سمك المالح أو أصلاً المعصورة أصلاً يضاف لها كمية غير قليلة من الملح، فهو أصلاً جالس يلبى احتياجه من الصوديوم. راح تخليه تعطش أيوة بالفعل، وفي المقابل تعطش وبتخليه يشرب أصلاً سوائل ويعوض ماء. لكن عاد يعتمد على رغبة الطفل، إذا الطفل كان متقبل إنها طبعاً تعتبر خيار ممتاز. أيوة.
2: شوية سوالف من سوالفنا اليومية كل صباح في صباحكم عماني، تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 الصبح معي أنا وفاء البلوشي وشذى الوهيبي.
3: صباحكم عماني على هلا.

0: وينك مختفي؟
1: في دبي.
0: واضح كل شوي ترسل صور وفيديوهات، حسيتك معنا، وش ذا الاشتراك العجيب؟
1: والله مبطني جواز الإمارات من أريده، بيانات ومكالمات وميزات كثيرة.
2: شاركنا

0: جديد الفنان راشد الماجد عرش بلقيس.
1: ترى الزعل والحزن كثر الوساويس تضعف رياض القلب وتصك شريان.
0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
2: باقي ربع ساعة على برنامج هلا كافيه.

0: مختلف. إذا حسيت إن المكان غلط أو إن اللي حولك يدفعوك لشيء ما يناسبك،
1: وقف لحظة وابتعد،
0: غير المكان، غير الصحبة، وغير الاتجاه. املأ وقتك بشيء يرفعك، رياضة، هدف تطوره، مهارة جديدة، أو عمل تطوعي يعطيك قيمة،
1: وقولها بثقة:
0: هذا مو طريقي. لأن اختيارك اليوم هو مستقبلك بكرة. اطمئن، الدعم موجود. جمعية الرؤية الإيجابية.

قليل برنامج هلا كافيه. هذه الساعة تأتيكم برعاية أواصر أسرع إنترنت في عمان. اشترك الآن عبر الواتساب 8000. في كل يوم هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر، عروض حصرية ومكافآت مجزية وتجاربها استثنائية تضيف قيمة إلى أسلوب حياتك.

0: نعيشها كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
1: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة، زور صلالة جاردنز مول وعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.

0: الصيف المتعة ما لها حدود في مسقط جراند مول. عيشوا أجواء MGM هابي لاند مع ورش إبداعية، عروض ترفيهية، أنشطة تفاعلية ومفاجآت ممتعة لجميع أفراد العائلة حتى 5 سبتمبر. استمتعوا بالفعاليات كل يوم أربعاء، خميس، جمعة وسبت من الساعة 6 مساء وحتى 10 مساء. لا تفوتوا أجمل فعاليات الصيف في MGM هابي لاند فقط في مسقط جراند مول. MGM هابي لاند، صيف ما لحدود.
1: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26 85 01 00.

0: طيب يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيت.
3: الحمد لله
4: حي. شكرا لك. الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
5: اخبار وعلوم
6: اخبار وعلوم على هلا اف ام.
4: من هلا اف ام وقفتنا مع ابرز الاخبار والعلوم. والشركة العمانية لتجارة المعادن تعلن عن تدشين أول شحنة متكاملة من خام الكروم العماني في إنجاز يفتح فصلا جديدا في مسيرة تسويق وتصدير المعادن بعد النجاح في تصدير أكثر من 1.8 مليون طن من الجبس العماني. وزارة الإسكان والتخطيط العمراني توقع 10 عقود حق انتفاع زراعية لإقامة مشروعات في مجالي الثروة الزراعية والحيوانية بمحافظة ظفار بقيمة استثمارية إجمالية تتجاوز 2 مليون ريال عماني وعلى مساحة تزيد على 2000 فدان ضمن أعمال ملتقى ومعرض الأمن الغذائي 2026 الذي يقام حاليا بولاية صلالة.

0: السلطنة تعرب عن تضامنها وتعازيها الصادقة لحكومة وشعب جمهورية كولومبيا الصديقة جراء الزلزال المدمر الذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، معربة عن خالص مواساتها لأسر الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين وتجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية. الختام مستمعينا رحلة بصرية ثقافية إلى المائدة الرمضانية، سفرة رمضان في صور، تمكن المصور هيثم الفارسي بالفوز بجائزة دولية ضمن مسابقة قائمة أفلام المأكولات 2026 بالعاصمة الإسبانية مدريد.
1: أخبار وعلوم،
2: حي الله يا أمي، حي الله فيك
3: يا مرحبا يا
4: شباب، حي الله بالحبيب، يا حيهم
5: يا حيهم.
6: الحمد لله طيب، ذكي مسيف،
2: الحمد لله،
7: حيا
2: شكرا
7: الحمد لله كلنا بخير وعافية.
1: أخبار وعلوم،
8: أخبار وعلوم على هلا أف أم.
9: هذه الساعة تأتيكم برعاية فنادق هوانا صلالة، احجز إجازتك في موسم خريف صلالة لدى فنادق هوانا صلالة، اتصل على 23-27-57-48
10: 9-5-5-5-1-0-2-7.
11: تواصل برسائلك وشاركنا في أي وقت وطول اليوم عبر الواتساب المباشر لكل برامج هلا أف أم على الرقم
10: 9-3-5-102-7.
12: هلا أف أم،
13: مزاجك بالعربي.
11: بعد يوم طويل وانت بدربك تخلص مشاويرك، تستاهل وقت تهدي فيه بالك.
14: لو سمحت عطني 360 بارك
15: الغالي، انا قهوة عمانية.
16: اما انا بطلب ماتشا لاتيه.
17: سوالف الكافيه، ضيوف في برواز.

0: إذن مساء الخير عليكم مستمعين الأحبة ومساء جديد نلتقي فيه نحن معاكم من مساءات هلا كافيه عبر هلا اف ام وأكيد في مشوارنا المسائي من هلا كافيه موضوع جديد وأيضا ضيوف إن شاء الله جدد بالاستديو في مساء هذا اليوم مساء الثلاثاء منتصف الأسبوع راح النص الأول وباقي النص الثاني إن شاء الله أيضا يمشي ويعدي على خير وسعد وفرح عليكم جميعا. مساء الخير يا حمد.
1: مساء النور وفاء يا مرحبا وسهلا. أنا كنت جالس ويا الضيف اللي بيكون ويانا إن شاء الله اليوم بتكون حلقة كذا مثرية جميلة راح نتعرف فيها على ظواهر ممكن
0: شكلكم
1: تكون.
0: خلصت العلوم من قبل يعني
1: أنا جالس أخذ أشياء كذا
0: معلومات
1: أيوة حسب نعرفها وإن شاء الله أتوقع اليوم بتكون حلقة جميلة
0: بإذن الله
1: بما أنه يعني ظواهر ممكن أن تصير في عمان أو نشوفها في عمان ظواهر فلكية أتكلم
0: بإذن الله تعالى أيوة. بكرة نحن على موعد
1: أكيد.
0: إن شاء الله
1: بإذن الله تعالى
0: فرح نعرف من خلال أكيد ضيفنا الكريم بالاستوديو بإذن الله تعالى بعد الفاصل مستمعينا عن تفاصيل هذه الظواهر الجميلة بإذن الله اللي راح نشهدها غدا وأيضا وضع سلطنة عمان وسماء سلطنة عمان من هذه الظواهر في الوقت القادم بإذن الله مع ضيفنا الكريم إذن هذا أجمل تحية لكم في بداية هذا المشوار مني أنا وفاء ومن حمد وأيضا من الحسين هذا فريقنا في هلا كافيه

0: هل تبحث عن حلول تمويل مرنة؟ يقدم ميثاق خيارات تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، صممت لدعم أهدافك بدءا من تمويل السيارات إلى التمويل الشخصي وغيرها من الحلول. تفضل بزيارة ميثاق اليوم واختر الحل الأنسب لك.
1: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير، والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار. علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: ويا هلا وسهلا مستمعينا، رجعنا لكم بعد الفاصل مكملين الحديث ان شاء الله انا وفاء مع ضيفنا ان شاء الله في هذه الفتره. نحن موعدين مع حدث استثنائي سواء على مستوى العالم او كذلك على مستوى السلطنه. وفاء اليوم يوم الاربعاء بكره تتزامن يعني مع مجموعه من الاحداث الفلكيه اللي راح تكون بعضها أو جزء منها أو ظاهرة واحدة مشاهدة في السلطنة وباقي الظواهر مشاهدة على مستوى العالم، لكن زين نتعرف عليها وبعدها مع ضيفنا.
1: إذن خلونا نتعرف على تفاصيل أكثر والحديث أكثر أكيد عبر الهواء وبالاستديو مباشرة مع ضيفنا الكريم الدكتور إسحاق بن يحيى الشعيلي رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للفلك والفضاء. رحب فيك معنا دكتور، حياك الله عبر هالأفلام
2: وفي المستمعين، وأنا سعيد أني أتواجد معاكم اليوم. رحلة ممتعة في عالم الفلك، الأحداث الفلكية وش المستجدات.
1: هذا هو دكتور، يعني إحنا يمكن كذا من يومين أنا عن نفسي الصراحة جلسة أشوف أنه الناس تتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه يوم الأربعاء بتصير في ظواهر فلكية، راح تشوفوا معرفة النيازك وراح تشوفوا الشهب وراح، يعني ما أعرف لأي مدى هذه المعلومات صحيحة أو لا.
2: هي يعني في بعض جوانبها صحيحة جدا، لكن أحيانا التعاطي مع الموضوع شوي يسبب يعني وصول المعلومة بشكل غير واضح.
1: نعم.
2: يعني للناس. من ناحية الظواهر، نعم مثل ما ذكر أستاذنا إنه في ثلاث ظواهر فلكية موعودين في يعني باكر، لكن ما شرط أن تكون موجودة في جميع دول العالم. في بعض راح يشهد كسوف كلي، وهذا يشمل جرينلاند آيلاند أو آيسلاند وشمال إسبانيا، وبعض الدول الأوروبية وبعض أمريكا الجنوبية بيكون معاهم كسوف جزئي للشمس، لكن المنطقة العربية لن تشهد أي ظاهرة تخص كسوف الشمس، بمعنى أنه لا يكون عندنا كسوف له حلقي وله جزئي، وبالتالي هذا يشمل السلطنة أنه ما بيكون فيها كسوف جزئي. البعض يدعي أنه هناك اصطفاف للكواكب غدا، إذا ما سلمنا بهذه الظاهرة فهي الظاهرة الثانية، وهذه برجع لها فيما بعد، لكن الظاهرة الثالثة اللي هي زخات الشهب اللي راح تكون مرئية معنا في السلطنة، والوقت مثالي هذه السنة يمكن غير عن السنوات الماضية، إنه ما يوجد ضوء للقمر أو القمر غير موجود في السماء طوال فترة الليل. إحنا الآن على الأيام الأخيرة والثلاثة الأخيرة من الشهر العربي، وبالتالي هي يعني فرصة سانحة لرصد الشهب في هذا التوقيت.
1: جميل. ووين دكتور، يعني دام إنه إحنا تطرقنا لهالموضوع فإحنا حظنا إن شاء الله في سماء السلطنة راح نشوف الشهب، وين الأماكن اللي من خلالها أنا كمتابع كمستمع أقدر أني أستمتع بالمشاهدة، وراح تكون يعني هل ليلة واحدة فقط أم يعني أيام متتالية؟
2: هي زخات الشهب يعني أحيانا تتقاطع دور أو محور أو دوران الأرض مع أماكن أو ربما يكون المذنب المسبب لهذه زخات الشهب، وبالتالي يعني ما يمكن القول أنه يحدث هذا في شهر واحد أو عفوا في يوم واحد، هو عبارة عن عدة أيام، لكن نتكلم عن الذروة لما نتكلم عن 12 من شهر أغسطس، فإحنا نتكلم عن الذروة في كل عام، إنه زخات شهب البرشاويات تكون أعلى ما يمكن في هذا اليوم ليلة 12 إلى 13. المتوقع في أماكن بعيدة عن التلوث الضوئي أن يتم رصد ما بين 75 أو 80 إلى 120 شهاب في الساعة الواحدة، السرعة تتراوح ما بين 200 إلى 220 كيلومتر في الثانية.
1: وين في الساعة دكتور؟ وين بالضبط احنا نقدر، ومن اي توقيت لاي توقيت تقريبا؟
2: التوقيت يعني يفضل ان يكون بعد منتصف الليل. الاماكن البعيدة عن التلوث الضوئي هي مثالية جدا، ولما نتكلم عن اماكن بعيدة عن التلوث الضوئي فبالتالي نتكلم عن مراكز المدن نحاول ان نبعد عنها باي شكل من الاشكال. على سبيل المثال محافظة مسقط ربما تكون مناطق البعيدة عن التلوث الضوئي في اتجاه اتي الانصيف، في اتجاه اتي وقنتب، في بعض الأماكن يعني مظلمة، في محافظات مثل الداخلية أماكن كثير فيها مظلمة، مسندم، البريمي، شمال وجنوب الباطنة، باستثناء محافظة الظفار اللي يغطيها الغيوم، فربما تكون الفرص في بعض الأحيان منعدمة، إلا في إذا يعني تكلمنا عن ولايتي ثمريت ومقشن فهي الأمور جدا مناسبة للرصد، أو أنا أعتبرها مثالية للرصد في هذه الأماكن.
0: جميل دكتور. إنزين في وقت معين لنبدأ نشوف في الشهب مثلا بعد غروب الشمس أو خلينا نقول منتصف الليل مثلا؟
2: يعني لما نتكلم يعني في ممكن أنك ترصد عدد معين من الشهب، لكن لما نصل إلى منتصف الليل إلى ما قبيل الفجر فالأمور تكون أوفر حظا في رصد عدد كبير من الشهب في هذا التوقيت. البعض يعني يستغل هذا المناسبة أو مثل هذه الظواهر لدراسة الغلاف الجوي للأرض، طبيعة هذه الشهب ما تحتويه من بعض المعادن في حال إن حللنا الطيف هذه الشهب. البعض الآخر وهم أعضاء معنا في الجمعية وعندهم مخططات ربما تكون كبيرة جدا، يعني في بعض الأحيان تمتد لأنه يخططوا لمدة 6 أشهر أماكن مثالية للرصد من أجل التصوير للحصول على صور مميزة لهذا الحدث الفلكي، وبالتالي يكون النتاج كبير جدا في الصور. البعض الآخر يعتبر أنها من باب المتعة، أن أنا أحسب عدد الشهب اللي ممكن أحصيها خلال ساعة واحدة، ربما 80 ربما أكثر ربما أقل، لكن هناك تشويق، هناك معرفة فلكية ربما تكون إيصالها أسهل للناس بطريقة علمية أفضل، بعيدا عن تكهنات، بعيدا عن بعض الميثولوجيات أو بعض المغالطات اللي تحصل سواء في زخات الشهوب أو سواء في بعض الأشياء اللي هي يعني نتحدث عن كسوف الشمس مثلا في بعض العادات أو في بعض الأفكار المتداولة محليا، هي أفكار خاطئة جدا متعلقة بالحوامل، متعلقة بأشياء
1: ضروري نتطرق لها يعني دكتور، لأنه حقيقي هذه من المواريث الشعبية، أحس من القصص اللي كنا نسمعها قديمة وما زالت صراحة يمكن حتى في الفترة القريبة، أنه نسمع أنه في هذه الظواهر لما تحصل ظواهر فلكية مثل هذه ممنوع على الحامل الخروج لأنه راح يأثر على الحامل وعلى الجنين، يعني الظواهر هذه راح تأثر عليها. فاليوم أنت تصحح لنا يا ترى، يعني هل هذه فعلا خرافات أم منها معلومات صحيحة؟
2: يعني جدا واضح ان هي عبارة عن خرافات، هي عبارة عن اساطير ربما يعني حرفت في بعض الاشياء العلمية. الشيء العلمي في هذا المجال انه والله الرؤية الكسوف بأي درجات سواء حلقي أو إنه كلي مباشرة، النظر إلى الشمس مباشرة من غير حدوث كسوف في الشمس هو مضر، فما بالك إذا كان هناك كسوف وبالتالي ربما يكون النظر إليها مباشرة من خلال التلسكوب أو من خلال أي أو النظر إليها مباشرة من دون أي حواجز هو عبارة عن شيء مؤذي للعين، وبالتالي لا ما في شيء مثبت علميا أنه يخص الحوامل أو النظر قد يؤدي إلى تشويه تشويه الجنين سواء لخسوف القمر أو لكسوف الشمس. هذه في بعض الأشياء أنه والله حتى يعني الشهب
1: يعني مش فقط في الثقافات الخليجية والعربية دكتور، حتى على مستوى ثقافات أخرى أنا لاحظت هذا الأمر متداول. يعني
2: دائما علم الفلك مرتبط بالميثولوجيات القديمة سواء كانت في حضارات عربية إسلامية أو كانت في حضارات إغريقية رومانية أو حتى في حضارات أمريكا الجنوبية. يعني على سبيل المثال لو تكلمنا عن الشمس، كسوف الكلي للشمس هو يعتبر في الميثولوجيات القديمة اللي موجودة في أمريكا الجنوبية أنه هناك وحش أكل الشمس وبالتالي ضرب الطبول والموسيقى في فترات يعني تعيد أو يخلي الوحش هذا يعيد الشمس إلى مكانها. هذا طبعا من الأساطير اللي موجودة في شعوب المكسيك وبعض الشعوب اللي موجودة في البرازيل. الوجه الآخر له موجود في الحضارة الإغريقية والحضارة المصرية القديمة الفرعونية. فدائما احنا لما نبني حتى تسميات النجوم معانا الكويكبات اللي هي يسموها الأبراج، هذه أيضا معتمدة على ميثولوجيات قديمة وعلى أساطير قديمة. مع مرور الوقت أصبحت من المسلمات في تراثنا، وبالتالي نحتاج ما بين فترة وفترة إلى تنقيح بعض المصادر العلمية لما هو صحيح علميا وما هو مدرك من ضمن الأساطير. لكن دائما دائما هناك خلط كبير ما بين علوم الفلك, علوم الطقس والمناخ, وما بين تنجيم اللي البعض يعتبره أنه علمه وما أنزل الله به من سلطان.
1: نعم. طيب بالنسبة لك دكتور, إيش أغرب اعتقاد فلكي أنت شخصيا واجهته, يعني خاصة يعني بالنسبة للناس سواء هنا من السلطان أو حتى في زياراتكم الخارجية مثلا, أنه شفت أنه فعلا في اعتقاد جدا مثلا غريب سمعت عنه وواجهته؟
2: هو يمكن انه اللي يخص الحوامل هذا انه كان شيء غريب. البعض الاخر يعني انا شفته في خارج عمان انه فعلا ما زال بعض الميثولوجيات اللي انا اتكلم عنها قبل 4000-3000 سنه الان لا زال معتقد موجود, وانا لاحظته يعني في بعض القبائل اللي موجوده في الدول الاسيويه اللي هي في الغابات, ما زال هذا المعتقد موجود معهم. التوعيه, ايصال المعلومه من مصادرها العلمية, ربما إنها مع مرور الوقت تصحح هذا المسار وتخلق يعني معلومات دقيقة حول هذا الجانب.
1: نعم. وعلت يمكن نفس ما ذكرت دكتور إنه كنا نسمع يعني موضوع مثلا الكسوف أحيانا إنه كأنه يعني نذير بكارثة راح تكون جاية, كانت عندهم اعتقادات إنه راح تصير مثلا حروب أو مثل ما يقولوا يعني موت وكوارث وغضب, فهذه كانت الأشياء اللي إحنا يعني نسمع تكون كذا يعني متداولة.
0: صحيح وفا, حتى يعني الشياب أول نسمعهم يقولوا مثلا وقت الكسوف الليهال لا يطلعون برا مثلا, حتى في موضوع الأكل أن ممكن أن الأكل يفسد أو يتغير في موضوع اللي في وقت الكسوف, يعني هل فعلا كان هذا الشيء موجود؟ تغير هالشيء ولا لحد الحين في معتقدات؟
2: هو بالنسبة لي أنا يعني الموضوع حسب ما اطلعت على بعض يعني الموروث الفلكي اللي موجود معنا في السلطنة في محافظات عدة في السلطنة, أنا أشوف إن الموضوع أفضل أصبح الآن بكثير مما كان عليه في بعض الأشياء, خاصة لما أصبح الاطلاع أوسع في خضم انتشار وسائل التواصل في خضم, لكن يبقى انه سلاح ذو حدين. بعضهم يعني الاشخاص يعني على سبيل المثال في العام الماضي كان في حديث عن اصطفاف الكواكب, الاوادم يتصوروا ان اصطفاف الكواكب معناه انه انا راح اشوفهم في صف واحد بعد غروب الشمس او بعد العتيم او بعد العشاء يعني الى منتصف الليل او باي صوره معينه, لكن المهم اني اشوفها في اصطفاف واحد. الواقع ليس هكذا, الواقع يقول انه ربما يكون هناك وجود ل ستة من الكواكب مجموعة الشمسية موجودة في نطاق واحد من الرصد, ما بشرط على انهم يكونوا بالكامل موجود على خطه على ذات الخط المسار بمعنى انه مصطفات, لانه هناك ابعاد فلكيه لهذه الكواكب, هناك مساحات كبيره ما بين الكوكب والكوكب الاخر تصل الى ملايين الكيلومترات, وبالتالي ما نراه واقعيا هو عباره عن الخلفيه لهذه الكواكب.
1: وإحنا ما نقدر نشوفها أيضا يعني خاصة مسألة الاصطفاف الكواكب دكتور بالعين المجردة
2: طبعا. بالإمكان, هذه نقطة جيدة ممتازة جدا, لأنه هذه تندرج نحو التعليم نحو المناهج في يعني الحلقات المختلفة أو في المراحل المختلفة للدراسة, أنه يتعاطى مع علم الفلك كعلم نظري, علم يشبه أحيانا ببعض القوانين وإلى آخره, بينما لو تعاملنا مع علم الفلك على أنه علم واقعي مثل ما تعاملوا مع شيابنا على أنه هو علم يمكن رؤية الكواكب من خلاله, يمكن معرفتها, يمكن تمييزها ما بين موسم وموسم زراعي آخر, ما بين مواسم إبحار ومواسم إغلاق للبحر, أيضا مواسم حصاد إلى آخره, فهالتالي الشيابنا أو الموروث الفلكي العماني أعطى لعلم الفلك قيمة علمية كبيرة مثل ما أعطى للهندسة للرياضيات, وليس كما يصور أن احنا عبارة عن معرفة ركزت على الفقه وعلى الأدبيات وإلى آخره أو على الأمور الدينية, بالعكس كنا سادة في علوم الفلك, كنا سادة في علوم الرياضيات, في علوم الهندسة, فقط يحتاج إلى إخراج هذا الكم الهائل من المعرفة في الموروث الفلكي, وبالتالي يمكن تدريس الفلك على أنه عبارة عن كواكب موجودة. نعم, بعد مغيب الشمس مباشرة الواحد يلاحظ أنه وجود كوكب لامع بالمصطلح العام, شيء نجم لامع في الغرب. صحيح. مباشرة بعد غروب الشمس هنا يطلق عليه نجم, هو في الواقع كوكب الزهرة اللي سمته العرب سابقا نجمة الصباح والمساء وارتبط في الميثولوجيات القديمة بعشتار وعشتروت وفينوس آلهة الحب والجمال عند الإغريق والرومان. أساطير كثيرة تحدثت عنه حتى في الحضارة العربية حتى ما بعد ظهور بعض أو اختلاط الحضارة الإسلامية ببعض الحضارات أصبحت هناك ميثولوجيات. أنا لا أتكلم عن ميثولوجيات كواقع كفر وإنما أتكلم يمكن اعتبار الميثولوجيا القديمة الأساطير القديمة مركز أو منفذ لتعليم بعض التشويق. لنفترض أنه الموروث الفلكي العماني يتكلم عن النجوم بلغة جدا جدا بسيطة ومفهومة في الأمثلة. إذا طلع سهيل برد الماء والليل طلوع الثريا هيا هيا أو إلى آخره إلى آخر طلوع الدبران والتمر أو الرطب ترس القفران. هذه يعطيك إشارة إلى ما تعتري هذه المنطقة الفترة الزمنية من وفرة في شيء معين أو بداية حصاد شيء معين إلى آخره. فبالتالي نحن نحتاج إلى إنه إعادة صياغة للمفاهيم الفلكية في مناهجنا الدراسية بحيث لا يطغى الجانب النظري على الجانب العلمي التطبيقي لعلم الفلك.
1: نعم. يعني هل اليوم دكتور في يعني إذا نتحدث عن الموروث الفلكي العماني تحديدا في محافظات معينة عندها عادات مثلا معينة ملتزمة فيها في هذا الفترات أو في فترة خلينا نقول ظواهر معينة ممكن تحصل من باب خبرتك؟
2: في تقاوم فلكية موجودة لبعض المحافظات مثلا في محافظة مسقط ولاية قريات في معهم النيروز في موجود معنا في يعني في بعض المحافظات مثل الداخلية بعض أجزاء من الداخلية بعض أجزاء من محافظة أو معظم محافظة الظاهرة الباطنة يختلف التقاويم اللي هي تقاويم النيروز ما بين الكوي اللي يعتمد ظهور نجم الكوي على أساس إن هو بداية توقيت وهذا هو التوقيت اللي اعتبره أحمد بن ماجد وجميع أرجوزات أحمد بن ماجد تبدأ من هذا التوقيت. لأنه حتى في غلق بحر العرب لما تكلم عن بحر الغرب العرب في النونية وغلقه يمكث ربع عام مدة 90 من الأيام تكلم على أنه من أول 90 يا فطينة من أول 200 يا فطينة إلى آخر 290 أو إلى بداية أو إلى 290 فهنا يتكلم عن 290 من سنة النيروز الكوي. بينما في بعض المحافظات يعتبر سهيل هو بداية التوقيت هذا. هذا التوقيت مميز في شيئين إنه الزراعي والبحري. هناك من يعتمد لبداية سفرات البحار لبداية مواسم الصيد لحساب متى يكون صيد الجيدر السهو الكنعد إلى آخر من أنواع الأسماك. وهناك من يحسب حساب متى يبدأ زراعة المحصول الفلاني ومتى يتم حصد المحصول الفلاني. فيأخذ جانبين لكن في الجوانب الأخرى هناك تقاويم تعتمد على الصلوات على بدايات المواقع الفصول. يعني لما نفترض أننا نتحدث أو على سبيل المثال نتحدث عن محافظات الظفار هناك تقاويم مختلفة وجميع التقاويم صحيحة. يعني لنتكلم عن تقاويم الشيخ بحفيظ أو إنه تقاويم أخرى. هذه تقاويم موجودة ومعمل بها وصحيحة جدا تعتمد على المواسم. هناك تقسيم للسنة بخلاف اللي موجود معانا مثلا في المحافظات الشمالية وبالتالي هناك فصل الخريف وفصل الصرب والفصول الأخرى. وبالتالي هذا يعتبر ثروة يعني فكرية يمكن وأنا يعني أجزم بهذا الشيء إنه إذا استغلنا بشكل كبير إنه نسخر الاقتصاد المعرفة حسب رؤية عمان أو حسب ما تراه رؤية عمان 2040 في هذا الجانب.
1: جميل جدا.
0: زين أنا أسمع دكتور عن دائما نجم سهيل مثلا حتى يقولون إذا طلع سهيل برد الليل ويقولوا مثلا امتنع الجيل مثلا. عندنا اليوم كثير نسمع عن نجم سهيل في نجوم أخرى مثلا تعتمد على بداية يعني موسم معين عندنا في عمان غير نجم سهيل؟
2: نجم سهيل هذه يعني الآن بيبدأ يعني بعد يومين إن شاء الله بيطلع نجم سهيل.
1: الله يا سلام بداية يعني بشارة خير دكتور عين.
2: لأنه طلوعه يختلف ما بين جنوب شبه الجزيرة العربية وشمال شبه الجزيرة العربية. يبدأ ظهوره في الجنوب شبه الجزيرة ومن ثم يستمر إلى أن يصل إلى محافظة مسندة في سلطنة عمان ودولة الكويت. وهذا مؤرخين كثير من النواخذة يعني في سواء النواخذة الكويتيين أو النواخذة اللي موجودين معنا في مرباط أو في صور القضية هي ليست ظهور نجم سهيل. ظهور نجم سهيل سابقا هو عبارة عن انكسار شدة الحر، هو علامة لانكسار شدة الحر وليس سبب لانكسار شدة الحر. وبالتالي مثلا خلينا بنكمل على هذه النقطة ومن ثم نأتي إلى النقطة الأخرى اللي هي مربوطة بالنجوم أصلا. القضية أو ما يستندر بها أحيانا من نكات أو ما من طرائف في مواسم التواصل الاجتماعي أنه ظهر نجم سهيل وما شفنا لا برد إلى آخره. الشاهد أنه ليست القضية أنه ظهور نجم سهيل حتمي لانكسار شدة الحر. هو سابقا كان فعلا هو عبارة عن بداية ترحال ما بين الأموال المال، يعني النخيل اللي يجمع التمر إلى آخره والقيض اللي فيما بعد. لكن هناك معك تغير مناخي يشهد العالم، هناك ظواهر يعني تحدث بشكل متكرر، وبالتالي ليس المناخ اللي عاشوه سابقا هو المناخ اللي نعيشه حاليا، لا بد أن هناك اختلاف. وبالتالي الجزيرة العربية تشهد في بعض الأماكن حرارة مرتفعة جدا يمكن ما شافوها شيابنا من زمان، فلازم نحسب هذا الحساب. نعم، ما بعد شدة ما بعد نجم سهيل ما بعد ظهوره مثلا في محافظة المسقط إذا خذ على 21 إلى 24 من شهر أغسطس، بنلاحظ أنه المميز في الموضوع ليس انكسار شدة الحر وإنما طول فترة النهار. يعني صلاة الفجر راح تقترب من الساعة 5، صلاة المغرب راح تقترب من الساعة 6:30، وبالتالي هذا الفارق في المواقيت يخلي طول الليل اللي هو عادة درجات الحرارة فيه ألطف أقل أو أكثر من النهار اللي عادة درجات الحرارة ونسبة الرطوبة فيه أعلى. الأمر الآخر هو عدم الربط ما بين علم الفلك وما بين علوم الطقس والمناخ، لأن العلمين يتقاطعان ولا يتشابهان. وبالتالي ما هو ما ورثناه من أبائنا على أنه عبارة عن مواقيت معينة لظهور أو لحدوث ظواهر معينة، مثلا انكسار شدة الحر في نجم سهيل، حدوث لعاصير في ظهور نجم الحمر أو الكوي أو إلى آخره، هي ضربت الكوي اللي هي جون وفيت وإلى آخره، وأحيانا ضربت الحمر في شهر 11 وأحيانا ضربت حويطم. هذه الظواهر مرتبطة بنجوم معينة، وبالتالي هي علامة لوجود هذا الشيء وليس قياس علم الفلك بعلم المناخ وعلم الطقس، لأنهم علمين منفصلان يتقاطعان في بعض الأجزاء.
1: لكن بالعادة دكتور يعني ظهور هذه النجوم فعلا يكون يعني معاها في ظواهر تحصل أن فعلا عصير تجي وكذا في نفس فترة ظهورها.
2: نعم،
1: يعني تصادف
2: بالضبط، وإن تباعدت الفترات لكن يبقى إنه هناك ظواهر معينة. يعني المميز عند العماني إنه عايش في البيئة والمناخ والطقس اللي موجود معه سواء كان في الصحراء أو في الجبال أو في السهول أو في البحر، وبالتالي إنه في فترة اللي يظهر فيها نجم الحمر اللي هو أحيانا قلب العقرب وفي بعض الآخر يراه نجم آخر، 6 أيام الأولاد ما يقرب البحر، ما يقترب إطلاقا من البحر، السفن تكون حذرة في البعد عن الشاطئ، النواخذة يأجلوا سفراتهم في هذه المواقيت، 8 ضربات بحر معروفة أو 7 ضربات بحر معروفة لم يسجل لأي نواخذة عماني إنه دار البحر أو دخل البحر في هذه المواسم من باب الخبرة، إلا في حالتين منفردتين في سنة الغرق اللي مشهورة في مرباط وفي صور، هذه ربما تكون في بعضها أخطاء من قبل النواخذة كحادثتين سجلت يعني، لكن ليست هي استثناء وليست قاعدة. القاعدة أن هناك التزام كامل ب يعني قواعد معينة نشأ عليها الآباء من الأجداد وورثوها، وبالتالي توارثوها وثبتوها أنه لا يمكن المجازفة بدخول البحر في هذه الفترات سواء حدثت الضربة أو لم تحدث. إذا حدثت الضربة فأنا في أمان، وإذا لم تحدث فأنا في أمان حتى البعد عن الشاطئ في هذه المواقيت.
1: جميل. فالآن يعني في هاي خلال اليومين الجايين إذا ظهر نجم سهيل يعني معناته إلا ما احتسهيل في عرض الجنوب يعني بشارة خير ولا خلاص هذاك أول كان دكتور؟
2: أنا في رأيي أن الموضوع تداخل مع علوم المناخ شوي، وأنه بدت يعني تأثير الاحتباس الحراري عم بعض الظواهر أصبحت متطرفة جدا في بعض مناطق العالم. لذلك نعم هناك انكسار لشدة الحر لكن ليس يعني
1: مش دلال انه دخلنا على فصل الشتاء
2: بالضبط، لانه احيانا لما يجيك على 21/6 يقول لك والله اليوم دخول فصل الصيف فلكيا.
0: ايوه فلكيا دائما
2: مختلف عن مناخيا، لانه مناخيا يبدا من شهر 5، انا شهر 6 معتبر انه الشمس تعامدت على مدار السرطان في هذا التوقيت، وبالتالي يعني ليس علاقه بمدى ارتفاع درجه الحراره من انخفاض هذا
1: ففلكيا نحن بدايه ان شاء الله الشتاء بيكون
2: 21 سبتمبر.
1: يا ربي دكتور بعيد يعني حتى لو شفنا سهيل بعد يومين ما نفرح،
0: ما في فايدة خلاص.
1: حمد ايش رايك بنروح مع الدكتور لفاصل نرجع نكمل بعده؟

كافي على هلا اف ام. في كل يوم هناك لحظات تستحق اكثر. مع بطاقات البنك الاهلي الائتمانية كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا اكثر. عروض حصرية ومكافآت مجزية وتجاربها استثنائية تضيف قيمة إلى أسلوب حياتك، لأن التميز ليس مناسبة بل تجربة نعيشها كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز. اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلب أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-75748 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.

0: تواصل معنا على الرقم 9634-4767 أو 22-00-9004. مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: خريج وبس أو خريج جامعة مسقط؟ تميز وحقق طموحاتك بدراسة البكالوريوس في جامعة مسقط ببرامج حديثة تواكب سوق العمل في الهندسة، اللوجستيات، الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الإدارة، التسويق الرقمي، الهندسة الرقمية وهندسة البرمجيات وغيرها من البرامج المرتبطة بشهادات مهنية. الجامعة الوحيدة اللي تقدم 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية تأهلك لسوق العمل. التحق الآن لتحصل على رسوم دراسية مخفضة تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على 9389-2504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
0: قدم لكم طيران السلام، حالة الطقس.
2: من هلا أفهم، هذه حالة الطقس غائم جزئيا إلى غائم على سواحل محافظة الظفار والجبال المجاورة لها، مع تساقط الرذاذ المتقطع وفرص هطول أمطار متفرقة على البادية والمناطق الجبلية. تدفق السحب العالية والمتوسطة على معظم المحافظات وفرص تشكل السحب الركامية وهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة، وقد تمتد للمناطق الصحراوية خلال فترة المساء.
3: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام. عيش التميز مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية واستمتع بعالم من المزايا.
4: الضباب ومع الأجواء الباردة يبقى الطعم اللي يجمع الكل حوله، الصفاء نكهة تكمل كل طلعة خريف.
5: عندما تجتمع الجرأة مع الفخامة يولد كيدن، العطر الذي توج بأفضل عطر على مستوى الخليج بمزيج آسر من نفحات الزعفران والفانيلا والهيل ليمنحك شخصية لا تنسى. كيدن من عمان لكشري، متوفر في صلالة، جراند مول، عمان مول ومسقط مول.

0: ويا هلا وسهلا مستمعين مراجعين، نكمل الحديث عن موضوعنا وقاعدين نتكلم ويا ضيفنا في الفاصل عن موضوع السياحة الفلكية وكيف أن مهم نهتم في هذا الجانب اليوم. لكن قبل ما نتطرق في هذا الجانب، أنا ذكرت سؤال الحين، يعني اليوم نسمع كثير عن النيازك، عن الشهب، هل ونسمع مثلا بين فترة وفترة في خبر، سواء كان في عمان ما أتذكر إذا سمعت، لكن أسمع يعني على مستوى العالم أن في المنطقة الفلانية تم العثور على النيزك كذا كذا، شاهد مكان السقوط الشكل كذا، هل فعلا سقوط النيازك هذا موجود؟ وهل موجود عندنا في عمان؟ وهل ممكن نحن نخاف من هذا الشيء؟
1: هو هذا يذكرنا بما حدث يوم 23 يونيو تقريبا من هذه السنة، يونيو الماضي.
2: 23 يونيو ايش صار دكتور؟
1: كان في كرة نارية دخلت السماء،
0: صحيح،
1: صوروها في أكثر من محافظة،
0: نعم،
1: من جنوب الشرقية، في الشرقية بشكل عام، في مسقط، في الداخلية، وفي جنوب الباطنة، وفي شمال الباطنة، ما أتذكر المكان. لكن عموما هذا يعني يخلق جدلية القادمون من السماء. الآن يعني في السابق كان موجود معانا إما أنه يكون عبارة عن نيزك أو يكون هو عبارة عن كرة نارية هي أعلى كتلة من النيزك، لكن ما شهاب أو كتلة نارية أو كرة نارية أو نيزك يسقط في الأرض أو يصطدم بالأرض. النوعين الأولانية طبعا لا يصطدموا بالأرض، وإنما تكون الإضاءة أكبر، ويمكن يحصل صوت في الانفجار أحيانا في بعض الكرات النارية. الآن أصبح معنا الحطام الفضائي، هناك ملايين من يعني الحطام الفضائي اللي موجود حوالين الأرض، ناتج عن انتهاء عمر القمر صناعية معينة، ناتج عن خروجها من الخدمة إلى آخره. هذا في بعض الأحيان قد تدخل إلى الأرض وتحترق بنفس الآلية اللي يحترق فيها بعض الأجرام الكونية مثل الشهب أو النيازك أو الكرات النارية. وبالتالي الآن نحتاج إلى أكثر يعني تيقنا من ما هو موجود وما هو مشاهد في هذه الفترة. لا يعتمد الآن على وجود الضوء المعين وبالتالي يشير إلى وجود مثلا مادة معينة أو عنصر معين يعطيني إشارة إلى أنها عنصر هذا نيزك أو هذا عبارة عن كرة نارية، لأنه موجود عندي خط ثالث اللي هو الحطام الفضائي. الآن إذا جينا لسالفة النيازك في عمان مميزة جدا بوجود النيازك المريخية الحمر، يعني 195 تقريبا إذا ما خان الظن، اللي هو تم إرسال عينة منه إلى المريخ واعتباره كمعايرة لبعض المركبات اللي وصلت إلى المريخ، هل هي فعلا جاية من هذا الصوب؟ وبالتالي كانت جدا ناجحة حسب ما يعني نشرت في بعض الدراسات في ورقة بحثية في 2024-2025، كان هناك ورقة بحثية تتكلم عن هذا النوع من النيازك. وبالتالي هذه يعطيك إشارة إلى أن عمان هي عبارة عن في عندها وفرة كبيرة حدثت قبل ملايين السنوات، قبل آلاف السنوات، مئات الآلاف من السنوات، في وصول عدد كبير من النيازك المريخية. طبعا المريخ يعتقد أنه اصطدم بجسم كبير، هو كوكب أو قمر أو إلى آخره، انفصل جزء منه وبالتالي تطاير في كحطام، ومن ثم وصل إلى بعض المناطق في الأرض من ضمنها سلطنة عمان.
0: نعم.
1: وبالتالي هذه الوفرة من النيازك توفر لك صيغة بحثية، تفتح لك مجال إلى أنه إيصال الشباب بشكل كبير إلى استخراج أوراق بحثية أو إصدار أوراق بحثية تخص هذا النوع من العلوم الجيولوجية أو الفلكية. وأيضا ممكن تروج لك نوع من أنواع السياحة الفلكية إذا كان بنعرض أنواع معينة من نيازك هذا في المتاحف أو في بعض الأماكن الجاذبة للسياح في ضمن أو نطاق السياحة بشكل عام.
2: يعني دكتور، يمكن احنا علميا يمكن ما نعرف ايش الفرق أصلا بين مثلا الشهاب والنيازك والكويكب، يعني حتى لو يعني احيانا مثل ما قلنا مثلا يقول لك في هذا الموقع والله كان في سقوط مثلا للنيازك، يعني حتى هي كفكره او انه هو ايش بالضبط احنا ما نعرف. لو نعطي كذا يعني تعريف مبسط للمستمع اللي يسمعنا بعيد عن يعني تعريف العلميه البحته.
1: هو باختصار او يعني عباره بسيطه انه الجسمين هما عباره عن اجسام كونيه قادمه من الفضاء. الفرق انه الاول دخل الى الغلاف الجوي للارض واحترق بالكامل وسمي شهاب. اذا كان هذا الجسم اكبر بقليل استطاع انه يصل واضاءته تكون اكبر، لكن لم يصطدم بالارض فممكن يكون عباره عن كره ناريه. اذا اصطدم بالارض وصل الكتله كانت كبيره بحيث يصطدم بالارض هذا يسمى نيزك. فالقضية هل يصل أو لا يصل. في بعض المناطق أو في بعض الفترات من العام مثل تحدث زخات للشهب مصدرها عبارة عن مثلا البرشاويات، هي عبارة عن مصدر البرشاوس أو في الاتجاه في كوكبة برشاوس، لكن مصدرها هو عبارة مثل ما قلنا عن مذنب يمر أو يتقاطع مع حطام أو دوران الأرض يتقاطع مع حطام لهذا المذنب، وبالتالي في هذه الفترة من العام نشهد زخات للشهب ببعض أن تستمر لفترة كبيرة عدد كبير سرعات عالية، لكن هذا ما يمنع أنه في شهب على مدار العام نشهدها.
0: جميل.
1: ممكن واحد خاطف في الدرب وشاف شاب
0: صحيح
1: يعني يسقط كذا بغض النظر عنه، لكن في مثلا زخات شهب الأسديان، زخات شهب البرشاويات إلى آخره، هذه معروفة ولها مواقيتها المعينة. بينما النيزك يحدث فجأة ما في مواقيت معينة أنه سقط. وفي بعض الناس متخصصين في هذا يسمى يصيدين نيازك، هم عنده خلفية عن المكان وعنده خلفية عن التاريخ وعنده عن جغرافيا، وبالتالي يبحث في منطقة جغرافي محدد للحصول على قطعة ولو صغيرة من نيازك، لأنه قيمتها العلمية عالية وقيمتها المالية أعلى.
2: جميل. خاصة يعني الصحاري العمانية يعني دكتور احنا يعني نسمع عنها هي تعتبر من أهم الأماكن اللي ممكن يعثروا عليها على يعني نيازك، فهل أنا كشخص يعني خلنا نقول عادي ممكن أن فعلا أعثر لي على نيزك كذا في واحدة من الصحاري ولا؟
1: ما بالضبط يعني ما هي بالأمر السهل يعني لما تكلمت عن في خبراء في هذا الجانب وبالتالي قادرين على أنهم يحصلوا. ممكن صدفة تقود شخص معين إلى حصول على قطعة من الحجارة ومن ثم يكتشف أن هذه القطعة هي عبارة عن قطعة من نيزك معين، قد يكون هذا النيزك نادر لكن صح. ليست بالقاعدة بحيث أنها تعمم، لابد أن يكون عندك معرفة علمية. أنا كشخص فلكي ما ممكن يعني أو في بعض الأحيان ما أقدر أميز إذا كان هذا هو عبارة عن حجر عادي رسوبي أو ناري إلى آخر أو هذا هو عبارة عن نيزك
2: بالضبط.
1: لأنه أنا تخصصي في نطاق معين في نطاق الفلك وليس الجيولوجيا.
2: نعم.
1: وبالتالي هذا أقرب إلى تخصص الجيولوجيا من الموضوع تكاملي ما بين العلوم، ما بين علوم الفلك يتقاطع مع الجيولوجيا، يتقاطع مع علوم المناخ والطقس، يتقاطع مع علوم ثانية، وبالتالي هو تكاملي مع العلوم الأخرى.
2: نعم. إذا نرجع احنا تكلمنا مثلا قلنا يعني سقوط دكتور نيازك يعني الصحاري العمانية تعتبر من أماكن يعني من أكثر الأماكن المهمة، احنا بنروح بشكل عام طبعا علوم الفلك، وإذا نتكلم عن السياحة الفلكية.

0: نعم بعيدة عن يعني الأماكن اللي يزوروها السياح، لكن فيها تميز بأنها تستمتع بمناطق بعيدة عن التلوث الضوئي تماما، بمعنى أنها خالية من التلوث الضوئي، وبالتالي إقامة الفعاليات الفلكية، إقامة المحافل العالمية للمصورين الفلكيين للراصدين الفلكيين في هذه المناطق تعتبر ميزة جدا عالية، وبالتالي بإمكاننا إحياء السياحة الليلية في محافظة الوسطى، وخاصة في فصل الخريف وفصل الشتاء اللي هو موسم السياحة في السلطنة، بحيث أن يزورون عدد كبير من السياح في أثناء في فصل الخريف وفصل الشتاء. إذا ما عززنا من مكان محافظة الوسطى ولايتي مقشن وثمريت في محافظة ظفار في هذا الجانب، وركزنا على بناء يعني البنى التحتية للعلم الفلك في هذه المحافظات، طبعا الموضوع يحتاج دراسة جدوى، يحتاج استشارات من شركات عالمية ومؤسسات عالمية، لكن هذا ما يمنع ان انا الان عندي مكان ربما يكون فيه التلوث الضوئي 0%، قادر على تصوير اي ظاهرة فلكية.
1: يعني دكتور، فنقول يعني افضل المواسم للسياحة الفلكية اللي هي تعتبر يعني في مثل ما ذكرت مثلا فصل الشتاء، يعني الفصول على مستوى السلطنة او يعني الاشهر اللي المفروض يكون فيها.
0: ما شرط، يعني انا اتكلم الان عن بعض المحافظات اللي ربما ترتفع فيها درجات الحرارة في فصل الصيف، وبالتالي يقول لك انا ما ممكن استغل السياح، لا بالامكان استغلال السياح، يعني وخاصة السياحة الليلية سواء في الصيف او في الشتاء. بناء المراصد يعتمد على بعض المناطق اللي فيها رطوبة منخفضة جدا، تلوث ضوئي منخفض، تداخلات كهرومغناطيسية منخفضة، وبالتالي هذه عندك مناطق مرشحة بقوة لتكون مثالية لهذا النوع من بناء المناصد للاستثمار العلمي أو للسياحة الفلكية. الآن في بعض المواسم اللي هي في فصل الصيف مثلا، جبل الأخضر ممتاز جدا للسياحة الفلكية، جبل شمس ممتاز جدا للسياحة الفلكية، معانا محمية أضواء النجوم في جبل شمس على امتداد واسع، وبالتالي يمكن استغلال هذه المناطق واستنساخها في بعض المحافظات مثل يعني محافظة مسقط في الجبل الأبيض مثلا، في قرية توكان في جنوب الباطنة، في بعض الأماكن مثلا في المرتفعات، في محافظة مسندم في فصل الشتاء، محافظة مسندم عندها موسم سياحي عالي ومرتفع، والآن بدأ عدد السواح يتزايد بشكل ملحوظ، أنا شفت هذا في آخر سنتين كنت موجود هناك، وبالتالي بالإمكان أيضا استغلال محافظة مسندم كسياحة فلكية في بعض الأماكن اللي تنعدم فيها السياحة أو تنعدم فيها التلوث الضوئي. ليست هناك بقعة في السلطنة مستبعدة من قضية السياحة الفلكية إذا ما أوجدنا الصيغة المناسبة للاستثمار في هذا المجال. وأنا زرت أماكن مثلا حتى في ولاية مدحة، موجود أماكن فيها مناسبة جدا لاستغلال السياحة الفلكية، وإن كانت المناطق محدودة يعني أو التلوث الضوئي أو صغر المكان، لكن أريد فيها يعني شيء جدا مناسب. وبالتالي أنا أتكلم عن تنوع جغرافي يشمل محافظة مسندم إلى محافظة الظفار، وبالتالي يمكن استغلاله بشكل أمثل.
2: جميل جميل. زي لو نتكلم عن سماء السلطنة اليوم وموقعها، شو اللي يميزها عن دول العالم الباقية؟ شو يميز السلطنة في هذا الجانب، في جانب السياحة الفلكية؟
0: أنت معك موروث فلكي عالي، أنت معك سماء خالية من السحب أو سماء خالية من الملوثات، اللي قد نصل إلى 365 يوم إذا ما يعني إذا ما بالغنا في الموضوع، لأننا نتكلم عن محافظات تمتد مثل ما قلنا من مسندم إلى ظفار. أنت معك أيضا موقع جغرافي 23 درجة الخط اللي نقع فيه، وبالتالي عدد كبير من النجوم، عدد كبير من الكويكبات، بالإمكان رصد بعض كبير، عدد كبير من الاحتجابات اللي تحدث، يعني أشخاص يسافروا لمسافات طويلة على أساس أنه يرصد الاحتجاب نجم وراء نجم آخر أو خلف نجم آخر. وبالتالي أنا إذا ما يعني طرحت نفسي كخيار ضمن خارطة السياحة الفلكية اللي يعني الآن ارتفعت قيمة الإيرادات مالها أو ارتفعت السوق مالها من مئات الملايين من الدولارات إلى مليارات الدولارات، وصلت إلى 4 مليار دولار، نتكلم عن 3% من مجموع السياحة بشكل عام خلال العقدين الماضيين أو خلال العقد الماضي بشكل عام، وما زال يتنامى. فنتكلم عن مبالغ يعني هائلة جدا في السياحة من ضمن نطاق السياحة، فنخلي يعني من نوع من أنواع التنوع بناء على رؤية عمان 2040 واستثمار في

0: اقتصاد المعرفة أن يكون للسياحة الفلكية دور في هذا المجال، وبالتالي تخلق وظائف توطن الوظائف في أماكنها، بمعنى أن أنا ما أحتاج إلى أنقل شخص من محافظة الوسطى إلى محافظات أخرى على أساس أنه يبحث عن عمل، بينما السياحة الفلكية أوجدت هذا النوع من الوظائف في هذه الأماكن، وبالتالي هي تخدم المجتمع المحلي أكثر منها تخدم الأشخاص الآخرين اللي بعيدين. ممكن نؤهل، ممكن ندرب يعني اللي هم الخبراء في السياحة الفلكية، وبالتالي يكون معنا خبراء عمانيين مثل ما موجودين معنا الآن خبراء في السياحة العادية أو مرشدين سياحيين، يكون معنا مرشدين فلكيين قادرين على أنهم يغطيوا نوع كبير من السياح. في بعض السياح يجيك إلى عمان ما قاصد أنه يبحث عن مولات أو يبحث عن المدنية، هو يبحث عن الراحة، يبحث عن الهدوء، يبحث عن الاسترخاء. توفره سلطنة عمان بشكل عام في كل محافظة هذا النوع من السياحة.
1: نعم، يعني دكتور، وإحنا كذا يعني الوقت يدركنا، إذا كان إحنا نقول الكسوف لن يظهر في عمان غدا، والعالم خلنا نقول على موعد مع الكسوف الكلي، قلنا للشمس نفس ما إحنا تطرقنا للموضوع في بداية الحوار، فإحنا ما عندنا شيء بكرة.
0: بالضبط، إحنا موعد على 2 أغسطس إن شاء الله من 2027 القادم بالسلامة والعافية، بيكون معنا أطول كسوف كلي في القرن، يمر بمدينة جدة السعودية، خميس مشيط قريب من أبها، هناك بيكون مشاهد في مكة المكرمة، في بعض مناطق مصر، وبعض المناطق في المغرب. هذه بتشهد كسوف كلي للشمس حلقي، ينتد لمدة 5 دقائق و55 ثانية في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية، 6 دقائق و5 ثواني في خميس مشيط وأبها، و5 دقائق و40 ثانية تقريبا في مكة المكرمة، وبالتالي هي مثالية جدا للرصد لجميع. والآن بدأت الأمور تتضح يعني، أو بدأت الحجوزات تتسارع في هذه المناطق لحجز مكان لرؤية الكسوف الكلي في 2 أغسطس 2027. ما سيحدث في سلطنة عمان هو كسوف جزئي ستشهده في نفس التوقيت، ما يحدث غدا طبعا يمر بشمال أسبانيا، يستمر لمدة دقيقة ونصف في أفضل الأحوال. إذا ما قارنا بالكسوف القادم في جدة أو في المملكة العربية السعودية ومصر والمغرب العربي، فهو الأعلى في القرن بالكامل، 5 دقائق و55 ثانية و6 دقائق و5 ثواني، فهذا رقم جدا عالي، بينما سيكون في السلطنة يعني كسوف جزئي. احنا شهدنا كسوف حلقة في 2019، وكان للجمعية العمانية للفلك والفضاء تجربة لسياحة فلكية ومخيم فلكي، حضروا أكثر من 300 شخص من حول العالم لتصوير لحظة تغطية الشمس أو قرص الشمس بالكامل. حدث أيضا 2020، لكن للأسف كان ما يعني كورونا موجود، فيروس كورونا، جائحة كورونا كانت مغطية على الوضع. الآن نتأمل أنه يكون للباحثين العمانيين، للمصورين العمانيين حضور في واحدة من الدول العربية. نتمنى للجمعية أن تحصل على دعم معين لإرسال النخبة من المصورين العالميين اللي وصلوا للعالمية معانا في سلطنة عمان إلى إحدى هذه الدول، لاستثمار هذا ترويجا للمصورين العمانيين، دعما للمصور العماني الفلكي العمانيين. الجمعية قائمة بدورها في هذا الجانب، وبالتالي إن شاء الله متى ما كان أي حدث فلكي سواء كان محلي أو إقليمي، فالجمعية دائما متواصلة مع وسائل التواصل الاجتماعي، في وسائل التواصل الاجتماعي مع وسائل الإعلام المحلية، وبالتالي التوعية دائما تأتي من المعرفة، وكلما كان الشخص يستمد المعلومات من أصحاب المعرفة كلما كانت الأمور تتضح بشكل أفضل، بعيدا عن التهويلات، بعيدا عن المتناقضات اللي تحصل أو اللي يروج لها بعض للأسف يعني منهم في وسائل التواصل الاجتماعي وغير مؤهلين للحديث عن هذا الجانب.
1: نعم، ولكن احنا ان شاء الله يعني معوضين على موضوع مثل ما قلنا اللي هي زخة البرشاويات بكرة، عندنا موعد معاها
0: بإذن الله. على مستوى الجمعية العمانية للفلك والفضاء هناك يعني في يعني نسبة كبيرة من المصورين على استعداد انهم حجزوا اماكن معينة بعيدا عن التلوث الضوئي، بعيدا في الصحاري في مناطق مظلمة في الجبال لتصوير هذا الحدث. طبعا المستمعين بإمكانهم انهم يرصدوا، وان كان غير متاح لان انا اخرج خارج محافظة مسقط أو خارج المحافظات اللي أو الولايات اللي فيها تلوث ضوئي أو مراكز الولايات. فيعني نطمئنهم إنه الموضوع ليس بذيك صعوبة بحيث إنه يحتاج أجهزة مساعدة، لا بالإمكان فوق السطح بعيدا عن أماكن بالعين المجردة إنه ممكن تشوفها وتحسب عدد. إذا رصدت 30 شهاب في الساعة فهذا جزء كبير في منطقة ذات تلوث ضوئي، بينما لو رصدت من 80 فأعلى فهذا جدا ممتاز في مناطق غير ذات تلوث ضوئي.
1: نعم، وقلت لنا التوقيت المناسب راح يكون دكتور
0: بعد منتصف الليل حتى مطلع الفجر، لكن كلما كان يعني الوقت متأخر كلما كان أفضل قبل ما يطلع القمر قبيل الفجر، لكن بشكل عام الليلة مناسبة جدا وربما يعني تكون أفضل من الأعوام القادمة أو اللاحقة السابقة لأنه القمر غير موجود.
1: نعم، يعني إحنا مو ضروري نروح على بحر ولا ضروري نكون في صحراء، ممكن من سطح البيت.
0: من سطح البيت بالإمكان، من السيارة بالإمكان، من حوش البيت بالإمكان، من أي مكان في الشخص واقف بالإمكان إنه يرصد شهاب شهابين، فهذه هي متعة. بالإمكان إنه يصور من تليفون، ينزل على مواصل التواصل أو مواقع التواصل الاجتماعي. هناك مواهب تظهر فجأة، يتواصل مع الجمعية العمانية للفلك والفضاء. يعني إشارة أخيرة، الجمعية ليست للمختصين، هي للهواة، وبالتالي أي شخص عنده رغبة في الانضمام إلى علم الفلك أو بتعلم علم الفلك أو عنده الرغبة في تزويدنا بمعرفة فلكية معينة، فالجمعية تفتح بابها للجميع بدون استثناء، من عمر 18 سنة فما فوق، جميع المهن، جميع التخصصات، جميع شرائح المجتمع مرحب فيهم في الجمعية.
1: جميل جدا دكتور، لكم جزيل الشكر. يعني نقول ما في يعني مثلا نقول إجراءات احترازية لازم احنا نقوم فيها هاليومين ولا مع هذا الظواهر، ما في أي شيء، الأمور كلها طبيعية دكتور؟
0: بالضبط، باستثناء أنه لا تهول ظهور نجم سهيل إلا البقية ما يعيب على شيء.
2: والحوامل بعد أموركم طيبة؟
1: عادي، ممكن تستمتع برؤية
0: شهب من ليلة اليوم يبلغ ذروة غدا إن شاء الله، يستمر لكن بأعداد أقل مثل ما قلنا.
1: يعني قلنا الذروة دكتور من ليلة بكرة إن شاء الله.
0: إن شاء الله
2: بإذن الله تعالى. أنا باكر خلاص يالس أدور لي مكان بعيدا عن الإضاءات الشارع.
1: الدكتور قال حتى لو سطح البيت
2: خلاص باكر أنا جالس في سطح البيت
1: أحاول
0: أهم شيء تصور توثق
2: أكيد لازم شيء مميز
0: ومشنا حسابات الجمعية في التصوير
2: بإذن الله تعالى.
1: يعني أو على الأقل ها حاول تشوف لك أعلى مبنى كذا هنا في مسقط
2: أيوة.
1: فوق السطح تحاول تسوي لك كذا جلسة. احنا سعيدين بتواجدك اليوم معانا دكتور، وشكرا لك وعلى وقتك أيضا، يعني ما قصرت أبدا معنا بالمعلومات، جزاك الله ألف خير. شكرا جزيلا لك.
0: سعيد أن أتواجد معكم وسعيد أن نعطي معلومات للمستمعين حول الظواهر الفلكية، ودائما شكر لكم أنكم توضحوا هذه المعلومات بشكل علمي لجميع المستمعين بعيدا عن التهويلات وبعيدا عن المعلومات المغالطة
1: بإذن الله تعالى. دكتور احنا يعني كل الشكر لك على تواجدك اليوم معانا وعلى وقتك ايضا. ايضا مستمعين احنا وصلنا لختام لقائنا مع ضيفنا الدكتور اسحاق بن يحيى الشعيري رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للفلك والفضاء. شكرا جزيلا لك دكتور.
0: شكرا جزيلا لك.
1: شكرا.
3: هلا كفي على هلا اف ام. هذه الساعة كانت برعاية أواصر، أسرع إنترنت في عمان، اشترك الآن عبر الواتساب 8000.
4: هذه الساعة كانت برعاية فنادق هوانا صلالة، احجز إجازتك في موسم خريف صلالة لدى فنادق هوانا صلالة، اتصل على 23-27-5748.
5: نقدم خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي بجودة عالية وموثوقية تامة. نماء لخدمات ظفار، نهتم بك.
6: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة، زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن، السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد مغامرتك تبدأ من هنا.

0: معك.
1: المادة 34 من قانون العمل: يجوز إبرام عقد العمل لمدة محددة أو لمدة غير محددة، فإذا حددت مدته يجب ألا تزيد على 5 أعوام قابلة للتجديد باتفاق الطرفين. وفي حالة تجديد العقد تعتبر المدة أو المدة الجديدة امتدادا للمدة الأصلية، وتضاف إليها في احتساب مدة الخدمة الإجمالية للعامل. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل. بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

0: كل الناس.
1: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
0: تواصل برسائلك وشاركنا في أي وقت وطول اليوم عبر الواتساب المباشر لكل برامج هلا اف ام على الرقم
2: 935-1027.
3: هلا اف ام،
4: مزاجك بالعربي.

0: الإنترنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: استمتع بجمال خريف ظفار وخلي رحلتك تترك أثرا أجمل على البيئة مع قرض سيارتي من بنك مسقط. امتلك سيارة كهربائية بسعر فائدة مخفض يبلغ 4.5% سنويا مع لوحة خريف ظفار مجانية وإعفاء من الرسوم السنوية للبطاقات الائتمانية للسنة الأولى. يسري العرض لغاية 15 من سبتمبر عام 2026. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmuscat.om أو أرسل كار إلى 90090.
2: عندك منتج ودك تبيعه في السوق أو توزعه على المحلات؟ أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
3: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز GS1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
2: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
3: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
2: فلنعرفها للعالم.
3: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.

0: كافيه على هلا اف ام.
1: إذا من هلا كافيه مشوارنا المسائي معاكم في منتصف الأسبوع مستمعينا مستمر إن شاء الله، ومع يعني ثاني وقفاتنا وفي ساعتنا الثانية وثاني ضيوفنا المميزين اليوم في الاستديو يا حمد.
2: أكيد وفاء، اليوم عندنا ما شاء الله كذا موهبة صاعدة في مجال نحن نحب الشباب كثير اللي هو كرة القدم والتعليق الرياضي. معانا اليوم كذا ولد جميل عنده هذه الموهبة اللي هو التعليق الرياضي، وإن شاء الله إن شاء الله أنا متأمل أنه يكون في يوم من الأيام في قناة كذا عالمية
1: من أبرز الأسماء.
2: من أبرز الأسماء بإذن الله تعالى. معنا اليوم محمد البلوشي، حياك الله محمد.
3: الله يحييك ويسلمك، شكرا لكم على استضافتي في هذا البرنامج الجميل، شكرا لكم.
2: نحن سعيدين محمد أنك اليوم تكون معانا. محمد اليوم أنت معلق رياضي صاعد، وأنا شفت حسابك على إنستغرام ما شاء الله شغال عليه وفي كذا مشاركات جميلة في هذا الجانب. زين، أنا ودي قبل ما نتكلم عن التعليق الرياضي اليوم، محمد صف كم عمره، وين يدرس، كيف موضوع الدراسة وياه؟
1: عرفنا عن نفسك محمد.
3: معاكم محمد بن أحمد البلوشي، العمر 14 سنة، مواليد 31/3/2012، أهل ولاية صنط، ابنهم محمد البلوشي، عمره 14 سنة، ومتفوق بإذن الله في مجال الدراسة. نعم
2: جميل بإذن الله تعالى. إنزين اليوم أنت كمعلق رياضي متى اكتشفت أن عندك هذه الموهبة؟ اليوم يعني كيف بدت وياك هذه الموهبة؟ كيف شفت نفسك في مجال التعليق الرياضي؟
3: والله بدت موهبتي وأنا عمري 9 سنوات. نعم جميل. وإلى الآن مستمر على هذه الموهبة. مثل ما عرفنا أن التعليق الرياضي متعة وإثارة، ومثل ما أنا أعلق على المباريات أذكر أن التعليق الرياضي متعة وإثارة وحافز كبير للفريقين. فبدأت من عمري 9 سنوات من المنزل، كان الوالد وأخوي الله يطول بعمارهم يلعبوا بلايستيشن.
2: جميل.
3: فكانت المباراة مملة.
2: حلو.
3: فأنا قصرت على الصوت كامل، كان معلق إنجليزي، فكان يعني أمرات يوقع أمرات يقول، فقررت بند الصوت وأبدي أعلق. فعلقت لاحظت أن اللي يلعب البلايستيشن تحمس أكثر، قام يهجم وقام يسجل، فكانت إثارة أكثر. فأبوي قال ما شاء الله أنت عندك هالموهبة ليش ما تستمر؟ فما قصر والد، دعمني في كل المجالات من ناحية الانستغرام السناب، وفتحت انستغرام وبدأت مسيرتي في التعليق الرياضي.
1: جميل جدا. يعني جميل. انت مثل ما قلت بادي وفي عمر 9 سنوات، لان انت كنت قاعد تحضر مباراة مملة كانت، والظاهر من كثر ما هي كانت مملة عشان كذا المعلق الانجليزي مسكين ما كان عارف يكمل التعليق. عرفت عليه، كان اللعب وايد تعبان الظاهر عشان كذا.
2: صحيح ترى وفاء، نحن اغلب اتوقع حتى انا اذكر يعني هالشيء كنا نسويه يعني لأن نحن معجبين اليوم كثير بالمعلقين الرياضيين، فكنا لما نلعب بلايستيشن ويا حد كذا حس المباراة يعني، أو الشخص الثالث، نحن أنا أعتبر نفسي مثلا في طرف ثالث بين اثنين يلعبون، ما قاعد أسوي شيء طالعهم يلعبون، فإدش الجو علق وياهم.
1: صحيح.
2: فأنت كذا بديت.
3: نعم.
2: جميل حلو. كيف كان حسيت الشعور لما كانوا يلعبون؟ يعني حماس فيه؟ كان
3: حماس. نعم كان، لأن كان تصل المباراة مملة، فلما علقت تحس متحفز أكثر، فبدي يسجل والد الهدف وأخوي يسجل الهدف، تعادل وكذا وفرحنا وانبسطنا وبدت مسيرتي التعليق.
2: زين منو كنت تقلد هذيك الفترة؟ منو كنت المعلق اللي يعني ماشي على أسلوبه أنت؟
3: كنت والله منذ الصغر أنا غير مقلد بصوتي روحي.
2: جميل.
3: يعني أنا ما أحب أقلد شخص بعدين بيقول مقلد هذا، لا، غير لما تستلم صوت يكون من صوتك من ناحيتك أنت. فهذا أسلوب جانبي من عندي، تعليق رياضي جميل يكون من عندك أنت.
2: جميل جميل, جميل, جميل.
1: إيه على إيش يعني مثلا تعتمد محمد؟ إيش تحس أنه في موضوع التعليق الرياضي خاصة على المباريات، أنت برأيك إيش اللي أنت تحتاجه كمعلق عشان تعلق على مباراة؟
3: والله يحتاج فقط أسامي اللاعبين، فقط هذا الشيء الوحيد اللي أحتاجه من المباراة، أسامي اللاعبين. أما باقي البيانات والهجمات كلها بيكون من عندي، أسامي اللاعبين أسامي المهاجمين فقط من المباراة، والباقي يكون على المعلق الرياضي.
2: جميل. زي ما تشوف محمد أنا أشوفه صعب يعني أنك تحفظ أسامي اللاعبين، خاصة إذا كانت مثلا مباراة أنت ما عارف أسامي لاعبينها كلهم،
1: أو منتخب يعني جديد عليك
2: مثلا. أيوة.
1: الحين مثلا كنا في كأس العالم وأجواء كأس العالم.
3: صح.
1: في منتخبات يعني
2: منتخب الرأس الأخضر مثلا، وهذه
1: اللي صراحة بدعوا
2: فعلا،
1: كانوا يستحقون
2: الوصول فعلا ما شاء الله. فكيف تحفظ الأساميهم؟ عندك طريقة معينة مثلا؟
3: شوف والله إذا كنت عارف الفريق وعارف لاعبينه أكون حافظا من نفسك، مثلا عندك إنجلترا مثلا بلينغهام أنت تكون حارف من نفسك، لكن في لاعبين يعطوك قائمة أسامي أنت تعلق تشوف القائمة وعلى رقم اللاعب، مثلا أنت تلعب كورة الآن رقمك صاحب الرقم 9 تشوف في القائمة اللي رقم 9 يعطيك الاسم.
2: جميل.
3: فتكون قائمة أسامي عندك.
2: جميل جميل. يعني اليوم أنت تعتمد على أرقام اللاعبين.
3: نعم.
2: جميل جميل. علقت على أتوقع على كذا مباريات عندكم هناك في شناص.
3: نعم.
2: وكيف كان الجو حسيت؟
3: والله جو متعة وإثارة مثل ما قلت لك. أيضا أنا طلعت من ولاية شناص، طلعت أكثر وأكثر. عندك السويق مباراتين كانت من فئات عمرية، أول مباراة كانت مباراة ناشئين، وعندك ثاني مباراة كانت مباراة سويق درجة أولى. وغيرها من مباريات السويق عندك الباطنة، عندك مجيس، وهذه الأمور.
2: جميل جميل ما شاء الله. وفاء اليوم ما شاء الله عندنا هذه المشاركات الجميلة. بس ما أدري، أنا بسأل وفاء أول شيء برجع لك. أنا زمان لا
1: بورطت تسألني في شيء ما أعرف أرجوك.
2: لأن أنا زمان ما أدري محمد، أتوقع محمد تعدى هذه المرحلة ما شاء الله. يعني نعتبره أنا مش كبير يعني وايد بعد، تراني مواليد الألفين، لكن محمد
1: العمر كله لك.
2: فكنت أحسب أول أن التعليق اللي نسمعه في التلفزيون موجود على في الملعب لما أنا أروح أحضر مباراة لايف. فأتوقع موجود التعليق الرياضي. فأول مباراة حضرتها
1: مباشر في الملعب
2: مباشر
1: في حياتك
2: أن ما في صوت الجمهور،
1: عاد أنت اللي جنبك إذا بيصيح يصيح.
2: أيوة. يعني غريب،
1: فحسيت المتعة ممكن تشوف المباراة بالتلفزيون أكثر من
2: أكثر
1: حضور الملعب.
2: صوت المعلق اليوم يفرق. ما أدري محمد إذا كان عندك هذا
1: كنت تتخيل
2: هذا الموضوع ولا كنت خلاص؟
3: والله في البدايات كنت أحس بأن صوت المعلق في الملعب موجود، لكن لما بديت أكبر وبديت أحضر ملاعب بين ولاية شناص كان ما يكون ماشي معلقين، فأنا لاحظ وين المعلقين، وين الحماس في التلفزيون، وين الحماس في أراضي الملاعب،
1: فحسيت أنه في فرق
3: كبير. نعم مثل ما قلت ليش
1: يعني أحيانا حتى لدرجة أنه مثلا أتخيل أقول إنه في مثلاً بعض المباريات، طيب يعني إيش يقول يكون الوضع؟ يعني إحنا بس نشوف اللعيبة يأشروا وكذا، وإحنا مع حماس اللي مجمل المباراة هو المعلق وأسلوبه، لأن
2: صحيح.
1: إحنا نشاهدها في التلفزيون. طيب هناك هم إيش يقول إيش ما يقولوا؟
2: صح. أنا ما أدري صراحة، أنا بسأل
1: اللعيبة
2: محمد أتوقع عنده خبرة أكثر في هذا المجال.
1: شو
2: هو بعد مش يعلق بس من خلف، لأن المعلقين الحين نسمعهم أن يعلقون من شاشة التلفزيون اللي احنا قاعدين نشوفها، له ما شاء الله عليه حتى حاضر في أرضية الملعب يعلق لايف، وهذا أتوقع ترى في صعوبة أكثر
1: فرق.
2: بعد هي فكيف هي وفاء سؤالها الحين الأجواء داخل المباراة شو تسمعهم يقولون؟ يعني في نحن نشوفهم يأشرون في التلفزيون
1: ونسمع تعليقك أنت مثلا كمعلق، هم اللعيبة هناك إيش يقول؟ يعني يكون الجو ما حماس نفس ما إحنا نشوف مع المعلق في المباراة في التلفزيون.
3: نعم، فيكون على حسب هم، إذا كانوا متحمسين للمباراة يلعبوا ويقدموا كل ما لديهم، لكن لما يرجعوا للمنزل وشي يتابعوا المباراة يسمع المعلق وش قال عنهم، وش قال، كيف الأسلوب معه، كيف هل علق على قولي أنا مثلا كذا، هاي الأمور.
2: زين محمد، اليوم التعليق الرياضي أو نحن نسمع كثير أن أنت لازم تكون بس تعرف أسامي اللاعبين وتصرخ وقت الجول، فعلا تعليق رياضي تي تشوفه ولا؟
3: لا مرة غير، هذا مختلف، لازم يكون عندك ثقافة.
2: حلو.
3: ولازم تعرف أن كرة القدم والتعليق الرياضي لازم توازي ما بينه. يعني مثلا عندك أقرب مثال، عندك الكرة في وسط الميدان.
2: جميل.
3: لازم تخف الرتم حق الصوت، توازن الصوت، متى ترفع صوتك عند الهجمات ومتى تخفض صوتك عند مثلا حارس المرمى. لما حارس المرمى تكون عند الكرة لازم ترفع صوتك؟ لا، لازم تخف الرتم كامل وتتثقف، ولازم تعرف عن الفريقين كيف بدوا مسيرتهم الكروية، هل كانوا فائزين بالمباراة السابقة أم خسروا، تعادلوا، هذه معلومات مهمة للمعلق الرياضي.
2: يعني لازم تكون أنت على اطلاع على يعني خلفية تكون خلنا نقول مثلا عن على الأقل الفريقين اللي يلعبون اليوم مثلا عن يعني انتصاراتهم السابقة، الهزائم، ترتيبهم في الدوري،
1: مواجهاتهم مع بعض،
2: مواجهاتهم مثلاً السابقة مثلا، مش بس تحفظ أسامي وقت الجول
1: تقول فلان سجل
2: جول، لازم يكون عندك ثقافة فعلا. ونحن اليوم نشوف كثير من المعلقين فعلا عندهم ناس ما قالت وفاء قبل ما نبدأ الحلقة أنها هي من محبي أو يعني المعلق يعني المفضل عنده عصام الشوالي مثلا. أنا قلت لك مثلا خليل بلوشي نفسك يعيبني مثلا. فأنت منو المعلق اللي تحسه كذا يعني تستانس لما هو يعلق مباراة مفضلة لك؟
1: خاصة أحيانا يكون في خيارات، يعني أنه هذا المباراة مثلا في تعليق صوتي مثلا المعلق فلان، هذا المعلق فلان، فعادة أنت وين تحب تسمع في التعليق؟
3: والله في كثيرين معلقين رياضيين ما شاء الله عليهم متألقين في التعليق الرياضي. أنا أتابع أكثر من معلق وأخذ أسلوب أكثر من واحد، يعني بدون أي استثناء الكل ما شاء الله عليهم أداء جميل، تعليقهم جميل، كل شيء فيهم متعلقين فيه، هذا ميزة المعلق الرياضي.
2: جميل.
3: فأنت تتابع مثلا ضغط على مثلا مباراة قوية، طلع لك مثلا حفيظ دراج أو طلع لك خليل بلوشي أو فارس عوض، فأنت تتابع شوف هذا عنده متعة، الثاني عنده متعة، فما تعرف تميز بين بدون استثناء.
1: بالنسبة لك إيش تحس محمد يعني يشدك إنه إيش اللي تسمع في التعليق الرياضي على المباريات من المعلق نفسه؟
3: والله عندش أكثر من معلق، عندش خليل بلوشي متميز في الشعر، يبلش الشعر عن الكورة، يبلش الشعر عن مثلا الهجمات كذي، فاهم علي؟ فعندك أكثر من معلق، عندك معلق آخر يجيب لك معلومات عن الكرة، كيف يعني متى صممت هذه الكرة، متى لعب هذا الملعب، متى آخر مرة تنافسوا على البطل، فأكثر من معلومة.
1: فتحس أن أنت تشدك أن أنت لما تريد تختار أنك تسمع مثلا المعلق مثلا خلينا نقول محمد البلوشي، لأن تحس أن أنت ما بس بتشوف مباراة وتستمتع بتعليق الصوتي، تحس أنك راح تأخذ من وراء أيضا معلومات، يعني هو مش وقت فقط وترفيه، تحس لا تستفيد وتزيد أكيد من معلوماتك.
3: نعم.
2: صحيح. إنزين اليوم أنت عندك تعليق لمباراة معينة، شو الأشياء اللي تسويها قبل ما تبدأ المباراة؟ في عندك مثلا تقول مثلا ما بشرب ماي بارد، بشرب ماي حار عسب صوتي، في أشياء تسويها؟
3: نعم، في كثير أشياء تسويها. عندك قبل المباراة سكريات، تخاف من السكريات، تشرب الماء الحار، عندك مثلا إذا شربت الماء البارد يمكن يصير معك بحة في الصوت، فهذا ممكن يأثر على التعليق الرياضي ويأثر على اللاعبين. أمرات إن مثلا إذا في التعليق الرياضي مثلا في الأراضي الميدان اللي هو البث المباشر، فيش ناس مثلا يجيب لك المايكات، فاللاعب يسمعك، أيضا أنت وتعلق اللاعب يسمعك، فإذا كنت تعلق وصارت معك بحة في الصوت فراح تحس يقلل من مستواه. فغير لما تكون مثلا مباراة ما فيها تعليق أو مباراة كذا، أو أنك لما تتناول سكريات كثيرة أيضا تصير بحة وتحس أنك غير قادر يعني تكمل المباراة، يمكن في نص الشوط خاص توقف تأخذ قسط الراحة، فهذه معلومات مفيدة.
2: لا ما شاء الله عنده معلومات، يعني قال ما يشرب ماي بارد، يأكل السكريات. نحن حتى لما نسجل مثلا شيء أو كذا نحاول نتجنب أن نأكل شيء كذا في شوكليت مثلا أو سكر، أنا أحسه يمكن يغير الصوت،
1: يأثر كذا على الأحبال الصوتية.
2: ما شاء الله عليه، هو يعني فاهم مش تعال علقه
1: بس. تبارك الله. يعني محمد، غير يعني هذه الأشياء اللي تنتبه مثلا عليها قبل أو تحافظ على صوتك أو إيش اللي مثلا تسوي، في خلينا نقول يعني تجهز مثلا عبارات معينة وأشياء قبل ما تبدأ التعليق الرياضي، تحس إنه في أشياء مثلا تكون جاهزة كذا على جنب أنت محضرها، جمل معينة مثل ما قلت، أبيات معينة أو معلومات معينة أنت تجهزها قبل ما تبدأ تعليق؟
3: في أشياء بسيطة عندك قبل التعليق أجهز أشياء بسيطة، أما الباقي يعني مثلا تمرير هاي لا إرادة تجيبها فتشوفه على طول تقولها، عندك الهدف تجهز للهدف لا هو على طول يجيك في المباراة، الشعر بتاخذ لك بيت على الأقل بتحضره قبل المباراة، فأشياء بسيطة مثل ما قلت ليش.
2: جميل جميل جميل. زين هني في رسالة من أماني، أماني تسلم عليك أول شيء، أتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله. تعرفها أماني زميلتنا؟
3: نعم نعم.
2: فهي تسلم عليك، ولأنه هو متواصل معاها وكان التنسيق وياها، فهي تسلم عليك، هي حاليا في تغطية في صلالة. عموما مكملين الحديث. زين أنا ودي أسألك اليوم لما يجيك مثلا تعليق رياضي لمباراة معينة إذا تورط باسم لاعب معين كذا صعب شو تسوي؟ تسحب عليه؟
3: لا ما تسحب عليه، تقدر تختصر اسمه بس إذا بتختصر حاول أنك تدقق على الاسم قد ما تقدر. مثلا اسم مثلا شخص كوري أسامي طويلة، معروف أن الكورية أسامي طويلة، فتاخذ نمط معين من الحروف تختصر اسمه، ولكن يظل الاسم لو قلت هذا الشيء اللي أنت تقوله في التعليق الرياضي يظل كما هو الاسم. يعني تاخذ شيء معين من الاسم، شيء بسيط، تختصر عليك أنت كمعلق وتختصر على أنت كمشاهد.
2: جميل.
3: فهذا شيء جميل أيضا أنك تختصر الأسامي. ولكن إذا كان اسم اللاعب قصير لازم تقوله عاد.
2: فعلا صحيح. حتى أنا أشوف
1: أحيانا يعني حتى مثل ما قلنا يعني منتخبات مثلا معينة فعلا أسامي
2: صحيح.
1: يعني في النطق يعني إحنا ممكن ننطقها بطريقة وهو أصلا لا، يعني يكون نطقها مثلا مختلف تمام
2: صحيح.
1: فتتحس نفسك ممكن تكون في إحراجات يعني تقع في أخرى
2: حتى أنا شفت قبل أتوقع في كأس العالم هذا شفت عصام الشوالي أو حفيظ دراجي يتكلم أنه كأنه في نوع من القانون الحين صار أنك لازم تنطق أسامي اللاعبين بالطريقة اللي في بلادهم. يعني ممكن نحن اليوم عندنا الاسم بالعربي يختلف نطقه عن في بلادهم هم.
1: المشكلة طيب في أحرف يعني صعبة
2: صحيح.
1: يمكن احنا نقولها مثلا ما يقولوها مثلا يعني في دول مثلا معينة او في الثقافة الإنجليزية مثلا في أحرف معينة مثلا ما فشط يعني ما اتوقع ان يقدروا يضبطوا هذه المسألة بتكون شوية صعبة.
2: لكن اتوقع محمد يعني خلاص متعدي هذه المرحلة واتوقع هو تراجع انت اسامي اللاعبين قبل ما تبدا اللقاء.
3: نعم قبل حتى عن تبدا المباراه تشوف اللي اسمه طويل تحاول تركز عليه اكثر او حتى انك تحفظ اسمه ولكن بشكل بسيط. يعني مثلا تقرا لك اول حرف، اول ما تقرا الحرف تعرف ان هذا اللاعب فلان اللي حضرت له سابقا قبل التعليق الرياضي فتقول اسمه بشكل صحيح. فهذه ميزه ايضا.
2: ممتاز ممتاز. انزين انت اليوم مشوارك مع التعليق الرياضي شو اكثر مباراه كذا تحسها يعني عالقه في بالك، تحسها كذا اخذت صدى او علقت فيها بشكل كذا جميل جدا؟ اليوم اكيد في معلقين اليوم نسمع في لهم مقاطع كثيره مثل عصام الشوالي لما كان يعلق على مباراه ريال مدريد ومانشستر سيتي فما حاجه ما نعرفش مثلا في كذا. عندك انت مباراه تذكرها؟
3: والله في كثير مباريات جميله صراحه ما تنسي، مباريات قويه، مباريات نهائيه، جماهير لا توصف، هذه كثير مباريات جميله صراحه دون استثناء اي مباراه صراحه. اي مباراه علقتها كانت مباراه حماسيه لا توصف. نعم لان انت تعلق المباراه تحس اكثر حماس، ما بالك مع الجمهور اللي يسمع تعليقك ويحفز فريقه ومع الهدف يتفاعل، فهذا شعور ثاني. فالى الان لا توجد اي ذكرى جميله موجوده، لكن مباريات كلها جميلة.
2: جميل. يعني كل المباريات اليوم اللي علقت عليها تعتبرها كذا جميلة. إنزين كيف تفاعل الجماهير مع تعليقك؟ كيف حسيت؟ شو انطباعهم؟
3: والله شوف عندك مباراة بدون جماهير، مثلا أنت كمعلق حاضر مباراة بس بدون جماهير، تحس اللاعبين بيسمعوا التعليق أو ما بيسمعوا على حسب الملاعب. إذا كان يسمع التعليق بيتحمس، لكن جماهير وين؟ لما يسجل هدف بس المعلق يتفاعل؟ لا، الحماسي الحماس الجمهور إذا كان موجود فهذا شيء قوي في المباراة. أهم عنصر الجماهير، طابع قوي. حتى أنا قلت في التعليق الرياضي ذكرت هاي المعلومة وذكرت هاي النقطة، قلت تعليق دون جماهير لا يوصف. هذا الشيء إذا كانت المباراة دون جماهير مباراة مملة، لكن مع المعلق سوف يحليها أكثر فأكثر. لكن لازم يكون حماس الجمهور موجود يحمس فريقه ويحفزهم، لأن المعلق بيكون حافز بين الفريقين بيساوي ما بين الفريق، ما بالك جمهور يحمس هذا الفريق والفريق الثاني ما يتحمس، فهذه ممكن تسبب مشكلة للفريق. فاهم علي؟
2: جميل جميل. إنزين اليوم أنت في البيت أكيد يعني كذا تجلس تقعد على مباريات الطالع متعلق كذا بينك وبين نفسك، أخوانك شو يقولون عنك؟ أبوك ووالدتك اليوم موجودين هنا يعني تحسهم كذا ممكن يقولوا والله
1: يعطوك ملاحظات
2: ملاحظات كذا؟ في
3: نعم في الملاحظات، الوالد ما يقصر معلوماته جميلة يعطيه ألف عافية. فأنت لما تعلق مثلا إذا كان مباراة السوني مباراة عادية أخوي يلعب وأنا أعلق، فإذا في غلط يوقفني يقول لي هذه عندنا غلطة كذا كذا كذا، استفيد منها وعدل هالغلطة. مثلا إذا نطقت مثلا الهدف ما طولت كلمة جول، بس إذا قلت جول هذه ما حماس، فيقول لي وقف طول كلمة جول.
0: جميل.
3: فأنا طوله يقول شفت الفرق، أو حتى يصورني فيديو يقول لي وين الأحسن الأول القديم الخطأ اللي فيه ولا هذا اللي عدلت الخطأ الحين. أنا أقول له الأحسن لأن معلوماته ما شاء الله عليه جميل، وهذه أنا نقاط استفيد منها. يعطيهم العافية.
0: يعطيهم العافية جداً. أكيد. واليوم نحن يعني نقدم لهم كل تحية، العائلة اليوم هي الدعم الأول أكيد في كل جانب. إنزين اليوم أنت يعني
1: يعني من العائلة خلينا نقول حمد إلى أيضا يعني المدرسة أصدقائك، أنت قلت ما شاء الله أنت بديت هذا الموهبة من عمر 9 سنوات واليوم أنت 14 سنة لك طولة العمر يا رب إن شاء الله محمد، فوين تحس نفسك يعني من بديت من عمرك 9 اليوم أنت عمرك 14 سنة إيش التغييرات اللي حسيت فيها؟ وأيضا يعني قلنا من دعم العائلة إلى دعم أيضا المدرسة وأصدقائك زملائك أيضا والناس اللي معاك في نفس الحارة في نفس المنطقة، إيش تشوف؟
3: والله في بداية الصغر يكون تركيزك قليل، فهم علي؟ فإذا أنت كان صغير في العمر 9 سنوات مثلا كنت أعلق بعلق على شوط واحد، أنك أيضا النفس يكون لما صغير يكون نفسك قليل، أنك لما تكون كبير نفسك قوي. فأنا لاحظت تغير في هذا المجال، عندك تطويل الكلمات، التركيز القوي، وعندك اللي في المدرسة يقولوا كيف عندك تعليق اليوم، كيف نبي نسمع الصوت، نبي نشوف أي مباراة، نبي نحضر كذا. فكنت إذا ما في مباراة أقول بإذن الله القادم أجمل في مباريات أكثر، فهم يقولوا أوكي خبرنا متى التوقيت ومتى هذه المباراة، هل أنت بتعلق؟ فهذا يحفزني أكثر وأكثر.
1: جميل. يعني وين محمد تريد صوتك يوصل؟
3: بإذن الله إلى الأعلى، صوتي بإذن الله يوصل إلى الأعلى. بإذن الله بتشوفوني في قناة بين سبورت بإذن الله تعالى.
0: يا سلام، أنا إن شاء الله أتمنى أني أشوفك في يوم من الأيام في هذه القناة مع نخبة من المعلقين اللي لهم باع طويل، واليوم ما شاء الله في معلقين كثير عمانيين متواجدين في قنوات كثيرة، ونحن نتمنى إن شاء الله تكون جزء منهم في يوم من الأيام. إنزين لو أسألك عن دوري تبغي تعلق عليه، لو خيروك اليوم مثلا أنت إن شاء الله في يوم من الأيام دخلت القناة اللي أنت ودك فيها، لو خيروك بين دوري معين تبغي تعلق أو بطولة معينة مثلا، شو البطولة اللي تحس أنا لا أبغي أعلق عليها هذه؟
3: والله في كثير بطولات، ما بس ما بطولات، في أكثر من شيء. عندك دوريات مثلا دور الأسباني ريال مدريد وبرشلونة، عندك دور الإنجليزي وأكثر من شيء، فعندك أيضا كأس العالم المتعة واللي ثارة هنا. عندك أقوى مباراة كانت النهاية أكيد، لكن الحماس أكثر كانت مباراة إنجلترا وفرنسا.
0: يا سلام.
3: فكانت نتيجة قوية لإنجلترا 6-4، وأيضا في النهائي كان إسبانيا والأرجنتين علقت عليها أيضا.
0: يا سلام.
3: في ظفار علقت عليه على المسارح، وهناك بديت في انظفار المسارح البسيطة، إلى الآن وصلت إلى هذا المستوى الكبير.
0: جميل جدا. إنزين أنا ودي أسألك أنت أول شيء، أنت شو الفريق اللي تشجعه؟
3: أنا ريال مدريد وبرشلونة، أنا أختار ريال مدريد.
0: ريال مدريد أوكي. اليوم أنت كمعلق رياضي كانت المباراة بين ريال مدريد وبرشلونة، هل بتنحاز لريال مدريد؟
3: لا طبعا، المعلق لازم يكون يحفز الفريقين، يعني مثلا إذا أنت فريقك يلعب ما تصير لفريقك يقول هذا المعلق لين فريق، يعني إحنا جمهورنا ما يستفيد، فيكون المعلق بين الجهتين
1: محايد.
3: أيوة محايد. محايد يكون محايد بينهم. برشلونة لعب سجل وقول يتفاعل مع برشلونة، ريال مدريد سجل وقول يتفاعل، ما أن برشلونة سجل ويحزن، لا
1: هو من داخله ما يكون كذا حزين تحس؟
3: نعم ما يكون حزين عادي، لكن يعني يخلص التعليق الرياضي عاد هو عاد هو راح
1: تحس ما يبين من نبرة صوته إنه ما ويتقدم يتقدم، ما عارف من اسمه هذاك مال برشلونة
0: ويعني
1: يعني مثلا عرفت علي تحس ما بيبين كذا من صوته. في مثلا معلقين انت سمعتهم يعلقوا على مباريات قدرت تعرف انه هذا جالس يشجع هذا المنتخب، مثلا صار معك ان سمعت مثلا حد من المعلقين ومن التعليق على المباراة انت كمحمد قدرت تعرف هذا المعلق ترى يشجع هذا المنتخب أو هذا الفريق؟
3: والله ما في معلقين، ما في
1: ما صار معك،
3: لأن المعلقين كلهم محايدين. لأن هذه ميزة التعليق الرياضي، لازم تكون محايد، لازم صحيح. تكون محايد، لأن إذا كنت مع مثلا فريق آخر والفريق الآخر بيحزن أكيد. فمثلا إذا لاميل يامال في برشلونة سجل هدف مثلا بقول جول، بخاف على النبرة، بيعرفوا أني حزين، بيقولوا هذا يعني مدريدي. فبيغضبوا عليك وبيقول لك ليش خفيت الرتم. فهذه معلومة.
0: أوكي، لكن لو كانت النتيجة كبيرة اليوم، أنت مدريدي، لو خلينا نقول مثلا برشلونة اليوم، أنا ترى مدريدي نفس الشيء نفسك يعني، بس أن لو كانت النتيجة خلينا نقول 5-0 يا الجول السادس، هل بتكون في هذاك الحماس؟
1: نعم، يتقدم يا
0: مال
1: على الجول السادس. نعم، هذا السادس قاد، بتكون في نفس الحماس ولا تحس نفسك حزين؟
3: لا لا، لازم تكون في نفس الحماس، لازم تحمس أيضا جماهير برشلونة. يمكن من الممكن في ناس ينتظروا تعليقك أنت بالذات عشان يتحمسوا معاك.
0: جميل.
3: فإذا مثلا في الجول السادس برشلونة تحزن، بيقولوا هذا كيف حزن يعني، صح. هذا ما حمس يعني، ليش سمعنا تعليقه هو ما حمسني.
0: صح.
3: لكن لازم تكون محايد مثل ما قلت لك،
0: نفس ما يكون محايد في نفس الوقت مش متعصب.
1: في ناس ممكن تكسر الشاشة مع التلفزيون بسبب المعلق قاعد مثلا يعصبوا. تعرف في ناس كذا مشجعين متعصبين يعني، ما أدري. خاص احنا ترى مقبلين على بطولة كأس الخليج،
0: كأس الخليج
1: جايتنا في سبتمبر اتوقع.
0: صحيح.
1: اذا ما خاب ظني. ف تعرف يعني بطولة الخليج خاصة لها وقع آخر على على على قلوبنا نحن كعمانيين خاصة. وإيش أصلا في أتوقع المنتخب يعني العماني يلعب فيه، تلقى البيوت كلها من صغير صحيح. لين كبير نحبه.
0: صحيح.
1: ونتابع. صح إنه يعني الله لا قال، الله لا قال يعني، لو خسرنا مثلا في مباراة نزعل وكذا ونعصب، بس بعد تيجي مباراة ثانية نقوم مرة ثانية من جد وجديد نشجع. فأنت كيف مع يعني موضوع المنتخب خلينا نقول والتعليق أيضا وبطولة الخليج تحديدا اللي إن شاء الله مقبلين عليها محمد؟
3: بإذن الله إذا الله أعطاني عمر بإذن الله بكون بعلق، يا في البيت يا بإذن الله أماكن أخرى بعلق بإذن الله الناس سمعوني. لكن يظل الحماس كما هو، سجل منتخب سجلوا أمام المنتخب مثلا، تلقى في الشباك كيف، فاهم علي؟ فيكون هذا رتم، يكون خاص. مثلا إذا منتخبك سجل تفرح، منتخب الآخر سجل لازم تفرح أيضا نفس الرتم. إذا فرحت فريقك لازم تفرح في الفريق الآخر، يعني ما تكون منافس ليهم لا، بل تكون محايد ما بينهم وتفرح جميع الفريقين وتخلص المباراة بإذن الله تفرح والمنتخب يصير.
0: لكن نحن في تعليقك على المنتخب ما نبغيك تكون محايد، نبغيك تكون ويا المنتخب العماني، لازم ما نبغي محايد، لأن أغلب ترى المعلقين حتى اليوم، حتى لو نسمع لي عصام الشواري حفيظ الدراجي حتى في مباريات كأس العالم اللي هي مفروض يكون في قمة الحيادية، ما يكونوا حياديين. هم صحيح يقولون أنا حيادي، بس هو ما يكون حيادي.
1: شعورك
0: وطنيتك تشل اليوم،
1: عمانيتك
3: هذا بلدك
0: هذا. صحيح صحيح فعلا. زين، أنا ودي أخذ كذا لقطة من تعليقه، لكن بعطي سيناريو أول شيء. تخيل أن اليوم مقبلين أو مش مقبلين بعدنا يعني، بعد 4 سنوات تقريبا في عام 2030 بيكون كأس العالم، وإن شاء الله نتأمل أن يكون منتخب عمان ضمن الفرق المنتخبات المتأهلة لكأس العالم. تخيل اليوم أن هذه مباراة حاسمة للمنتخب العماني تأهله لكأس العالم، في هذا في ملحق التصفيات، خلاص هذه المباراة إذا فاز فيها يتأهل، إذا خسر خلاص ما راح نشوف كأس العالم. فأنا أبغي تعليق كذا للحظة التسجيل الجول، عاد اختار اللاعب أنت اللي ودك، في الدقيقة الأخيرة كان الفريق اللي كان خلينا نقول المباراة 0-0 والمنتخب العماني سجل في آخر دقيقة وتأهل لكأس العالم 2030، يلا انطلق.
3: في انطلاق على الطرف الآن، هذه الكرات الجميلة على الطرف، هذا عصام الصبحي، عصام بتمريرة 1-2-1 في الدقائق الأخيرة من هذه المباراة، هل يصعد أم لا يصعد؟ سوف نرى في هذه المباراة. هذا عصام الصبحي عند صلاح، صلاح مرة أخرى بتمريرة 1-2-1، هذا عصام مرة أخرى، هذا الـ 1-2-1 التمريرة، هذه المراوغة السليمة، هذه التصويبة، ماذا هذه المراوغة؟ هذا حارس المرمى بالتركيز، لكن عادت الكرة مجددا، الاستحواذ الكبير تسجيل المنتخب العماني الآن بمراوغة سليمة 1-2-1. هذه الكرة الجميلة، هذا ما تعلمه كرة القدم، الإبداع في هذه اللحظات، هذه الانطلاقة، هذه العرضية، هذه التصويبة، جول. فوتبول إز إكسايتمنت، فوتبول إز فان، كرة القدم هي المتعة، هي الإثارة، هي الدقة. سل الرماح العوالية عن معالينا واستشهد البيضة، هل خاب الرجاء فينا؟ لما سعينا وما قدمنا من هذا الأداء الجميل؟ الهدف يأتي من بنت هذه الكرات الجميلة في هذه اللحظات الأخيرة من هذه المباراة. نعم، هدف قوي قد جاء من هذه اللحظات، رأسية صاروخية قد أتت بالملي. نعم، اهتزت الشباك وتزلزلت المدرجات، والأفراح المنتخب العماني في كل مكان من صغار وكبار، مثل ما رأيتم حماس الجمهور الداعم الكبير للفريقين. معلقكم محمد البلوشي.

0: محمد.
1: الله عليك.
0: انا احس لو فعلا هذه المباراه
1: اغمض عيني وافتح عيني واحصل نفسي فعلا عيشنا اجواء استثنائيه. الله يا عمار.
0: يا سلام. فعلا والله انا هي المباراه تخيليه
1: صحيح،
0: لكن مع هذا التعليق
1: عشنا الحماس
0: الجو صراحه
1: اللحظه.
0: فعلا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله في يوم من الايام
1: ان شاء الله
0: 2030 نشوفك معلق لمباراة المنتخب، هو متأهل لكأس العالم بإذن الله تعالى، ونشوفك بهذا الحماس تعلق على المنتخب وهو يقدم مستويات جميلة وانتصارات رائعة، وشلنا الحماس كذا نفس ما شليتنا الحين مع الحماس ما شاء الله يعني عليه
1: بإذن الله تعالى. احنا يعني سعيدين بتواجدك اليوم معنا محمد، واحنا معاك كذا يعني وصلنا لدقائق الختام. قبل ما نختم معاك هذا اللقاء، ايش هي رسالتك وايش حاب انك تقول؟
2: والله حاب اني اقول لاي شخص معاه موهبة مثل التعليق الرياضي او موهبة كرة القدم او اي مواهب دون استثناء، ان يطور هذه الموهبة، ما يتم على نفس الرتم، لا بل يطورها ولا يأس. في ناس مثلا بيقول لك هذه عندك غلطة، لا لازم تستفيد، ما تحزن لازم تستفيد، فهذا داعم رئيسي. ايضا عندك ما شاء الله اهلك ما بيقصروا، بقدموا كل شيء عشان يشوفوا ولدهم في اعلى المراتب، بيشوف الوالد بيشوف ان ولده احسن عنه، بيرفع راسهم. فهذه رسالتي، يقول نمي موهبتك بنفسك او مع عائلتك. هذه رسالتي تقول شكرا لكم لاستضافتي في هذا المكان الجميل.
0: نحن شاكرين لك محمد، واكيد نتمنى لك ان شاء الله كل التوفيق في مسيرتك في التعليق الرياضي. ان شاء الله نشوفك شاء الله. في يوم من الايام كذا معلق رياضي مرموق معروف مثل المعلقين اللي نسمع لهم دائما، ونختار دائما من بين المعلقين المعلق الصاعد محمد البلوشي
1: بإذن الله تعالى. كل التوفيق لك محمد، وشكرا على حضورك معانا اليوم، وعنواتكم هذه أكيد يعني على العين والرأس، ونتمنى لك كل التوفيق يا رب العالمين، ونشوفك في المكان اللي أنت تتمناه بإذن الله تعالى، من نجاح لآخر. إذن بكذا احنا معاكم مستمعينا وصلنا لختام هذا المشوار.
0: أكيد وفاء، خلاص وصلنا اليوم إلى نهاية هذا المشوار في برنامج هلا كافي. اليوم خذنا ضيفين كذا، سولفنا وياهم وخذنا وعطينا وانتهينا مع معلقنا اليوم. أكيد بيجدد اللقاء إن شاء الله بكرة وبعد بكرة في نفس الموعد. لذلك الحين كونوا في حفظ الله ورعايته، ودروب السلامة إن شاء الله نتمناها لكم. كنا معاكم أنا وفاء، وفي الإخراج اليوم كان حسين الشكيلي.
3: هلا كافي على هلا اف ام.
4: في كل يوم هناك لحظات تستحق اكثر. مع بطاقات البنك الاهلي الائتمانية، كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا اكثر، عروض حصرية ومكافآت مجزية وتجاربها استثنائية تضيف قيمة إلى أسلوب حياتك، لأن التميز ليس مناسبة بل تجربة نعيشها كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
5: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني، وبث برامجك المفضلة دون تقطيع، واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
6: لكل عطر حكاية، وحكاية رويال إنسنس من عمان. لكجري تبدأ من ظفار موطن اللبان الحوجري الأصيل، نفحات دخانية آسرة تمتزج بالعسل العماني والعنبر الدافئ ولمسات الجلد الفاخر لتمنحك حضورا أنيقا يدوم. رويال إنسنس من عمان. لكجري عطر يجسد إرث عمان في أبهى صوره، ويمنحك فخامة تترك أثرا لا ينسى. اكتشف رويال إنسنس من عمان لكجري في صلالة، جراند مول، وعمان مول، ومسقط مول.

0: حتى الضباب ومع الأجواء الباردة يبقى الطعم اللي يجمع الكل حوله. الصفاء نكهة تكمل كل طلعة خريف.
1: مع فايبر نت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
2: المادة 18 من قانون العمل: العمل حق للعمانيين ولا يجوز لغيرهم

هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية، كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر.

0: تعيشها كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
1: سهل عملية سداد فواتيرك مع خدمة الخصم المباشر عبر دفع تلقائي وآمن يتم من خلال حسابك البنكي بشكل دوري بعد التسجيل في الخدمة. نماء لخدمات ظفار، نهتم بك.
2: خلي هلا اف ام توصل اعلانك للناس.

الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا. بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات

الطعم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن، زوروا فروع بانهم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

0: تخيل يتم تسجيل أكثر من 200 حالة جديدة سنوياً في عمان لفيروس نقص المناعة المكتسب الإيد،
1: مع ملاحظة أن الحالات في تزايد مستمر.
0: صار الوقت أنك تفحص. تواصل مع جمعية الرؤية الإيجابية علشان يعطوك قائمة أماكن الفحص السريع بطريقة سرية في المنطقة القريبة لك وبدون طلب أي بيانات شخصية.
1: جمعية الرؤية الإيجابية.
0: اطمئن
1: اطمئن
0: الدعم موجود.

0: في جامعة البريمي نفتح أبواب التميز بتخصصات عصرية، تعليم بمعايير عالية، وحياة جامعية مليئة بالفرص والإبداع. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة وتميز مع خصم يصل إلى 50% على الرسوم الدراسية. للتسجيل والاستفسار اتصل على 800-200-00 أو زر الموقع الإلكتروني www.uob.edu.om. جامعة البريمي، بوابتك نحو تعليم متميز.
1: بداية يومك عادية مثل كل يوم، بس اليوم غير.
2: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
1: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
2: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فورا. المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

0: يوميات البرامج، تغطياتنا وآخر الأخبار، تفاعلكم مع مختلف القضايا اليومية
1: على حسابنا في تويتر
2: @ هلا FM Radio.
0: هلا FM على تويتر.
1: هلا FM Radio.
3: هلا FM.
2: مزاجك بالعرب.

0: شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة.
1: النظرة الأخيرة قبل مغادرة الفندق.
2: قبل لا تسكر باب الغرفة للمرة الأخيرة وقف لحظة وانظر حوالينك وتفقد الأدراج والخزنة وخلف الأبواب. هذه العادة البسيطة راح تمنعك من نسيان الكثير من الأغراض المهمة.
3: معلومة على الطاير تسمعوها على هلا.

في جامعة البريمي نفتح أبواب التميز بتخصصات عصرية، تعليم بمعايير عالية، وحياة جامعية مليئة بالفرص والإبداع. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة وتميز مع خصم يصل إلى 50% على الرسوم الدراسية. للتسجيل والاستفسار اتصل على 800-200-00 أو زر الموقع الإلكتروني www.uob.edu.om. جامعة البريمي، بوابتك نحو تعليم متميز. اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلب، أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-75748 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.

0: للأسف أنه الأب عنده أولاد وأولادهم الزوجين، صحيح أنهم كانوا في ذيك الفترة يجيوا يشوفوه ويروحوا، مرات ينام مرات ما ينام شوي يطول، فعاد خلاص قالوا للأطباء أنه من ناحيتنا احنا كالعلاج انتهى، يروح البيت ويروح على السرير وبالجهاز، وتم توفير الجهاز وكذا. الأولاد قالوا احنا ما أبونا ما يجي البيت، في المستشفى أريح له. طيب الأب ترى حاج السرير لما كان يعني محتاج علاج ما قصرنا فيه، المركز ما قصر فيه والمستشفى بشكل عام ما قصر فيه، عنده سرير وعنده علاج وكذا، ليش؟ قال ما عندنا مكان. أسأل الولد كيف يعني ما عندكم مكان؟ قال البيت ما عندنا مكان خليه فيه. قلت له هو ما موجود معاكم كان؟ أنا مستغربة يعني
1: وين كان عايش؟
0: وين كان عايش؟ والبيت باسم من كان؟ أنا قاني ذا الفضول يعني، البيت باسم من؟ قال البيت بيت الوالد. شوف الصدمة يعني، البيت بيت الوالد. قلت له بيت الوالد وما عنده مكان؟ قال ترى هو ينام في المجلس ولا ينام في الصالة. قلت له ما عنده غرفة خاصة؟ قال احنا يعني من كبرنا وكذا وتزوجنا ومدري شو وكذا ما صارت غرف. طيب أرجع لك مرة ثانية، البيت باسم من؟ قال باسم الوالد. قلت له أنت تطلع وهو يدخل، يعني شوية كذا حدد صوته شوية كأنها ارتفعت، أنت تطلع وهو يدخل. فقال وين أروح؟ قلت له صرف نفسك، انت ما رجال، انت ما تشتغل، صرف نفسك، هو رباكم ورعاكم وسوى لكم بيت، اخر الحين تقولوا لي انه ما يجلس؟ قال يا اخي يا اختي لا تعقدي المواضيع. قلت له انا عقدها؟ بيته اولابه، ابوكم هذا ابوكم.
2: هذه شوية سوالف من سوالفنا اليومية كل صباح في صباحكم عماني، تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 الصبح معي أنا وفاء البلوشي وشذى الوهيبي.
3: صباحكم عماني على هلا.

0: عيشي تجربة مصرفية مميزة مع حساب التوفير نسوة من ميثاق. احصلي على بطاقة للخصم المباشر مصممة لك خصيصا، وحد أقصى لسحب النقدي قدره 800 ريال عماني، بالإضافة إلى خصم 50% على خزائن الودائع الآمنة لسنة الأولى لتحافظي على مقتنياتك الثمينة. ولراحة بال أكثر نقدم لك تغطية تكافلية مجانية ومعدلات ربح تنافسية لتزيد مدخراتك بأمان. تقدمي بطلب فتح حساب التوفير نسوة من ميثاق للصيرفة الإسلامية. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات تفضلي بزيارة ميثاق.om أو أقرب فرع إليك. ميثاق، الرائد في الخدمات المصرفية الإسلامية في سلطنة عمان.
1: تعرفين شيء؟ أنا من الناس اللي حب الوضوح وما أريد التزم بشيء بدون ما أعرف التفاصيل، ولذا السبب أنا مشتركة في باقات هلا بلس من أريدو.
2: ليش يعني هلا بلس؟
1: لأنها باقة مسبقة الدفع وبدون عقد، وبعد فيها وايد مزايا، وتشترك متى ما بغيتي. قلت لش اشترك فيها وريحي بالش. باقات هلا بلس من أريدو بدون عقد، تمنحك مرونة كاملة لتختار الأنسب لك. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.

الألم بعد أول جلسة علاج طبيعي، ما يعني دائما أن العلاج مضر. أحيانا الجسم يكون متعود على حركة محدودة، لما تبدأ التمارين والتحريك العلاجي قد يظهر ألم خفيف أو شد في العضلات. هذا النوع من الألم غالبا يكون مؤقت ويشبه الإحساس بعد تمرين جديد، لأن جزء من تكيف الجسم مع الحركة. لكن المهم نفرق بين الألم المتوقع والألم غير الطبيعي. إذا كان الألم شديد أو يزيد مع الوقت أو يمنعك من الحركة، لازم تخبر أخصائي العلاج الطبيعي. لذلك ألم الجلسة الأولى قد يكون طبيعيا، لكنه لا يهمل إذا كان قويا أو مستمرا. تفاصيل أكثر عن العلاج الطبيعي والتأهيل بنسمعها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026. ترقبوا.

0: آخر. هذا البرنامج يأتيكم برعاية البنك الأهلي، شريكك في التميز. هذا البرنامج يأتيكم برعاية فورد، استعد انطلق فورد.
1: في جامعة البريمي نفتح أبواب التميز بتخصصات عصرية، تعليم بمعايير عالية، وحياة جامعية مليئة بالفرص والإبداع. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة وتميز مع خصم يصل إلى 50% على الرسوم الدراسية. للتسجيل والاستفسار اتصل على 800-200-00 أو زر الموقع الإلكتروني www.uob.edu.om. جامعة البريمي، بوابتك نحو تعليم متميز.
2: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني.

0: برامجك المفضلة دون تقطيع، واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: شفت الفيديو اللي منزلت لنا أختي بصلالة؟ شكل هذه الغنية بتكون ترند الخريف هذه السنة.
2: ليش؟ أنت ما سمعتي أغنية الخريف بصوت راشد؟
1: الله، تتوقع بتكون له حفلة هذه السنة هناك؟
3: حلت وانورت، شرفتونا في صلالي، يا حي يا حي بكون
4: حي بشينو بالخرف، أم اللي شقوي مطر، يا حي بهم في ضفار، ويا هلا بالخريف.
5: يا حي من جضفار، جمال يرد الروح، وضباب يحكي حكاية المكان.
6: هاي رسالة.

0: اليوم موعدكم مع هلا بالخريف، نعيش تفاصيل الموسم لأنه فعلا شيء ثاني.
1: هلا بالخريف طيلة

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم مستمعين أثير هلا أف أم ومستمعي برنامج هلا بالخريف. هلا فيكم في أجواء موسم خريف ظفار 2026 هنا من بلاد الجمال محافظة ظفار في مواقع مختلفة. نحن يعني مستنسين بهذه الجولة كل يوم. إحنا في مكان جديد نستمتع بجمال الطبيعة وبجمال إبداع الشباب هنا في محافظة ظفار، بجمال الفعاليات، بجمال الإنسان، بجمال القصص، بجمال كل التفاصيل الحاضرة أمامنا. مش فقط موسم الأجواء الحلوة، موسم القصص الجميلة والمواقف واللحظات والذكريات الطيبة. فيا هلا فيكم في هلا بالخريف، حلقة جديدة، حلقة نوايد متحمسة لها لأن ضيفي وايد مميز. سحبت اليوم قلت تجيني، يعني تجيني ضيفي، يعني كذا قصة ثانية ما راح أخبركم الحين. في البداية راح أرحب فيكم وراح أكيد نوجه لكم كل التحايا من هنا من ظفار وفي منتزه البليد الأثري، حيث هذا التواجد معكم اليوم في إطلالة استثنائية وضيف استثنائي. هذه تحيات فريق العمل عبد العزيز الفضة في الإعداد، في مواقع التواصل الاجتماعي فريق العمل علوي الموسوي، محمد النوبي ومشرف دهيش، تحيات نصر الحسني في استوديوهاتنا في مسقط. هذه تحياتي لكم، أنا سميرة الحراسي. بسم الله نبدأ معكم حلقة جديدة من مشوار برنامج هلا بالخريف.
1: هلا بالخريف،
2: هلا بالخريف على هلا أفهم. مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: هلا بالخريف،
2: هلا بالخريف على هلا أف أم.
0: هلا بالخريف، وإحنا مباشرة هالمرة نرحب بضيفنا من هنا من منتزه البليد الأثري. نستضيفه لأن المكان يستحق وجوده، استحق أيضا صوته، هذا الصوت اللي استطاع أن يلفت الأنظار من أول ظهور له في برنامج The Voice Kids الشهير. صوت عماني دخل قلوبنا، وصل مش فقط للمستمعين أو لقلوبنا هنا في سلطنة عمان بينما الوطن العربي. رغم خروجه المبكر من البرنامج ولكن إحساسه وصوته وصلنا بكل حب. أنا مباشرة ما رح أطيل الكلام لأني كثير متحمسة أني أنا حاور اليوم ونستمتع في هذا الحديث الشيق مع الفنان تركي طارق. تركي كيف حالك؟
3: الحمد لله.
0: كيف أمورك؟
3: طيب.
0: خبور؟
3: خبور خير.
0: يا سلام عليك يا تركي، كاشخ يا أخي، منسق أحمر مع لون الإذاعة يعني. كيف حالك تركي؟
3: خير الحمد لله.
0: كيف الإجازة؟
3: طيب.
0: طيب إيش تسوي في الخريف وفي أجواء الإجازة؟
3: أطلع مع أصدقائي.
0: وين تروحوا؟
3: في الحارة.
0: يا سلام.
3: نلعب، نشتري. إذا خلصنا نلعب كورة.
0: يا سلام، لعيب كورة طالع على الوالد، ما شاء الله عليك، شكلك من اللون ومن الوالد. يعني أنت ضفراوي صح؟ اللون الأحمر
3: صح،
0: ضفراوي ها؟ تشجع نادي ظفار؟ من أكثر لاعب يعجبك في نادي ظفار؟ في تاريخ أبوي. النادي
3: أبوي.
0: أبوك بس صح؟ الله يعطيك الصحة والعافية ويحفظ لك الوالد إن شاء الله.
3: أمين.
0: تركي أنا ودي مباشرة، تبغى نروح لي Voice Kids أول ولا أحسن نعرف أنت من متى بديت تغني؟
3: من متى بديت؟
0: يلا خبرنا، متى عرفت أن صوتك جميل ممكن أنك تغني وتشارك في مسابقة؟
3: عرفت هذا من عمري 6، بس كنت ما أطلع وجهي وهذا ما كنت يعني التواصل الاجتماعي. بس لما صار عمري 7 بديت أظهر. بعدين خلاص.
0: كيف يعني؟ هل أنت كنت تغني في البيت ولا من اكتشف فيك هذا الصوت؟
3: أهلي.
0: وانت كنت تغني لهم في البيت.
3: ايه
0: تذكر ايش كنت تغني زمان لما كان عمرك 6 سنوات؟
3: هو خسرني.
0: ايش تغني؟
3: اهو

0: هي والله هو خاسرني ولا ايش رايك؟ الله يعطيك العافية. كنت هذه الأغنية تحبها وتغنيها في البيت؟
1: ايه
0: يعني أغنية بإحساسها مش سهلة يعني، بس انت كنت تغنيها بعمر صغير، فلما أهلك سمعوا صوتك ايش كانوا يقولوا لك؟
1: ازعاج.
0: ازعاج؟ صحيح كنت تسوي لهم ازعاج؟ وبعدين
1: أختي
0: يقولوا لك اسكت اسكت ازعاج.
1: اختي واخوي يصوروني وينشروا.
0: زين،
1: بعدين صوت لي حساب انستغرام
0: عشان تخف الازعاج. إيه؟ في البيت. زين، وبعدين
1: صوت لي حساب هذا انستغرام عشان اكون تواصل اجتماعي. نشرت وانا اغني وانا ارقص، فيت نشرتني حتى الناس عرفتني.
0: يعني اختك هي نزلت فيديو وانت إيه؟ تغني، وبعدين الناس ايش قالوا لما سمعوا صوتك وانت تغني؟
1: نصهم يقولوا ما شاء الله، ونصهم يقولوا ليش ما تحفظ القرآن. وأنا أحفظ القرآن، أشارك مسابقات دينية.
0: ما شاء الله عليك حافظ للقرآن.
1: إيه؟
0: كم جزء حافظ للحين؟
1: ما أعرف، بس يعني أقري.
0: حافظ أجزاء كثيرة وتقرأ. إيه؟ قرآن بشكل مستمر، ما شاء الله عليك. فأنت صوتك يعني جميل، وتحاول أنه أيضا من هذا الصوت تسوي الأشياء اللي أنت تحبها.
1: صح.
0: ولكن هذا ما يمنعك أنك أنت تحفظ القرآن الكريم. حلو، وبعدين بعد الفيديو الأول؟
1: أي فيديو؟
0: الفيديو الأول اللي نزلته، يعني أنت لما شفت التعليقات إيش كان شعورك؟
1: كنت فرحان؟ إيه، لأن أول مرة لا. بعدين
0: قلت لهم صوروني مرة ثانية، صح؟ زين،
1: بديت أحس أن ناس كثير يحبوني. قلت وأنزل بعد. نزلت حتى صار عمري 9 كذا. بعدين بديت أطلع بعدي في الإذاعات.
0: حلو،
1: صبحت مشهور.
0: أوه حقيقي مشهور. أنا اليوم يا حظي أمام نجم كبير. بعد إحنا تركي متفقين خلاص، إحنا من اليوم صرنا أكثر أصدقاء، صح؟ أنا مثل أختك الكبيرة، صح؟ أنا قلت حق والدتك يعني أنت ما بس صديق، أنت حتى ولدي. بس هذا ما يمنع أن إحنا نروح نلعب مع بعض، صح؟ متفقين؟ بنسوي لنا جداول من يوم ورايح. الله يحفظك يا تركي.
1: أمين.
0: وبعدين يعني بدأ ظهورك الإعلامي والناس صارت تعرف أنه صوتك حلو، هل فكرت أنك تشارك في مسابقات هنا أو هنا؟ هل كنت مثلا تنشد أو تغني في المسارح أو في المدرسة، تشارك في كذا منافسات أو لا؟
1: شاركت.
0: خبرني عن مشاركاتك في البدايات قبل The Voice Kids.
1: في البدايات كان شاركت في مدرسة. في المدرسة غنيت أغنية اسمها، غنيناها أنا وأصحابي هذولك اللي كانوا معنا. غنينا
0: إيش غنيتوا؟
1: أنا هذا لحالي غنيت.

0: الله عليك، بسم الله ما شاء الله عليك على هذا الإحساس الحلو. إنزين، هذا أول ظهور لك في المسرح وأنت تغني، وأنت يعني تقدم هذا الأداء وتغني أمام الناس؟
1: لا، كان ثاني شيء.
0: ولما وقفت في المسرح أول مرة، تذكر أول مرة؟
1: إيه.
0: كنت خايف؟ واثق من نفسك؟
1: إيه، شجعوني.
0: كان أهلك يشجعوك كثير؟
1: إيه.
0: طب الناس اللي كانوا موجودين لما أنت خلصت تغني ولما يسمعوك تغني إيش قالوا؟
1: وقفوا صفقوني.
0: الله، حلو هالشعور، صح؟
1: صح،
0: لما تشوف كل حد يصفق لك.
1: إيه.
0: وبعدين وين شاركت؟
1: بعدين شاركنا في مناسبات كثير، بس بعدين آخر شيء يعني آخرتها شاركنا مع الأستاذ صالح وكيل، سوينا أغنية للعيد، حاول أتذكرها.
0: ناسي أنت لأنك تعبان اليوم، صح؟
1: لا، تنسى. هو أنا أعرفها بس ناسي.
0: يلا ما عليه. إذا خليني أنا أسألك، صوتك لما يعني بديت تغني فيه أكثر من مرة، هل حرصت أنك تطور من آدائك، أو أنت يعني بسم الله ما شاء الله كذا من الله صوتك كذا جميل؟ لأنه في طبقات للصوت، في كل أغنية لها لونها، لها يعني بعض التفاصيل، هذا حاولت تدرب نفسك عليه أو دخلت مكان تتعلم منه ولا كيف؟
1: لا، هذا من نفسي.
0: من نفسك؟ ابدا ما رحت عند اي حد يدربك؟
1: ابدا
0: ابدا ابدا
1: ابدا.
0: ما شاء الله، كيف تقدر يعني توزع يعني بألحان مختلفه باداء مختلف؟ اذا انت بتغني حزين احنا نصيح، انا بالسياره صيحتني انت بادائك والاغنيه الحلوه اللي غنيتها بكل احساس.
1: انا اذا اتدرب نفسي يعني. لكن اكثر شيء أدخل جيه وقت حسين قسمي يطلع هو يعرب أنا أقلده.
0: أيوة، تحب تتابع حسين الجسمي باليوتيوب وتتعلم منه؟ إيه. من الفنانين الآخرين اللي كذا تروح تنبش وراهم عشان يعني تطور فيه من نفسك؟
1: بدر شعيبي، وهفتوني، وخلاص وهفتوني وبدر شعيبي وحسين قسمي.
0: من الجيل الشباب اللي حسين الجسمي عاد فنان كبير.
1: صح
0: صح، تحب ان تستفيد منه. فبعدين ايش تسوي يعني؟ هل في مرة مثلا حسيت طبقة الصوت عندك غير مناسبة لأغنية؟ كيف ممكن تدرب نفسك عليها؟ او البعض انا ما اعرف اسمعهم يقولوا حتى يمسكوا يشيلوا قلم يحطوا، ولا كيف؟
1: انا اذا شفتها مو مناسبة أغير التون حقها. أروح يعني ما أروح صوت ذاك، غير أغيرها أخليها هادية. يعني لو كانت سريعة ببدلها بخليها عادية عشان أقدر أوازن فيها.
0: حلو،
1: عشان ما أختنق أو أتعب، عشان أقدر أخذ نفس. إيه.
0: كيف تحافظ على نفسك أثناء تأدية الأغنية؟
1: أنا ما أطولها كثير عشان أقدر
0: إنك
1: يكون معي نفس
0: تأديها بشكل حلو.
1: صح،
0: حلو. زين، أنا أريد أطلع لفاصل، بس قبل الفاصل يعني أريدك كذا تعيشنا المود، تسمعنا أغنية حلوة من صوتك الجميل. إيش راح تسمعنا؟

0: الله عليك الله عليك يا أخي، ما أقول شيء، فاصل وبس خلاص.
1: هلا بالخريف،
2: هلا بالخريف على هلا أف أم.
3: عيش التميز مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية واستمتع بعالم من المزايا.
4: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: هلا بالخريف،
2: هلا بالخريف على هلا أف أم.
0: هلا بالخريف وهلا بنجمنا الصغير ولكن نجومية كبيرة. أنا أتوقع لك مستقبل جدا باهر في هذا الصوت الجميل. تركي طارق، أهلا وسهلا فيك تركي من جديد.
5: الحمد لله.
0: أمورك طيبة؟
5: إيه؟
0: الحمد لله. زين، أنت إحنا طلعتنا لفاصل بمود حلو وإحنا رجعنا من جديد نكمل هذا الحديث، ولكن يعني أنا ودي أسألك في شيء ما خبرتنا بعد من بداياتك، المحطات اللي أنت مريت عليها، وين وصلت قبل لا تروح لفويس كيدز؟
5: وصلت مسرح في مسقط.
0: مه.
5: كان هو حفل، كان هناك فيه فنانة غنت، ما أدري إذا هي اللي غنت باديك بخطايا، ما أعرف إذا هي ولا لا، بس يعني أنا غنيت
0: معاها.
5: ايه؟
0: الفنانة نورة النظيري.
5: ايه؟
0: ايه؟
5: كنا واقفين كده
0: انزين
5: جنب بعض. أول شيء أنا غنيت أغنيتين لحالي، بعدين كنا غنينا مع بعض. أنا غنيت هذا استبشر الشاب وبك يا سيدي والتف حولك لا مرك طايعين، وغنيت
0: كملها لو شوي.

0: التف حولك لأمرك طيعي.
1: الله الله، يعني أغنية وطنية في حس جميل جدا. ولما سمعوك الناس وانت تغني هذه الأغنية
0: إيه؟
1: شو قالوا لك؟
0: خلوها ترند.
1: خلوها ترند؟
0: على كوفي، أنا شفتها في تيك توك.
1: آه شفت صوتك على تيك توك وانت إيه؟ تغني هذه الأغنية وهبوا عليها الناس إيه؟ ترند
0: إيه؟
1: كنت مستأنس انت
0: إيه؟
1: خاصة ان الأغنية وطنية وفي حب القائد
0: صح. بعد في

0: الله عليك، تحبي تغني الأغاني الوطنية؟
1: إيه.
0: ليش؟
1: كنت أتدربها مع أستاذي، هو الأستاذ صالح، كنت أتدربها معاه يحفظنا كل يوم كل يوم يعني. كان على أيام المدرسة.
0: وين خاطرك تغني هذه الأغاني الوطنية؟
1: في مسارح، مسارح كبيرة يكون فيها السلطانة يعني يشوفني أنا أغني، أو في مسارح ثانية.
0: خاطرك أن السلطان هيثم يكون حاضر لما أنت تغني هذه الأغنية أو الأغاني الوطنية؟ إذا سنحت لك الفرصة وكنت أمام مولانا جلالة السلطان الله يحفظه، شو راح تغني له؟ أو شو راح تقول له أيضا؟
1: ما راح أقول له شيء، بس هو أسمعه وهو يحكم. هو اللي يحكم وأنا اللي أحكم.
0: وش بتغني له؟
1: بغني له هذا عمان يرضي.
0: هذه الأغنيتين؟
1: إيه. بغني له، وإذا هو سمع أنا بقول له أنت أحكم. إذا صفق لي أكيد بكون فرحان.
0: صح
1: صح،
0: دعم القائد والأب، وأيضا ما ننسى دعم الناس اللي دعموك من البداية، من بداية ما سمعنا صوت تركي. صح
1: صح،
0: هذه التجربة إيش كانت تعني لك وأنت في مسقط؟ طلعت من محافظة ظفار، رحت لمحافظة ثانية للعاصمة لحفل كبير في المسرح، إيش كانت تعني لك هذه التجربة؟
1: كانت تجربة حلوة، كانت أول تجربة لي. أنا فكرت يعني أن هناك في مسابقات، طلعت من مسابقة، لازم أنا كذا أفكر مسابقة.
0: خلاص حياتك كلها في مسابقات. مصطلع حفل.
1: كل يوم يسوونا أداء في المايك ونقرب. كنت ما حافظ الأغنية بس يعني
0: دربت عليها. شاطر ما شاء الله عليك. إنزين، وبعد مسقط؟
1: بعد مسقط
0: رجع للغفار.
1: شاركت في حفلات.
0: يطلبوك كثير تركي؟
1: طلبوني في ريفل قبل.
0: وتروح تغني في بعض الأماكن. طب احنا خلينا نروح للمحطة المختلفة، يمكن كانت الناس تعرفك خلال بعض الفيديوهات في السوشيال ميديا أو صوتك الترند على السناب شات، حال ستريك ممتاز. أو حتى في التيك توك، لكن أعتقد تجربة The Voice Kids، صح كذا اسم البرنامج، أنا ما أعرف ليش غلطت بيها.
1: لا هو مو The Voice، ويفكرون The Voice بس هذاك نقوم الغد. إيه اسمه نقوم الغد،
0: برنامج نجوم
1: الغد.
0: الغد إيه؟ بس سبحان الله ارتبط عند الناس إن The Voice Kids. أيوة. إنزين، نجوم الغد، بعد هذه المشاركة اختلف معاك الوضع، صح؟
1: صح.
0: خبرني أساسا كيف شاركت في نجوم الغد.
1: أنا جتني رسالة من صديقي إنه أبوه يبغى رقمي، قلت له أوكي أعطيه، هو من دبي. أعطى رقمي.
0: كيف تعرفت على هذا الصديق من دبي؟
1: عندي خالتي.
0: خالتك في دبي؟
1: إيه.
0: إنزين، فصار عندك صديق من دبي.
1: إيه.
0: حلو، بعدين إيش صار؟
1: بعدين هو أبوه اتصل فيني قال لي في مشاركة نبغاك تشارك فيها معنا. تمام تمام عادي. خبر أمي وأبوي. بعدين بعد ما شافوها خلاص بدوا يتصلوا فينا البرنامج. بعدين قالوا لنا نبغى صورة الجواز. أعطيناهم صورة الجواز والبطاقة، حتى جلسنا يمكن شهرين كذا، بعدين ودونا السعودية. هناك بدأت أني أحس نفسي
0: الموضوع جاهز. صار جدي. إنزين،
1: بعدين أنا كنت محتار وشغلني، بس قلت الغزالة رايقة. اخترتها وغنيتها، فزت. لكن في المرحلة الثانية فزت،
0: أنت لما رحت أساساً هناك وشفت المسرح والأجواء والاحترافية، ويمكن هذا أكبر مسرح أنت شاركت فيه مقارنة بمشاركاتك السابقة، صح؟ يعني أنت عارف أنك رايح مسابقة؟
1: لا ما كنت أعرف.
0: إيش كنت تعرف عن هذا البرنامج قبل لا تروح؟
1: حفلة.
0: رايح حفلة؟ زين، وطلع الموضوع لا يا جماعة
1: مسابقة،
0: مسابقة وما فيها غزالة راي أو ترو. زين، غني لنا الغزالة راي رايقة شوي.
1: إيه.
0: يلا غنيها.

0: الله الله الله.
1: من الناس الحلوة سيئة يا سيدي يا جمال ومالو ضغط كتير علي، ما تقرب مني حبة، لا لسه شوية حبة، طب حياة المحبة مادام جيت جنبي خلاص خلي.
0: الله، تعرف أنا أستحي أغني عندك، ودي أني أنا أشاركك في الأغنية عشان أحمسك أكثر، بس أمام صوتك لا قوي أني أنا أغني.
2: صح.
0: طبعا هذا الظهور أنت كسرت الدنيا من أول حلقة، صح؟ صح؟
2: صح.
0: كيف؟ إيش صار معك وأنت تسمع الردود الفعل والأصداء بعد الغزالة رايقة؟
1: ما كان عندي ردود. ما كان عندي ردود.
0: لا يعني لما انت تشوف الناس انه حبوا صوتك، لجنة التحكيم، ويعني كان في تفاعل كبير بعد ظهورك بهذه الأغنية.
1: صح. اول ما فزت انا لما طلعت كل يوم يصفقوا لي. كنت فرحانة. اوزع ابتسامات.
0: يا سلام. توزع ابتسامات ببلاش ذاك اليوم. زين
1: بعدين
0: ليش التحكيم؟ يعني خبرني كيف استقبلوا صوتك، ايش كانوا قايلينك؟ يعني انا اريد شويه نرجعك لهذا البرنامج.
1: استقبلوا الصوت، انا كنت اغني باحساس، اصلا ما كنت يعني اغني كنت بس احاول اغني باحساس. حتى فقدتك غنيتها باحساس وفزت، اعطوني 3 يس. والأخيرة،
0: قبل أن نروح للأخيرة خلينا بعدنا احنا في البدايات وعطوك 3 يس. طبعا الفنان الكبير فؤاد انت كنت تنافسه، حتى كان لجنة التحكيم يقولوا ان انت خلاص يعني بتاخذ عليه الأجواء، صح؟
1: صح.
0: يلا خبرني عن لجنة التحكيم، ايش قالوا لك غير الياس في وقتها او حتى بين البرنامج كذا، ايش كانوا يقولوا لك؟
1: فؤاد كان كثير يقول لي انت راح اذا تكبرت راح تكون احسن، يقول لي راح تصير فنان كبير، وداليا تيجي تشجعنا يعني مثل ما هي تسوي، هي اكثر شيء تشجع العالم.
0: داليا مبارك.
1: ايه. شجعتنا هناك، حفزتنا، قالت لا تخافوا، قالت ترى احنا يعني اخوانكم، هذا اذا طلعتوا المسرح لا تخافوا، ارفعوا راسكم فوق واشرحوا.
0: هذه نصائح النجمة الكبيرة. إيه. داليا مبارك هي يعني حنونة، صح؟
1: صح.
0: تحس كأنها أمك أمامك، صح؟
1: صح.
0: تخفف عنكم الضغط.
1: إيه. وهناك كان يعني
0: هي كثير داعمة للشباب وللأطفال.
1: إيه.
0: ما ودك تغني معاها أغنية؟
1: ودي.
0: كلمتها بالموضوع؟ فرصتك كان.
1: لا
0: ليش؟
1: ما كلمتها.
0: إذا سنحت لك الفرصة الحين إيش تقولها؟
1: ولا بغني معك أغنية دويتو.
0: شو بتغني معاها؟ شو تحب من أغانيها؟
1: ما أسمع أغانيها.
0: ما تسمع أغانيها؟
1: إيه.
0: لكن تحب تغني معاها. ما تحفظ لها ولا أغنية؟ ولا أغنية.
1: ولا أغنية.
0: بس تحب صوتها وإحساسها.
1: صح. بغني معها ما أعرف.
0: راحت من بالك الأغنية؟
1: إيه.
0: إنزين وبعد؟
1: بعدين خلاص وصلنا للمرحلة الأخيرة، رجعنا أصلاً ضفاها مرة ثانية. جلسنا 3 أيام أو يومين، جلسنا 3 أيام بعدين رجعنا مرة ثانية السعودية. هناك كانت المرحلة الثانية. يوم رجعت في المرحلة الثانية غنيت فوقتك، كانوا خلاص راح يرجعوني ظفار، بعدين قالوا خلاص. جلسنا شهر حتى جت الحلقة اللي نصف النهائي، وأنا طلعت في نصف النهائي. خسرت هناك.
0: زعلت لما ما خسرت انت ووصلنا صوتك وإحساسك، ولكن ترى هي يعني يمكن الأغنية اللي اخترتها ذاك اليوم ما كانت مناسبة أو إيش اللي صار ذاك اليوم؟ خبرني.
1: كانت الأغنية مو عجبتني.
0: من اللي اختار لك الأغنية؟
1: أبوي.
0: أبوك اختار لك الأغنية؟
1: أبوي كان معه فرقة زمان أصلاً يغنيه. كان يغني.
0: بس ما كنت مقتنع بالأغنية. قلت له إنك ما مقتنع. إيش قال لك؟
1: قال لي أغنية حلوة غنية. خلاص. بعدين خلاص
0: ما صار.
1: ايه خسرت.
0: زعلت؟ ابدا
1: ابدا
0: ابدا ابدا
1: ابدا.
0: كيف كانت التجربة بالنسبة لك؟ شو تعلمت منها؟ شو الحلو فيها وشو اللي ما حلو؟
1: اللي ما حلو انه كان برد.
0: برد كثير.
1: ايه والحلو. هم علمونا انه ما نخاف اذا جينا عند المسرح عشان يكون المسرح مسرحنا. يعني كنا ما في أحد في المسرح، أنا الحالي بس. هناك يقولوا بدو يلا احنا نغني نغني نغني نغني، سوينا دويتو معهم أو هم يمكن يدخلوا معنا بصوت يغنوا زي فؤاد. فؤاد وأنا أغني يغني معي.
0: جا عندك وغني معك. أغنية
1: غنى معي.

0: الله الله عليك يا تركي، وانت تغني هذه الأغنية والعالم اللي موجودين يشوفوك وتشوف الفنان جنبك هو يحضنك ويطبطب عليك ويغني معك، ايش كانت اللحظة هذه؟ يعني ايش كثر فيها كذا لحظة تحسها حلوة ولها وقع خاص في قلبك؟ ايش شعورك في وقتها؟
1: ما كان عندي شعور،
0: بس ما كنت عندك
1: فرحان.
0: شعور؟
1: كنت فرحان.
0: كنت فرحان
1: صح؟ أنا هناك كنت واجد أضحك، حتى يقولوا لي أنت مهضوم مهضوم.
0: أنت إيش؟
1: مهضوم
0: مهضوم. أنت فعلا مهضوم. زين زين يا تركي، وبعدين غنيتها وأنت مستانس.
1: إيه خسرت،
0: بس كانت التجربة، كيف تصفها هذه التجربة؟ حلوة؟
1: إيه
0: بشكل عام
1: كانت تجربة حلوة.
0: بتكررها؟
1: إن شاء الله.
0: في نية أنك تشارك في مسابقة أخرى؟
1: إن شاء الله.
0: تشارك؟
1: إيه.
0: مزيش رايك نروح لفاصل؟
1: خلق
0: ودي أن أنت فاصل، قول حق المستمعين إحنا رح نطلع فاصل وراجعي لكم.
1: أوكي
0: يلا
1: رح نطلع فاصل ونرجعكم.
0: يلا yeah.
2: هلا بالخريف،
3: هلا بالخريف على هلا أفهم. ريحة قهوة وطاقة جديدة ليومك مع مكالمة طمنك.

0: هلا بالخريف.
1: هلا بالخريف على هلا اف ام.
2: هلا بالخريف وهلا بنجمنا تركي طارق من أبناء محافظة ظفار. هذا الصوت المميز اللي وصل لقلوبنا لإحساس كذا مميز جدا. تركي فقدتك
3: فقدتك يا عز الناس فقدت

0: الله عليك يا تركي. اللي يقول ان صوتك ما حلو ايش تقول له؟
1: شكرا.
0: بس شكرا تقول لها؟ بس ده صوتك حلو
1: صح،
0: صوتك جميل، واكيد يعني مثل ما ذكروا كثير من النجوم ممكن قالوا لك ان هذا الصوت له مستقبل يعني باهر باذن الله ولامع في مجال الفن، واعتقد انت توك صغير والمستقبل امامك. حاب انك تصير كذا فنان مشهور تركي؟
1: اكيد.
0: ترسم لي هذا الخطه؟
1: ايه.
0: طب لما رجعت من هذا البرنامج هنا في ظفار او حتى في المدرسه ايش كان يقولوا لك ربعك؟
1: ما كان يقولوا شيء.
0: كيف يعني؟
1: والله
0: ما قالوا لك انه شفناك في التلفزيون، ما قالوا لك ان صوتك حلو، انت من متى تغني وهذه الاشياء؟
1: لا بس يقولوا لي مبروك على الفوز. كذا بس يقولوا لي هذا.
0: في المدرسه يخلوك ربعك تغني او في الحاره يقولوا لك غني؟
1: ايه.
0: ايش تغني لهم؟
1: اي شيء.
0: اي اغنيه انت تغنيها لهم؟
1: ايه.
0: حلو. انزين بعد هذا البرنامج؟
1: بعد هذا البرنامج خلاص ما رحت ولا برنامج، كنت بروح هذا The Voice الجديد اللي الحين
0: The Voice Kids،
1: بس طلع هو يمكن كأنهم سووا تسجيل مرة ثانية. بس أنا وقت تعرف خلاص راحت
0: عليك، بس في فرص ثانية. ناوي تشارك في The Voice؟
1: أكيد.
0: وعلى إيش ناوي بعد؟ هل تغيرت نظرتك للفن بعد هذه المشاركة؟
1: إيه.
0: خبرني. إيش اللي فكرت فيه لما رجعت من السعودية خلاص وأنت شاركت في هذه التجربة الحلوة؟ في إيش كنت تفكر أنت وأهلك؟ على إيش فكرتوا؟ في إيش تكلمتوا؟
1: كنت عني أبغى أرجع أزور مرة ثانية. ورجعت رحت هناك مرة ثانية، زرت المكان وشفت العمال اللي كانوا في الفندق يكلموني، حتى هم عرفوني وان ما شافوني كلهم جوا عندي قالوا لي غني غني غني. بعدين غنيت ورحنا، كان احنا فندق قريب بين فندق ذاك اللي كان فيه نقوم الغد. ايه. بعدين كلهم يبتسمين عرفوني، أنا كنت فرحان
0: يقولون المشهور وصلت، كل حد يعرفني، كل حد يقول لي غني. زين
1: خلاص. بعدين رحنا نتمشى، كان برد، أنا إذا كان في برد ما أطلع بجاكيت، إذا ما في برد أطلع بجاكيت. أبوي يقول لي ليش ما تجيبه خلف في السيارة، قل له نسي نسي نسي.
0: أيوة أنت ما تحب البرد وايد صح؟ لاحظت أنك ما تحب البرد أنت. إنسان حلو. وفي المدرسة تشارك بعد هذه المشاركة يعني صرت تشارك أكثر؟
1: إيه.
0: صار يطلبوك أكثر؟
1: إيه. طلبوني أكثر شيء يعني حفلات أو حفلات مدرسية.
0: وين مكان أو مسرح خاطرك تغني فيه في ظفار؟ خاصة الحين مثلا في موسم الخريف الناس زحمة جاي من كل مكان.
1: في مسرح أتين سكوير.
0: خاطرك تغني في أتين سكوير؟
1: ذاك المسرح كبير.
0: خاطرك تغني هناك؟
1: إيه.
0: حاولت أنت تكلم مثلا البلدية أو حد أنه؟
1: لا
0: ما كلمتهم، بس ودك تغني هناك.
1: إيه.
0: زين ايش رايك توجه رسالة للبلدية عشان يعني ما تعرف توجه رسالة؟ اوجه انا عنك. هذا النجم الكبير لازم يكون في أتين سكوير صح؟
1: صح.
0: تعزمني؟
1: ايه.
0: عشان نخبر البلدية؟
1: ايه اخبره.
0: بتعزم من؟
1: اصدقائي.
0: ليش اخترت هذا المسرح؟
1: مسرح كبير يكون فيه ناس كثير متواجدين. إيه.
0: ودك إنه الناس بعدد كبير إنه يسمعوا صوتك وتوصل إحساسك؟
1: إيه.
0: شو بتغني لهم؟ حافظ شيء من الأغاني اللي نزلت الحين في الخريف؟
1: لا
0: ولا أغنية؟
1: ولا أغنية. أسمعهم في المسرح نوال الكويتية.
0: نوال الكويتية؟ أي أغنية؟
1: حسبت أشوى

0: يجي ويحرك اشواقي.
1: الله الله الله، بس احنا ما نبغى اغنيه واحده بتسوي لنا لسته اغاني تسمعنا.
0: لا لا انا بس هنا يا عمر.
1: لا مش الحين، الحين اوكي لا تغني وايد، بس في المسرح لازم تغني اكثر من اغنيه. صح
0: صح،
1: بتغني اكثر من اغنيه.
0: أكاد إذا حسيت نفسي تعبت استأذن. قلهم
1: بس ودك تغني هناك؟ إن شاء الله هذا الحلم يتحقق
0: شاء.
1: ونشوفك تغني هناك وفي مسارح أكبر بعد عن أتين سكوير
0: إن شاء
1: الله. إن شاء الله. هل في خطط ثانية أنت ناوي عليها؟
0: لا.
1: من الفنان اللي تحب تسمع له وايد؟
0: حسين.
1: من الفنان اللي ودك تغني معه؟
0: حسين الجسمي.
1: بعد حسين الجسمي. زين، ليش تحب الفنان حسين الجسمي ودك تغني معه على مسرح؟
0: ايه غني معه في مسرح يعطيني ميكروفون. هو عنده ميكروفون خاص.
1: حلو، انت عينك على الميكروفون الخاص أو ميكروفون ثاني تريد؟
0: إيه.
1: تغني معه. شو الأغنية اللي بتختارها؟ إذا سألك مثلاً أنت حاب تغني معاي أي أغنية، بتختار أي أغنية؟
0: فقدتك.
1: هذه الأغنية.
0: إيه.
1: ليش؟
0: فيها إحساس.
1: فيها إحساس. كم عمرك أنت تركي؟
0: 15.
1: 15 سنة، العمر كله إن شاء الله. صف العاشر؟ إن شاء الله عليك. وأنهم يعني أنتم بتبين أصغر. ما شاء الله ما شاء الله عليك، الله يحفظك يا رب. طب أهلك إيش كثر واقفين معاك في هذا المجال ويدعموك ويشجعوك؟ خبرني، من بعد ما كانوا يقولوا لك صدعتنا وصوتك ما حلو في البداية، مثل أنت خبرتني أنا ما لي خاص، قلت إنه تسوي لهم إزعاج.
0: ما كانوا يقولوا لي شيء.
1: ما كانوا يقولوا لك صوتك ما حلو، بس كانوا يقولوا لك إنك تسوي إزعاج.
0: إيه.
1: صح؟ أنت خبرتني أنا جبت الكلام من راسي؟ لا صح؟ إنزين الحين إيش يقولوا لك أهلك؟
0: شجعوني.
1: من أكثر حد يشجعك؟
0: كلهم.
1: كلهم؟ شو أحلى موقف أو قصة تخبرنا عن حد من أخوانك أو الوالد أو الوالدة في تشجيعهم لك في موقف كذا ما تنساه؟
0: أنا لما فزت في نجوم الغد كانوا يصفقوا لي، أنا طلعت برا أحضنها. إيه.
1: إيش ودك تقول لأهلك؟
0: شكرا، أحب أشكرهم على وقوفهم جنبي وتحفيزي وتشجيعي وإني ما أخاف من المسرح. شكرا.
1: الوالدة إيش تقولها؟
0: نفس الشيء.
1: نفس الشيء؟ ما في لها رسالة خاصة؟

0: الله يحفظها يا رب ويطول بعمرها وتظل هي وكل العائلة داعمين لك مدى الحياة ونشوفك كذا نجم وايد كبير إن شاء الله. إيش تبى تخبرني عنك بعد؟ غير ان هو مش اليوم تعبان على الآخر، كان عنده حفلة الصباح فشوي يعني أنا خضيته على إرهاق، بس أنا قلت ما أطوفك أبدا دام إني حصلتك صح؟ إنزين غير عن الغنى، إيش المجالات الثانية اللي أنت تحبها؟ كرة القدم؟
1: إيه بس كرة القدم.
0: في أي مركز تحب تلعب؟
1: مهاجم ونص. يعني قدام في النص، هذا الأمكنة اللي ألعب فيها.
0: والأشياء الثانية اللي تحب تسويها؟
1: ألعب بلايستيشن. لكن ما ألعب كثير، بس أطلع أشوف يوتيوب. إيه بس هذا.
0: وأكثر شيء تحب بين هذه المجالات إيش تحب أكثر؟ تغني، تحب أكثر تلعب، تحب
1: أكثر شيء ألعب.
0: تحب تلعب كرة أكثر من الغنى؟ يعني إذا صار في المستقبل عندك خيارين بين أنك تحترف في كرة القدم وبين أنك تصير نجم وفنان تحترف في الفن، أي نجم. مسار؟
1: نجم.
0: كرة؟
1: لا
0: في الغنى؟
1: إيه.
0: أنت قلت لي تحب كرة أكثر.
1: عادي،
0: بس الفنان يقدر يسوي الاثنين صح؟
1: إيه.
0: لكن عاد عندك مباريات ودوري وكذا، عاد الوضع صعب
1: صح؟ لكن عادي يصير
0: تضبط أمورك.
1: أستأذنهم إذا في مباريات.
0: شو حلم تركي؟
1: أغني مع حسين قسم.
0: هذا الحلم بس؟ تتمنى تشوفه؟
1: إيه.
0: قد حضرت لحفلات بس على اليوتيوب؟
1: إيه.
0: تتابعه دايما على اليوتيوب؟ دايما؟
1: دايم مو دايم، بس في التيك توك أكثر.
0: تروح تتابع أي شيء خاص حسين الجسمي
1: أو أغاني أحد يغنيها؟ حسين قسم.
0: إنزين شو بتغني لنا الحين؟ تعبتك أنا في الغناء صح؟ صريد الناس يسمع صوتك الحلو.

0: الله عليك الله عليك. شوف أنا راح أطلع فاصلة الحين بس بعدين أريد أسمع أغنية باللون المصري. يعني أنت غنيت الغزالة رايقة، فأحس إذا بنروح لشيرين، رامي صبري، تامر عاشور، ممكن تختار أغنية تأديها بهذا الإحساس يوصلنا بكل حب. بس شو رأيك بعد هذا الفاصل نسمع صوتك من جديد؟ يلا إلى فاصل نرجع نتواصل.
1: هلا بالخريف،
2: هلا بالخريف على هلا أفهم. مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: هلا بالخريف،
2: هلا بالخريف على هلا أفهم.
0: هلا بالإحساس، هلا بالفن، هلا بالنجم تركي طارق. تركي يعني أنا وايد فرحانة أنك أنت موجود، بس معلش أنا أعرف أني تعبتك اليوم وضغطت عليك وخليتك تغني وايد، بس إحنا قلنا اختيار واحد. إيش راح تختار، شيرين ولا رامي صبري ولا
3: شيرين؟
0: شيرين؟ يلا شو بتغني لنا؟

0: خلاص يعني شو أقول أنا بعد هالصوت؟ خلاص الحين أنا ما أعرف أسول، ما أعرف أكمل الحلقة. إيش أسوي؟ أنت ورطني الحين. يلا أعطيني حل.
1: بتعتزل.
0: بتعتزل؟ لا لا لا لا لا تو الناس خلاص بكمل الحلقة ولا أنك تعتزل يعني. أنا شاكرة لك وجودك معنا والأطفال أو الشباب اللي عندهم هذا الطموح. إيش الرسالة اللي

0: شفناه نجم في هذا البرنامج وفي مواقع مختلفة. نتمنى لك كل التوفيق. الشكر لكم مستمعينا على طيب الاستماع. احنا بكذا وصلنا معكم لختام مشوار برنامج هلا بالخريف. تقبلوا تحيات فريق العمل وإن شاء الله نشوفكم دائما على خير ومع السلامة.
1: شفت الفيديو اللي منزلت لنا أختي بصلالة؟ شكل هذه الغنية بتكون ترند الخريف هذه السنة.
2: ليش؟ أنت ما سمعتي أغنية الخريف بصوت راشد؟
1: الله، تتوقع بتكون له حفلة هذه السنة هناك؟
3: حلت وانوري شرفتونا في صلالة يا حي يا حي بكون
4: حي بشينو بالخرف أم اللي شقوي مطر يا حي بهم في ظفار ويا هلا بالخريف
5: يا حي من جظفار جمال يرد الروح وضباب يحكي حكاية المكان
6: هاي وسال اكتب ذا هاي بوك كلا حي زرتون طفو انكاتون برهان كلت فرحان بوك يا حي وسال
7: يا حي من جظفار عالي خريف الفارش هاي ثاني
5: وهنا كل يوم موعدكم مع هلا بالخريف نعيش تفاصيل الموسم لأن فعلا شي ثاني
7: خريف الفار شي ثاني
8: هلا بالخريف طيلة

0: البرنامج كان برعاية البنك الأهلي شريكك في التميز. هذا البرنامج كان برعاية فورد. استعد، انطلق فورد.
1: كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15، أو أرسلهم إلى 900090. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم. بتعرفوا إيش أحسن إنترنت؟ اللي ما تحس فيه أبداً، سريع وما يتقطع، وشغال بكفاءة وبدون مشاكل. نصيحة مني، اختر خدمة منزلي 5G أو فايبر للإنترنت المنزلي من أريدو، واستمتع بالتغطية في كل زوايا بيتك، وأسرع منا ما فيه. اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.

0: It's not possible to get in touch with the called subscriber. Please try later. The number you are calling is out of reach. Please try again later.
1: يا مخلني
2: يا مخلني على الجمرة تلظى
1: على الجمرة تلظى ما تحمل ثانية وحدة دون
2: ما تحمل ثانية وحدة دون
0: عفوا لا يمكن الوصول إلى المشترك المطلوب الرجاء المحاولة فيما بعد
1: ما تحمل

مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.

سريع مثل أواصر؟ اسمع على كافيك اليوم الساعة 5 العصر برعاية أواصر، أسرع مزود إنترنت في السلطنة.

0: عبر العالم هذه كاي
1: ده مش ده دي مش مش
2: أسمونا بيبي أبدا أبدا أبدا.
3: ماذا تقدم الجمعية؟ عملنا يبدأ في لحظة التشخيص عبر تقديم الدعم النفسي والإرشادي للأسر، ويمتد لبرامج العلاج الوظيفي والطبيعي، ولا نتوقف عند هذا الحد، بل نسعى لتدريب وتأهيل الشباب منهم لسوق العمل، لنثبت للجميع إنهم قادرون على العطاء والإنتاج في مختلف الوظائف.
4: الجمعية العمانية لمتلازمة داون.
5: أنا أحب

ولأن الإقامة تصنع الفرق، يدعوكم فندق توليب إن مجان صلالة وفندق كيريات صلالة للاستمتاع بتجربة إقامة تجمع بين الراحة والأناقة، غرف عصرية وخدمات متميزة وموقع مثالي يقربكم من أجمل الوجهات السياحية في صلالة. لا تفوتوا متعة خريف ظفار واجعلوا رحلتكم أكثر جمالاً مع توليب إن مجان صلالة وكيريات صلالة. توليب إن مجان صلالة وكيريات صلالة، إقامة فاخرة وقصة جميلة تبدأ من هنا. للحجز والاستفسار 9165-2635.

0: في رصيد والدي 63 ألبوم غنائي بين ألبومات سجلت بتوزيع كامل وتسجيل عود وجلسات أمير ابن الفنان الراحل سالم بن علي سالم.
1: تذكرني وتندم حيث لا ينفع ندم.
2: كل ثلاثاء عند منتصف الليل ساعة مع سالم علي سعيد على هلا اف ام.
3: هلا اف ام مزاجك بالعربي. سالم بن علي.

شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة. السفر مع الأطفال. إذا كنت تسافر مع أطفال فاحرص على تجهيز حقيبة صغيرة تحتوي على ألعاب خفيفة، وجبات بسيطة ومناديل وبعض وسائل الترفيه. الاستعداد الجيد يخلي الرحلة أكثر راحة للجميع. معلومة على الطائر تسمعوها على

في خريف الظفار كل تجربة لها طابعها الخاص. من 21 يونيو إلى 20 سبتمبر تعيشون أجواء موسم يجمع بين الطبيعة والفعاليات المصممة لكل العائلة. استمتعوا بفعاليات الواجهة العصرية بسهل أتين، كرنفالات عالمية وعروض يومية وأكثر. وفي طريقكم إلى أتين اكتشفوا أجواء ساحة أتين بما تضم من عروض فنية ومناطق ترفيهية وأسواق ومطاعم وتجارب.

0: الحين وفي أي مكان في العالم تقدر تسمع هلا أف أم في كل وقت. حمل تطبيق هلا أف أم في الأبل والأندرويد وكون معنا في كل مكان وزمان.
1: هلا أف أم
2: مزاجك بالعربي بالعربي.
1: هلا أف أم.

0: النار.
1: الحاجة إلى الصفائح الدموية مستمرة على مدار العام، لا تنتظر مناسبة للعطاء، فكل يوم فرصة لإنقاذ حياة.
2: أوقات التبرع بالصفائح الدموية، بنك الدم المركزي بوشر، من السبت إلى الخميس من 8 صباحا حتى 7 مساء، يوم الجمعة من 8 صباحا حتى 1 ظهرا. يمكنكم الاستفسار عن التبرع بالدم عبر خدمة الواتساب على الرقم 94555648.

0: تنزيلات بان هوم لا مثيل لها، تصل لثمانين بالمئة بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.
1: السوالف المسائية غير، وحتى مزاجك غير، وإحنا نحاول نكون قريبين من سوالفكم
2: بفقراتنا.
1: في هلا كافيه نستضيف إبداعات الشباب الثقافية والرياضية، سوالف الكافيه وأكثر.
2: هلا كافيه،
1: جهز قهوتك أو الشاي المفضل لك أو اسمعنا.
3: هلا كافيه من الأحد للخميس ابتداء من الخامسة مساء مع سميرة الحراصي وأماني علي على هلا اف ام.
2: هلا كافيه.

0: بل بل بل ياكم ياكم تراهم بر طم.
1: يا ربي هالسنتر الحر زايد.
2: نعم انه الوهيب
1: قيمه حر والجو يا لطيف
3: وحرارة 50.
4: لا تحاتي أبد، نحن رح نكون معاكم في سوالف صيفكم مع هلا. نسمع أخباركم وتسمعوا أخبارنا، ضيوف رح يشاركونا حرارة الصيف
5: ضحكم ومواضيع
6: وأحلى الأوقات تقضوها معنا.
7: صيفكم مع هلا من الأحد للخميس ابتداء من الثانية ظهرا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
8: صيفكم مع هلا.
9: شكرا، يعطيكم العافية. بس هدا هدا

0: يوم من الأيام معلومة عن الجنف وسألت نفسك إن كانت هالمعلومة صحيحة؟ أول شيء ترى الجنف هو اعوجاج أو انحناء جانبي غير طبيعي في العمود الفقري، وممكن يظهر في الغالب خلال مرحلة النمو. عبر هلا أف أم نقدم لكم سلسلة خرافات وحقائق عن الجنف بالتعاون والشراكة مع مستشفى خولة.
1: تقول الخرافة الجلسة الخاطئة تسبب الجنف. يعتقد البعض أن الجلوس بطريقة خاطئة أو الانحناء أثناء الدراسة هو السبب الرئيسي للإصابة بالجنف، لكن الحقيقة أن الجنف هو انحناء هيكلي في العمود الفقري، ولا توجد أدلة علمية تثبت أن الجلسة الخاطئة تسبب الإصابة به، وإن كانت قد تؤدي إلى آلام أو إجهاد مؤقت في الظهر.
0: لأن المعرفة الصحيحة هي الخطوة الأولى نحو العلاج، سمعنا معكم على هلا أف أم معلومة تصحيحية عن الجنف بالتعاون والشراكة مع مستشفى خولة.

0: عندي مريضة العادي بديولهم من الأطفال الخدق، فعمرها أيام، الحين عمرها تقريبا 5 سنوات، بادية بوزن تقريبا أقل من كيلو، الحين وزنها 14 كيلو. فأحس هذا يعني كأنه في ارتباط روحي بيننا نحن كموظفين. نحن هذا الطفل ما نشوفه ترى بشكل يومي، ما نشوفه مرات بالأشهر ما نشوفه، فلما تشوفي إنه هذا الطفل كيف كبر، كيف كان وزنه، وكيف تو الحين صارت تروح الحضانة، والدكاترة بالأخص تشوفي هذا التحضير المفروض إنها تمشي على 24 ساعة، 24 ساعة المفروض هذا الكيس مع هذا الطفل مثلا، الدكاترة يروح يقلصوا عدد الساعات مثلا 12 ساعة 8 ساعات عشان فترة النوم فقط، فالطفلة تقوم تتحرك، ممكن إنها تدخل حضانة، ممكن تدخل مدرسة تكون بأريحية. فهذا الطفل بالنسبة لي الأقرب، يعني فيه كنا ارتباط روحي بيني وبينها وبين نحن كل الصيادلة نحضر متعودين عليها، هي تجي الصيدلية كنا بيتها الثاني، عارفة وين نحن نحضر، تجي تاخذ تحضيرتها، فهذه الطفلة بالنسبة لي الأقرب كنها بنتي سبحان الله.
1: هذا جزء من سوالف صباحكم عماني، علشان تسمعوا السوالف والمواضيع والأخبار تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 إلى 10 الصبح معي أنا شذى الوهيبي ووفاء البلوشي.
2: صباحكم عماني على هلا.

0: سفير الأغنية العمانية يسافر بنا دائما مع الكلمة واللحن والصوت الشجي كل ثلاثاء عند منتصف الليل ساعة مع سالم علي سعيد على هلا اف ام.
1: سالم علي سعيد.

0: أحياناً تبدأ القصة بلحظة بسيطة،
1: دعوة من صديق، تجربة بدافع الفضول أو ضغط من شخص حولك.
0: لكن بعض هذه الاختيارات، خصوصاً السلوكيات المحفوفة بالمخاطر مثل المخدرات، ما تنتهي بلحظة لكن تغير طريق حياتك بالكامل. إذا حسيت أن المكان غلط أو أن اللي حولك يدفعوك لشيء ما يناسبك،
1: وقف لحظة وابتعد،
0: غير المكان، غير الصحبة، وغير الاتجاه. املأ وقتك بشيء يرفعك، رياضة، هدف تطوره، مهارة جديدة، أو عمل تطوعي يعطيك قيمة،
1: وقولها بثقة:
0: هذا مو طريقي. لأن اختيارك اليوم هو مستقبلك بكرة. اطمئن، الدعم موجود. جمعية الرؤية الإيجابية.

0: سلام. ولمح تسهيل في عرض الجنوب عانق رموز الغرام. كانوا يقولوا إذا هبت نسمة الجنوب أعرف أن للحكاية موعد، ومن سنين والخريف يجمع الناس على قصة ولقى وذكرى. في كل خريف ظفار تحكي حكاية جديدة، وحكاياتها ما تكتمل إلا بهلها وضيوفها وأصواتها. هناك للضباب لغة، وللجبل هيبة، وللمطار ذاكرة، وكل وجه نلقاه يحمل قصة، وكل خطوة تصنع حكاية.
1: خريف ظفار شي ثاني.
2: هلا بالخريف، طيلة موسم خريف ظفار 2026 مع أماني علي على هلا.

0: محظوظين ومبسوطين لمتابعتكم لنا ولكل الفيديوهات والصور اللي ننشرها يوميا على الانستغرام
1: On Insta at Hala FM Radio.
0: Follow Hala FM على الانستغرام
2: @HalaFM Radio.
3: Hala FM
1: مزاجك للعرب.

0: عندما تتبرع بالصفائح الدموية فأنت تقدم دعما مباشرا للمرضى الذين يواجهون ظروفا صحية صعبة. كن عونا لهم.
1: أوقات التبرع بالصفائح الدموية، بنك الدم المركزي بوشر، من السبت إلى الخميس من 8 صباحا حتى 7 مساء، يوم الجمعة من 8 صباحا حتى 1 ظهرا. يمكنكم الاستفسار عن التبرع بالدم عبر خدمة الواتساب على الرقم 94555648.

0: بعد يوم طويل وانت بدربك تخلص مشاويرك، تستاهل وقت تهدي فيه بالك.
1: لو سمحت عطني 360 بارك
2: الغالي، انا قهوه عمانيه.
3: أما انا بطلب ماتشا لاتيه.
4: سوالف الكافيه.

شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة. أهم ما يجب أن يكون معك: الأدوية، الوثائق الرسمية، النقود، الشواحن والأجهزة الإلكترونية، لازم تكون كلها في حقيبة اليد، فحتى لو تأخرت أمتعتك راح تبقى أغراضك الأساسية متاحة. معلومة على الطاير تسمعوها على

سفير الأغنية العمانية يسافر بنا دائما مع الكلمة واللحن والصوت الشجي كل ثلاثاء عند منتصف الليل ساعة مع سالم علي سعيد على هلا اف ام.

لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات. نخبه من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعه منتصف الليل على هلا.

اللغة العربية، فغنى قصائدها الفصحى بتمكن وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان، صنعت منه مطربا مختلفا.

0: سفير الأغنية العمانية يسافر بنا دائما مع الكلمة واللحن والصوت الشجي كل ثلاثاء عند منتصف الليل ساعة مع سالم علي سعيد على هلا اف ام.
1: سالم علي

كل البرامج اليومية والأسبوعية، المقابلات وتفاصيلها، أخبارنا وأخر العلوم، كل شيء بتحصلوه في موقع الإذاعة على www.halafm.om موقع هلا FM.

0: سفير الأغنية العمانية يسافر بنا دائما مع الكلمة واللحن والصوت الشجي كل ثلاثاء عند منتصف الليل ساعة مع سالم علي سعيد على هلا اف ام.
1: سالم

0: كلها عراقي. هوا بغداد الساعة 10 المساء من كل أربعة، والإعادة يوم السبت الساعة 5 المساء على هلا اف ام.
1: تواصلوا معنا اليوم واسمعوا إعلاناتكم على هلا اف ام. لمزيد من الاستفسار كلمونا على الرقم 9634-4767 9634-4767. تواصلوا معنا اليوم.
2: برنامج هلا بالخريف من 8 وحتى 9 مساء يأتيكم برعاية البنك الأهلي.

بعدين بتنظف صح؟ ليك وقتها.

كثير ما كثير يا عصام. ما بكون غني ما بغني. سمعونا انا كثير. اشهد ان لا اله الا الله.

0: الأحد 12 المنتصف الليل على هلا اف ام.
1: برنامج هلا بالخريف من 8 وحتى 9 مساء يأتيكم برعاية فورد.

0: لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات، نخبه من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعه منتصف الليل على هلا اف ام.
1: تواصلوا معنا اليوم واسمعوا إعلاناتكم على هلا اف ام. لمزيد من الاستفسار كلمونا على الرقم

0: الصباح
1: مزاجك بالعربي
2: وكم من فجأة صحيت وصحاني على هولي

0: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام، من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم، نحن معكم في صباحكم عماني.
1: صباحكم عماني،
2: صباحكم عماني
0: من 6:30 إلى 10 الصبح مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا أف.

0: حسسني مثل عينيك بنا وطني.
1: فيروز هي الأغنية التي تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبدايات.

على FM يوميا الخامسة صفر.